أن الذي يأتي معصية من المعاصي أو يأتي معاصي كثيرة ويصلي مع ذلك أن صلاته غير نافعة، فهذا فهم غلط. ومعنى الآية الكريمة أن الذي يصلي الصلاة كما أمر الله بشروطها وأركانها وآدابها تنهاه عن المعاصي والمنكرات، وليس كذلك كل مصل، إنما يكون كذلك أقل المصلين. أما أكثر المصلين فإنهم لا يستكملون هذه الشروط، ومع ذلك فإنهم ينتفعون بها، فإنهم لا بد أن تمنعهم عن بعض المعاصي ولو كانت المعاصي التي تنهاهم عنها أقل، لكنه لا بد أن تنهاهم عن بعض المعاصي. فلا يقال للذي يصلي الصلوات الخمس ثم يقترف الذنوب خير لك أن لا تصلي، فهذا الكلام يرضي الشيطان ولا يرضي الرحمن. فإن الصلوات الخمس من أداها فقد أدى أعظم الفروض بعد الإيمان بالله ورسوله، إذ لا شيء من الفروض بعد الإيمان بالله ورسوله أعظم عند الله من الصلوات الخمس. ولقد بلغ عظم شأن الصلوات الخمس وعظم موقعها من الدين أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل سأله أي العمل أفضل، قال صلى الله عليه وسلم الصلاة. قال الرجل ثم ماذا؟ قال الصلاة. قال ثم ماذا؟ قال الصلاة. قال ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل الصلوات الخمس على الجهاد الذي فيه المخاطرة بالنفس، والنفس أعز على الإنسان من المال وسائر أمور الدنيا، ومع ذلك كرر رسول الله صلى الله عليه وسلم الجواب بأن الصلاة هي أفضل العمل ثلاث مرات، ثم أجاب في الرابعة بالجهاد في سبيل الله. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه وأبو هريرة رضي الله عنه، كلاهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل يصلي بالليل فإذا أصبح سرق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستنهاه صلاته. فلو كانت الصلاة لا تنفع صاحبها إذا لم يبتعد من المعاصي كان قال الرسول صلى الله عليه وسلم أخبروه بأن صلاته لا تنفعه. ولو كان الأمر كما يقول بعض الناس في مثل هذا الرجل الذي يصلي الخمسة ويصلي بالليل غير الخمس ثم يسرق بالنهار كان قال إن صلاته لا تنفعه. فأحيانا يحتج هؤلاء بتعيين المصلي الذي يرتكب بعض الكبائر من الذنوب بحديث لا صحة له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. ويقولون أيضا من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. فليس هذان الحديثان من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لأحد أن يقول لمن يصلي ويرتكب المعاصي أي فائدة في صلاتك فلا تصلي ما دمت على هذه الحال، لا يجوز هذا الكلام. فاللائق في حقه أن يقول له يا هذا اتق الله ترك هذه المعاصي من غير أن يأمره بترك الصلاة، بل يحثه على تجنب المعاصي.
فينبغي حفظ هذا الحديث الصحيح للرد على هؤلاء، وهو أنه قيل: يا رسول الله، إن فلانا يصلي بالليل فإذا أصبح سرق، فقال: ستنهاه صلاته. وفي لفظ في هذا الحديث: سينهاه ما يقول، أي أن القرآن الذي يقرأه في صلاته في الليل سينهاه فيما بعد عن هذا العمل الشنيع وهو السرقة. وروى هذا الحديث ابن حبان: وإنما يقال لا تنفعك صلاتك لشخص يكفر، ولو كان يصلي كالشخص الذي يسب الله أو النبي أو الملائكة، هذا يقال له: صلاتك لا تنفعك لأنك تسب الله حتى ترجع من كفرك فتتشهد. يقال له: صلاتك لا تنفعك حتى تعود إلى الإسلام بالشهادتين. يقال له هذا حتى يفهم أن الذي يكفر لا تقبل جميع الطاعات منه حتى يتخلى عن الكفر الذي وقع فيه، وتشهده أثناء وضوئه كالعادة لا يدخله في الإسلام حتى يعرف أن سب الله كفر محبط للأعمال، ثم يتشهد بنية الرجوع عن الكفر. وكل حسنة يعملها مخلصا بعد الكفر، أي بعد الخروج عن الكفر، أقل مضاعفة يضاعفها الله له بعشرة أمثالها إلى 100,000 وإلى أكثر من ذلك. قال الله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. أما الذي تعود أن يسب الله إذا غضب غضبة فلا شأن له عند الله، ومهما فعل فليس له عند الله ذرة من الثواب. قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال أيضا: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. الشأن في الثبات على الإسلام وتجنب الكفر، وهذا الذي يجد كل حسنة يعملها مهما قلت، ولو تصدق بنصف تمرة على فقير لله تعالى، أو أطعمها طفلا، ألا وهو المؤمن المخلص، فإن الله قد يعتقه بهذه الصدقة الخفيفة، يعتقه من عذابه من النار. ولو كانت هذه الحسنة في أعين الناس قليلة، الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أن رجلا وجد أذى في طريق المسلمين، هذا قبل سيدنا محمد، أي من أتباع الأنبياء السابقين، وجد شيئا يؤذي المارة في الطريق فأزاحه، وكان هو من أهل الكبائر. هذا العمل القليل الله تعالى أعتقه به من النار. فالشأن في الثبات على الإيمان وتجنب الكفر، وليس الشأن في كثرة الأعمال، أن هذا يبر أمه ويقبل لها يدها ورجلها. الشأن فيه تجنب الكفر بأنواعه، ومن تجنب هذه الكفريات فأي حسنة يعملها يؤجر عليها إن استوفت شروط القبول، وإن كانت حسنة قليلة كتشميت عاطس. المسلم إذا عطس وقال: الحمد لله، فقال الذي سمعه: رحمك الله، فقد كسب أجرا بهذه الكلمة الخفيفة. وذاك العاطس
كسب أجرا بحمد الله لقوله الحمد لله، والذي سمعه فشمته فقال يرحمك الله أو رحمك الله، فله عند الله تبارك وتعالى حسنة قد يعتقه الله بها من عذابه يوم القيامة. كان الإمام أبو داود رحمه الله تعالى ذات يوم على طرف نهر، فسمع رجلا في الطرف الآخر عطس فحمد الله تعالى، فاستأجر أبو داود زورقا بدرهم، فركب الزورق فوصل إليه فقال له رحمك الله، ثم رؤي في المنام قائل يقول إن أبا داود اشترى نفسه من الله بدرهم، معناه ثبتت له الجنة والنجاة من النار بهذا الدرهم، لأنه عظم الحسنة ما احتقرها، ما قال هذه مالي ولها إن فاتتني وعندي من الحسنات الشيء الكثير، ما قال أنا أزكي وأصلي وأحج وأحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما احتقرها بل عظمها، حسن ظنه بالله، قال لعل هذا الإنسان الذي أقول له رحمك الله ثم هو يرد لي بالدعاء فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم أو يغفر الله لنا ولكم، قد يكون هذا من أولياء الله الصالحين، فتنفعني هذه الدعوة منه. فذهب إليه بهذا الدرهم فكسب هذا الأجر العظيم عند الله. كل هذا الفضل يرجع إلى الإسلام، لولا أن عقيدته صحيحة، لولا أنه يتجنب الكفر ما نال هذه الدرجة بهذا الدرهم الواحد. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

تبلج الصبح فلتنظر له المقال وأسر

شهدت بعدله الأرض حتى السهل والجبل

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله.

0: ونحن العاجزون.
1: ارحمنا يا رب
2: يا كريم.
0: من للعاجزين سواك.
1: ارحم ضعفنا يا كريم.
0: يا غني
3: يا رب
0: أنت الغني
1: يا حبيبي.
0: وانا

آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبِّت

بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين

ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. رب إني أعوذ بك أن أسألك

اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة

وأنت خير المنزلين. رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين.

يعلمون رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك.

ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن

يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في

إليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم.

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. معنى صلاتنا على النبي والسلام عليه الدعاء بأن يزيد الله تعالى النبي تعظيما، وأن يؤمنه الله مما يخاف على أمته. فالله تعالى أمر المؤمنين بأن يعتنوا بإظهار شرف نبيه صلى الله عليه وسلم وتعظيم شأنه، وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه في يوم الجمعة، فقال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت أي بليت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. رواه أبو داود. ومعنى الحديث أن الصلاة على النبي في يوم الجمعة فيها نمو للثواب لشرف الزمان وكونها معروضة عليه، يعرضها عليه ملائكة موكلون بذلك في من يصلي عليه من بعد. وأما من صلى عند قبره الشريف فيسمعه صلى الله عليه وسلم، لأن الأنبياء حرم الله على الأرض أن تأكل أجسادهم، فهم أحياء في قبورهم يصلون. وحكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنها سنة إذا ذكر عليه الصلاة والسلام، إلا في الصلاة المفروضة، فإنها ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة بدونها، وموضع وجوبها في الصلاة في الجلوس الأخير بعد التشهد. والحمد لله رب العالمين.

عفوك إن عفوا وحسن ظني. فكم من زلة لي

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ جميل حليم ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، وسلام الله على سيدنا محمد وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل وسائر الصالحين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفتى بغير علم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. إن الله سبحانه وتعالى سائل عبده يوم القيامة: إذا قال هذا يجوز وإذا قال هذا لا يجوز. فإن قال عن شيء لا يجوز مستندا إلى دليل شرعي، فإن كان مجتهدا فبطريق الاجتهاد، وإن كان مقلدا لمذهب إمام مجتهد فله ذلك. وكذلك من قال عن شيء إنه جائز ولم يكن عنده مستند شرعي فقد عرض نفسه لعذاب الله في نار جهنم والعياذ بالله. فمن كان مجتهدا فله دليل على حسب ما يظهر له في طريق الاجتهاد استنباطا من نص قرآني أو نص حديثي. ومن لم يكن مجتهدا ولم يكن عنده أدوات الاجتهاد فليس له أن يحرم أو يحلل إلا مستندا إلى نقل إمام معتبر يكون ناقلا عن مذهب وعن إمام من المجتهدين المعتبرين. وأما من ليس كذلك، أي ليس مجتهدا بنفسه ولا مقلدا آخذا بمذهب إمام معتبر، وإنما يتكلم على هواه بيجوز أو لا يجوز، فهذا وبال عليه يوم القيامة. وإننا نرى في أيامنا هذه أناسا كثيرين يفتون من غير استناد إلى دليل شرعي، بل يرجعون في ذلك إلى ما يعجب نفوسهم، فما وافق هواهم قالوا هذا حلال، وما لم يوافق هواهم حرموه. وهذا ليس طريق المجتهدين من علماء الإسلام. كان في العرب في أيام الجاهلية في كل قبيلة يوجد طاغوت، والطاغوت هو شيطان كافر ينزل على إنسان ويدخل فيه فيتكلم على لسانه يحسن لهم ويقبح لهم، فتتبعه هذه القبيلة. فما حسن لهم هذا الطاغوت على لسان هذا الإنسان أخذوا به وحسنوه، يقولون هذا حسن، وما نهاهم عنه الطاغوت وقبحه تجنبوه وقالوا هذا لا خير فيه. كانت كل قبيلة تسلم تسليما لطاغوتها. هؤلاء عبدوا هواهم، أي الشيء الذي مالت إليه نفوسهم. وهذا داخل في قول الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أي اتخذ هواه إلها. وكم نجد هذه الأيام أناسا لا يرجعون إلى الأدلة الشرعية، لا يرجعون إلى نصوص القرآن والحديث، وإنما عندهم في نفوسهم موازين زينها لهم الشيطان. فإذا وجدوا الشيء تميل إليه نفوسهم رضوا به مع مخالفته لشرع الله. فإذا ما اعترض عليهم إنسان بدليل شرعي تكبروا عن قبول الحق تعصبا لآرائهم وأهوائهم. ثم اليوم يندر ندرة شديدة وجود أهل الاجتهاد، لأن الاجتهاد له شروط، ومن استكمل هذه الشروط فهو المجتهد الذي يأخذ بما أداه إليه اجتهاده. والاجتهاد لا يكون إلا لمن حفظ آيات الأحكام ويعرف عامها وخاصها وناسخها ومنسوخها، ويحفظ أحاديث الأحكام، ويحفظ ما قاله الأئمة المجتهدون قبله. ويشترط أيضا أن يكون الرجل عدلا، أن يؤدي ما أوجب الله عليه من الفرائض، ويجتنب ما حرم الله، إلى غير ذلك من شروط الاجتهاد. وليس المجتهد الذي يعرف اللغة والتاريخ وشيئا من السيرة النبوية وعددا من الأحاديث النبوية، فهذا ليس مجتهدا، ولا يحل له أن يقول من تلقاء نفسه هذا حرام وهذا واجب وهذا سنة وهذا مكروه، دون الاستناد إلى مستند شرعي. أخي المسلم، لا تكن مثل هؤلاء الذين يوجبون ما لم يوجبه القرآن والحديث، ولا هو اجتهاد أحد من أئمة الاجتهاد المعتبرين. لا تتجرأ على الفتوى بدون علم، فهؤلاء ضالون ومضلون، صاروا رؤساء على جهالهم، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. متفق عليه. هؤلاء أحيانا يبيحون ما حرمه الله تعالى بإجماع المسلمين، وأحيانا يفعلون عكس ذلك. ومثال ذلك قول بعض الناس: إن ساب الله تعالى لا يكون كافرا إلا إذا قصد الكفر، ومنهم من وصل به الشذوذ والانحراف إلى أن قال: إن من سب الرسول يكفر، ومن سب الله لا يكفر، لقد أعمى الله قلوبهم فهم لا يؤمنون. إن أئمة الهدى قد فصلوا القواعد التي تبين أقسام الردة، ونكتفي بما ذكره النووي في كتابه روضة الطالبين، قال: لو غضب رجل على ولده أو غلامه فضربه ضربا شديدا، فقال له رجل: ألست مسلما؟ فقال: لا، متعمدا كفر. ومعنى متعمدا أي بإرادته. وحسبنا أن الشيخ عبد الباسط الفاخوري رحمه الله، مفتي بيروت منذ نحو 100 سنة، ذكر في كتابه الكفاية لذوي العناية أن الكفر 3 أقسام: كفر اعتقادي، وكفر فعلي، وكفر قولي، وذكر أمثلة على كل قسم، وبين أن ساب الله كافر سواء كان مازحا أو جادا أو غاضبا. أخي المسلم، ننصحك أن تلتزم بما ورد في الشريعة المطهرة السمحاء، وأن تتقيد بما نص عليه الأئمة المجتهدون الأعلام، ولا تلتفت إلى من يتبع هواه ويسير وراء الطاغوت، وتذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفتى بغير علم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. رواه الإمام أحمد. اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

آداب نبوية سامية وتعاليم محمدية راقية. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: حق المسلم على المسلم ست. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. أحبابنا، من حق المسلم على المسلم إذا عطس فحمد الله أن تشمته، والتسميت كالتشميت، الدعاء له بالخير والبركة. فإذا قال العاطس الحمد لله فليقل له المشمت يرحمك الله، وليرد عليه العاطس بقوله يهديكم الله ويصلح بالكم. قال عليه الصلاة والسلام: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله. فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. وإذا لم يقل العاطس الحمد لله فلا يشمت. فقد ثبت في الصحيح أن رجلين عطسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الرجل: يا رسول الله، شمت هذا ولم تشمتني. قال: إن هذا حمد الله ولم تحمد الله. وإنما يحمد العاطس الله عند العطاس لأن العطاس نعمة عظيمة، إذ هو وسيلة لإخراج الأبخرة المحتقنة في الدماغ ما عساه يضر لو بقي في الدماغ. فإذا ذكر العبد نعمة ربه حينئذ وحمد الله على هذه النعمة، كان حقا على من سمعه أن يدعو له بالرحمة، لأنه أهل لها. ولا شك أن هذا من التراحم بين المؤمن وأخيه المؤمن، ومن ذكر الله وعبادته، والتعاون على البر والتقوى. وينبغي للعاطس أن يضع يده أو ثوبه على فمه، وأن يخفض صوته حتى لا يؤذي جليسه، وينبغي للجليس أن يشمته ولو عطس مرارا، ما دام يقول في كل مرة الحمد لله ما لم يكن مزكوما، فيكتفي بثلاث مرات فقط ثم يدعو له بالعافية. قال عليه الصلاة والسلام: إذا عطس أحدكم فليشمته جليسه، فإذا زاد على الثلاثة فهو مزكوم، ولا تشمته بعد الثلاث. وكان اليهود يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدعو لهم بالهداية، فلا بأس بالدعاء لغير المسلم بالهداية قاصدا هدايته للإسلام.

اعلم أن تقصير الأمل مع حب الدنيا متعذر، ومراقبة الموت مع الانكباب عليها غير متيسر، إذ الإناء لو كان مملوءا بشيء لا يكون لشيء آخر محل فيه، لأن الدنيا والآخرة كضرتين، إذا أرضيت إحداهما أسخطت الأخرى، وكالمشرق والمغرب بقدر ما تقرب من أحدهما تبعد من الآخر. قال الله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومما يعين على ذكر الموت ذكر من مضى من الأقارب والأصحاب والأحباب، فهم كانوا يحرصون حرصك ويسعون سعيك ويعملون في الدنيا عملك، فجاءت المنون ولوت أعناقهم وقلعت أعراقهم وقسمت أصلابهم وفجعت فيهم أحبابهم، فأفردوا في قبور موحشة وصاروا جيفا مدهشة، الأحداق سالت والألوان حالت والرؤوس مالت. وأتى الملكان بالسؤال يسألان عما كانوا في دنياهم يعتقدون، ثم يكشف لهم وتبدل الأرض وتتشقق السماء وتكور الشمس وتنكدر النجوم وتنزل الملائكة، وترى الصحف منشرة والنار زافرة والجنة مزخرفة، فاستعد لذلك اليوم ولا تغفل عنه.

الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين، أما بعد، إن خير ما يتواصى به هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة التواضع. حديث صحيح حسنه الحافظ ابن حجر في الأمالي. والتواضع عبارة عن لين الجانب وتحسين الظن بالمسلمين، فينبغي للمؤمن أن يحسن ظنه بأخيه ويعتبره في نفسه أفضل منه، ثم إن رأى منه خلاف ذلك ينصحه. ثم إن التواضع يحث صاحبه على التطاوع مع إخوانه، والتطاوع له أثر عظيم في تحقيق العمل النافع للدنيا والدين. الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري إلى اليمن، فكانا يعملان في اليمن في إرشاد الناس، وكانا من شدة التطاوع

أن أحدهما أخذ ناحية الأراضي المنخفضة والآخر ناحية الأراضي المرتفعة، وكان كل واحد منهما يعمل بجد ونشاط. وكان أحدهما إذا قضى مدة في ناحيته يأتي إلى الآخر ليستفيد برأيه، فنفعا نفعا كبيرا في تلك البلاد الواسعة. اليمن واسعة الأطراف، وبصدقهما والتطاوع والتحاب نفعا تلك البلاد الواسعة الأطراف نفعا بالغا، ولولا التطاوع ما كان عملهما نفع إلى هذا الحد الكبير. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى معاذا قال له: إياك والتنعم، إن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. الذي يريد الالتحاق بهم والاقتداء بهم يتخلق بأخلاق هذين الصاحبين رضي الله عنهما. فلنصبر في هذه الأيام القلائل لتلك الأيام الطوال، الدنيا شيء قليل بالنسبة للآخرة. قال الله تعالى: فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل.

مستمعين الكرام، يوم سعيد ووقت هادئ وعيش هنيء نتمناه لكم دائما. باقة منوعة من البرامج أعدتها لكم إذاعتنا، نأمل أن تنال إعجابكم. رفقتنا مستمرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

0: مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية الأولى من سورة الحجر إلى الآية 13 من سورة النحل بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

كنتم مع تلاوة عطيرة لكتاب الله تعالى من المقرئ محمد صديق المنشاوي. أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث، رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

روى أبو داود والترمذي وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لا يضره شيء.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: لبيك لك وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار:
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت،

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهها. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.

0: الجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
1: كافيه حارة إدريس، أكلاتنا ميزناها، والصالة بوردناها، وجنينتنا حليناها. كافيه حارة إدريس تستقبلكم ليل نهار بقعدة مؤنسة بتذكرنا بالأصالة. كافيه حارة إدريس، المزرعة بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 03-79-39-11.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
2: يا صباح المعرفة، وأهلا وسهلا بكل مستمعي إذاعة نداء المعرفة بهالنهار الجديد، اليوم الثلاثة 5 أيار 2026، الموافق ل17 ذو القعدة 1447. معكم من وراء الميكروفون علي قباني، وانطلقت حلقة جديدة من صباح المعرفة مليئة إن شاء الله بتكون بالأخبار المفيدة والمعلومات القيمة. بدي واجه تحية لكل اللي عم يسمعونا، كل اللي رايحين هلأ على المدارس بالأوتوكاريات أو أهلهم عم بوصلون بالسيارة، كمان كل اللي انطلق هلأ على شغله بهالبردات، تحية كبيرة لألكن. لقاعدين بالبيوت، حضروا شي سخن نشربوا سوا ونعمل صبحية مفيدة بإذن الله مع بعض.

رسائل كتير عم توصلنا على رقم الواتساب 0166-7602. فيكن تبعتوا رسائلكن على هالرقم وتوجهوا تحية لكل الناس اللي بتحبون. بدي بلش من يعني أول رسائل وصلتنا. نادية بغدادي بتوجه تحية لألنا لزوجها إخواتها بناتها فرح ومروة وآية، كمان عم بيطلبوا منا نقرأ الفاتحة عن روح حمد السيد رحمه الله. وغازية غازية السيد من البقاع الفعور عم بتسلم علينا وتوجه تحية لجميع الأصدقاء والأقارب وتحية للشيخ أحمد الفياض. كمان من الرسائل اللي وصلتنا، صباحكم فل سناء شماس، تحية لك يا سناء، أحلى صباح أحلى مذيعين. من سناء تحية لنعيم مرعي وزوجته مها، كمان نحن بدورنا بنوجه لهم تحية. إيمان واقفة بالكنترول ناطرة لتفوت، فخلينا نطلع بفاصل مديح لنفوت إيمان على استوديو.

0: يسعد صباحك يا علي.
1: أهلا وسهلا.
0: أهلا بكم. يسعد صباحك يا حسام. صباح متابعينا الكرام. إن شاء الله بيكون هيك مع هالطقس الحلو نهاركم كمان حلو. أي طقس
1: هي
0: حلو.
1: بالنسبة لها حلو.
0: أنا بحب الشتاء. رجعت الشتوية وبرد وما شاء الله يعني الله يبعث الخير. بس سبحان الله يعني بالرغم من هيك بتلاقي اللبنانية منقسمين. ناس أوكي يلا لبسنا الشتوي ورجعنا بدنا نتذكر الشتاء. ناس لا نحن مصممين نحن بأيار نحن بنبقى بالنص كم.
1: نعم.
0: رغم الشتاء يعني.
1: نعم. هلا يعني بدي وجه تحية للست رجاء منصور بعدت للصبح استمتع بالشتاء يمكن هذه آخر شتوية الله أعلم يعني هو بشكل عام شكله آخر شت مش آخر شتوية لإلي. هلا ممكن تكون حسام نقز من الجملة. هلا ممكن تكون آخر شتوية لإلي بس هي عم قصدها آخر شتوية هالسنة الشتاء.
0: سبحان الله طافي امبارح ببيروت وبلشت الواتساب بيت.
1: نعم.
0: انتو قلتوا لنا طرف شتاء
1: ما بدي وجه تحية طبعا بدي له للشيخ محمد دعبود. قال لي شو ما قلت لي امطار متفرقة. انا قلت امطار متفرقة
0: كيبسة يا
1: انا قلت الذروة اليوم امبارح كانت الذروة.
0: ايه كانت الذروة
1: صراحة ما قدرنا
0: نمشي بالطريق يعني.
1: نعم. بدي اقول كمان انه الثلج نزل وفي تراكمات يعني. نعم. وصلت التراكمات فوق 1800 متر بكفاءة دبيان جرود الظنية ل 10 سنتيمتر.
0: ما شاء الله
1: سماكة الثلج. فتنا بالطقس كأنه
0: فتنا
1: فتلنا بالطقس مدام فتحنا الطقس
0: هيك عم نحكي
1: يلا.

0: الناس.
1: إذا كلنا عم نحكي حديث الساعة هلا مثل ما بقولوا الشتوية والشتي، يعني غريب جدا إنه بشهر أيار يكون في شتي ومش أي شتي، يعني هيدا المنخفض الجوي الكبير العنيف،
2: يعني سقعة وكبسة،
1: سقعة وكبسة ما شاء الله. انبسطت إنه نحن بحاجة لمي خاصة على أبواب الصيفية.
2: صحيح،
1: بس خايفان على الجنركات والكرز واللوز، ما بعرف أنا بدي
2: أسأل. لحقنا أكلنا جنرك
1: ما أنجأ، يعني طلعوا مرين من يومين، أكل طلعوا مرين. شوف تفضلي يعني. طيب
2: ببعلمك بعد ما نزل، نحن اخر مين بينزل عنده جنريك.
1: طيب فالحمد لله هيدي يعني امطار خير، وان شاء الله هيك الانهر بتمتلى والمنخفض الجوي
2: والخير بعم وكل شيء حلو ان شاء الله
1: والدنيا ربيع. طيب
2: اوكي،
1: هذا المنخفض رح ينكفي على منطقتنا بدءا من مساء اليوم،
2: يعني البرد حيوقف كمان.
1: ايه حبلش ترتفع، يعني انت اليوم نحن لابسين صوف، توقعوا بعد يومين كنوا لابسين نص كامل،
2: لابسين صيفي.
1: سبحان الله، هذا
2: خلوا السجادات على صحة السلام.
1: ايه خلوا السجادات، انا ما قلت شيلوا السجادات هلا. فاذا المنخفض
2: الجوي
1: إذا بدكم أجيب ساعتكم،
2: أيوة
1: بخد 2 دولار
2: بعدك مذكر خبريت بارية. يا الله.
1: طيب فإذا هالمنخفض حينكفي على منطقتنا بدءا من مساء اليوم، على أنه يعود الاستقرار تدريجيا بدءا من الغد، وهذا بحسب الخرائط والتوقعات. طبعا يبقى العلم عند الله. درجات الحرارة مثل ما قلت يا إيمان حترفع، بلش ترتفع تدريجيا لتوصل نهار الجمعة ل 27 درجة بالنهار، وترجع تصيف وتربع وهيك،
2: ويرجع الربيع.
1: قول يا حسام،
2: والعلم عند الله.
1: ما تستحي قول.
2: شارك يا حسام، شغل لي هالمايك.
1: ما بده كم يقول شيء، شكله رجعت راجع عنه.
2: احتفظ فيه.
1: اليوم درجات الحرارة بالنهار على الساحل 18 درجة، بالليل 13 على الجبال. امبارح درجات الحرارة بالليل على الجبال المرتفعة وصلت للصفر.
3: انتو اكتشفت البعنا.
1: ليه عم يصفر الميكروفون؟
2: نعم في رطول، حط الهاتسات. أوكي.
1: وبالبقاع درجات الحرارة بالليل 9 وبالنهار تقريبا 11، وبتل ما قلت إن شاء الله بدءا من بكرة حترفع، حتبلش درجات الحرارة ترتفع ويجعل الطقس ربيعي معتد
2: إن شاء الله،
1: ويبقى
2: شاء
1: العلم الله. عند الله.

0: إيمان، على سيرة الشتاء والبرد مبارح يعني للحظة نسيت أنه أنا بأيار لاحظت ايه طيب، فنسيت انه نحن بأيار، فكانت معتبة الدنيا كانت مفكرة صارت الساعة 6 يعني، كانت 6 طلعت
1: بعد 10
0: ايه، فكانت حالي بعدني على التوقيت القديم.
1: سبحان الله.
0: وهذا اللي عم تقوله أماني لحسين، عم تقول صباح المعرفة عم تحكوا عن الأمطار بس ما حكيتوا عن البرد اللي رجع حاليا. كبيت النسكافيه حتى الدفاية، تحية للمستمعين.
1: يا إلهي هالقد
0: في ناس محبي الشتاء بيحاولوا يعني
1: بحبوا يعيشوها للآخر،
0: يلتقطوا الفرصة يعني
1: شتت الدنيا من دور الدفاية.
0: خلص
1: هبة الرفاعي بدي أبعت تحية للماما والبابا ولأخي، نحن رايحين على مدرسة الهداية بالتوفيق إن شاء الله.
0: كمان تحية للحاج يوسف عاشور، زوجته الحاجة سهام، تحية كبيرة لألكن. الحاجة بهاء نطفجي وعليكم السلام، عم تقول اللهم بارك لنا بيومنا وأولادنا وكل الناس اللي منحبون. كمان شلنا السجاد وطبينا الشتوي. مين ليه مين اللي عمل هيك؟
1: لا أنا بعد ما شلت السجاد،
0: أبو محمد زيد.
1: أنا قسمت خزينتي نص شتوي نص صيفي، عرفتوا حسب يعني.
0: نعم.
1: هيك الواحد بياخد احتياطاته. عنا بالبقاع رجعنا ولعنا الصوبيات لأنه كتير برد مثل أيام كوانين. سبحان الله. أول شيء بيصبحوا علينا وعلى حسام من البقاع الغربي، وكمان حابين يسمعوا أنشودة طال البعاد. بعتوا لنا مين؟ عمر حندوس، أهلا وسهلا فيك.
0: كمان من البقاع عنا هيفا عبد الله، عم تقول بتصبح على أهلها وكمان على بيت عمة، وعم تطلب منا الدعاء بالشفاء لعمة أنور. إن شاء الله نفعل. كمان كل اللي عم يسمعونا هيك ياريت يدعو لعمه أنوار بالشفاء. كمان في عنا رسالة من أسماء الخرفان، خالتي عم تسلم علينا وبتوجه لنا تحية.
1: صباح وخالتي. كمان بدي صبح على خالتي حنان وخالتي أمال وولادهم كلهم اللي عم يتابعونا. بكر حلبي يسعد صباحك، بيصبحنا كمان وبيهدي سلامه لآل سعد. لين رح توصل على المدرسة، صباحه يا لين. تحياتنا لست نسرين مجذوب، بتوجه تحية لزوجة عماد وأحمد وفؤاد ولين اللي راح على المدرسة وبدها تسمع تحياتها. أحلى صباح مع نداء المعرفة مع البرد الحلو.
0: ريان دي مش إيه بلشت بالطبخة، عاملة بازيلا. عفوا كان احنا اليوم كمان عاملين بازيلا،
1: بازيلا وريز. طيبة.
0: صحتين وهنا. عم توجه.
1: تعرفي انه بيزيدوا لها بطاطا؟
0: انت دايما عندك زيادات.
1: لا عن جد طلعت لي على تيك توك مع بطاطا، هلا بعدني ما جربتها. جربها وبخبركم.
0: طيبة مش يعني ما بحس انه بتلبق لها. طيب بس بس صارت يعني كيف قلك فيها بطاطا،
1: شوربه الخضره
0: صارت ايه خضره يعني يخنت الخضره.
1: ايه.
0: ريان بدها توجه تحيه لمحمد مريم ربيع وميلا، هن بباص عمو هشام رايحين على مدرسه الثقافه الاسلاميه. نتمنى انكم لحقناهم.
1: نتمنى
0: طال البعاد. نسمع طال البعاد ومن بعدها دعاء اليوم.

0: ورد اليوم.
1: ورد اليوم الثلاثاء 17 ذو القعدة 1447 الموافق ل 5 أيار 2026 بنذكر بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى وبالنطق الصحيح. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كل واحدة منا 100 مرة. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله تعالى 4: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت، رواه مسلم. وهيدي الأذكار اللي ذكرتها يا علي هي غراس الجنة، كلما قال المسلم واحدة منها تغرس له شجرة في الجنة، وكل شجرة في الجنة ساقها من ذهب. الله يرزقنا وإياكم، شيء رائع.

0: رجعنا معكم، رجعنا ما رحنا نرجع
1: بعدنا قاعدين.
0: طيب لأنه حاولت تعبي هوا لطلع النشرة الطرقات. طيب شو أحوال الطرقات يا إيمان؟
1: أوكي حنمرق شوي على طرقات لبنان لنشوف حركة المرور كيف عم بتكون، وبتعرف يعني كل ما تشتت الدنيا دغري بتعجق، فحنعرف أكثر. حركة المرور كثيفة على أوتوستراد المتن السريع باتجاه الأوتوستراد الساحلي نهر الموت، حركة المرور كثيفة على مدخل بيروت الشرقي من الكحالة للجمهور، حركة المرور كثيفة على الطريق البحري من أنطلياس باتجاه الكارنتينا، وأيضا كثيفة على طريق زوق مصبح بالاتجاه، حركة المرور كثيفة أيضا على أوتوستراد المدينة الرياضية باتجاه الكولا وصولا لنفق سليم سليم. كفى؟
0: نعم.
1: أوكي. حركة المرور كثيفة على أوتوستراد خلدي باتجاه أنفاق المطار.
0: خليكم بالبيت.
1: خليكم بالبيت رأيي. حركة المرور كثيفة على أوتوستراد الضبي باتجاه أنطلياس وصولا للدورة، وأيضا كثيفة على أوتوستراد طبرجة باتجاه جوني وصولا لزوق مكايل. خلص
0: يعني كل اغلب الطرقات،
1: كل الطرقات الحركه بتكون كثيفه عليها، او تفوتوا من الطرقات الفرعيه وديروا بالكم على التصحيط.
0: نعم. بدي اقول عن الذهب كمان، سوق الذهب عم بيشهد انخفاض كبير باسعاره امبارح، يعني هلا عم شوف البورصه رجع شوي ارتفع، بس يعني باخر التحديثات وصلت سعر الاونصه لل 4530 دولار، اما سعر الجرام الذهب عيار 1810 دولار، عيار 21128 دولار، عيار 24146 دولار.
1: اوكي
0: هيدي اسعار الذهب.

0: ام ويس بتصبح علينا وعم توجه تحيه لنا لاحمد سمحه، لام احمد سمحه، خي احمد زوجته، ام فادي، سميره، ندها، ماجد الشمعه، ابو فادي العدوي، بسام السيد، سام احمد ومحمد وبلال، الدكتور فادي ومحمد العدوي، والقائد
1: مش العدوي.
0: أي. حبيتي مش العدوي. انا عم بقول، قلت انا شكلي عم بقول العيله غلط. القائد خالد المعربوني،
1: صح،
0: وزوجته.
1: اوكي يا عين، كتير حلوة حسام، بس بدي اقرا الرسالة. اوكي، احمد الشاب بنصبح عليه، بقلنا صباح الانوار، انا شلت الشتوي من شهرين وما حطيت اصلا السجاد.
0: ايوه،
1: من الاساس،
0: من الاساس
1: يعني. ريح حاله.
0: بعد الفاصل رجعنا فقرة قصة مثل،
1: ياي،
0: وبدنا نحكي عن قصة مثل الناس بالناس والقطة بالفاس.
1: اوكي،
2: صباح المعرفة يعود إليكم بعد قليل مع إيمان وعلي.

0: نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات. العمدة، بيروت، نزلة برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 70-911-093.
2: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
3: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
2: مشكلتك محلولة عنا،
3: منقدم لك الخدمة الأفضل.
2: أرقام التلفون 71-390-711
3: 05-813-277.
4: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهبي رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهبي، ذهب الحلويات.
5: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
6: خاص عيداني إخوان، يجي لعندك وين مكان، عنده بدل النمرة 2 مع ميني ماركت كمان.
7: ميني ماركت عيداني إخوان وتوزيع غاز، راس بيروت، شارع اليوم، بناية عيداني ومقدم.

0: رجعنا لكم بصباح المعرفة ومكملين فقراتنا. حاول اقرأ كم رسالة
1: أوكي.
0: قبل ما نكفي بالفقرات. ميرنا برجاوي بتصبح علينا وبتهدي تحياتها لكل مجموعة القلوب البيضاء. حسام كمان قال عم بوجه تحية. طب ما أقولها صوتا. طيب تحية حارة لأهل القلوب البيضاء. هذه من حسام نيمني. طيب كمان أنجي بتقول, أنجي صباح الخير علي وإيمان جروبنا, أنا شلت السجاد وغسلته وضبيته من جمعتين.
1: ما شاء الله شهلة.
0: شو وضعك هلأ؟ بس هلأ في بريد عندكم بالبيت؟
1: كمان بصبح على والدي, صباحكم مبارك بكل خير إن شاء الله, كيفكم يا حلوين, مع تحياتي لجميع المستمعين. يسعد صباحك بابا.
0: كمان الحاجة رنا بيضون بتوجه تحية لبهيجة اللبان أو لا أو لا بلا وآدم القطب. كمان بتوجه تحية لمروة بلا أم آدم ابن أمير الصغير الله يعافيه من تيتا رنا.
1: الله يعافيه. بيقولوا لي جربية للطبخة البازيلا ورز, أنا حطي فيها بطاطا كتير طيبة. أوكي شكرا ست أم خالد, بونجور كون أحلى بونجور. بازيلا من أطيب الطبخات عندي. هلا تركنا
0: فتحنا
1: الفقرات وبلشنا بالبازيلا. أوكي من أطيب الطبخات عندي ودايقة كذا مرة مع البطاطا كتير طيبة, بس يكونوا حبيت البطاطا صغار. أوكي خلاص بدي أجربها, إذا كلكم محمسين هيك بدي أجربها, شكلها طيبة.
0: ميساء من صيدا قال استعجلنا وضبينا الشتوي بس حلو الشتوية. تحياتي لألكم لبناتي الحلوين نايا ونيلاي. كمان رباح شفتوا عم بيبعت وينه. أوكي رباح بونجوركم أحلى بونجور. بازيلا من أطيب الأكلات عندي ودقيقة كذا مرة مع بطاطا كتير طيبة.
1: لا تعليق.
0: هلا قالتها لأنه مش
1: لا
0: شفت كيف اختفى صوتي تدريجيا.
1: صباح طيب. الخير يسعد صباحكم علي وإيمان وكل أحبابنا بالجروب فردا فردا, ويقولون صباحكم سكر على سكر. أوكي حلو يعني.
0: شكرا
1: شكرا.
0: يسعد صباحكم. ابني صغير اليوم قال لي بس تجي الشتوية بكير بكبر, فصار عمري تسع سنين كبر حاله سنة من وراء الطقس. يعني هو عم بيعدوا الأيام
1: ناطر الشتوية
0: بصير عمره بيكبر سنة ففكر اجتي الشتوية. تحية لألكم, هذه رسالة ما بعرف من مين لو تكتبوا اسمكم.
1: صح سراء الندي كمان أسعد الله صباحكم, عنا سقعة وشتة ورجعنا ولعنا الصوبيات
0: في كستانة.
1: في سقعة أو لك بيرجع بينزل الكستانة. والبطاطا الحلوة. أحمد علوي من ألمانيا, أسعد الله صباحكم وصباح المستمعين بكل خير, تحياتي لوالدتي ولصديقي كمال عصفيري.
0: خلينا نفوت بخبريت اليوم وقصة المثل اللي بيقولوا فيه الناس بالناس والقطة بالنفاس.
2: خبرية اليوم.
0: قبل ما أقول قصة المثل وليش بيستعملوه, خليني بس وضح شغلة, إنه القطة لبسينة ما عندها نفاس.
1: نعم.
0: بس هذا تعبير يستخدم للتعبير عن المرحلة اللي بتيجي من بعد الولادة.
1: أوكي.
0: أوكي. فهذا المثل ليه بنستعمله إيمان؟
1: إنه حدا بيكون كتير مشغول بأمر معين بيقوم بيجي حدا بده يلهي عن هذا الأمر اللي كتير مهم. عرفتوا علي شو؟ فهمتوا شو قصدي؟
0: إنه بيكون الواحد منشغل بموضوع كتير يعني مهم, بيجي واحد مثلا بده ياخده من هذا الموضوع
1: أقل أهمية
0: نعم. بقول له يعني أنت بشو أنا بشو يعني.
1: أيوه الناس والقطة بالنفس. أنا بستعمله صراحة هذا المثل.
0: أنا أمرار بستعمل, أنا بطل استعمل أمثال
1: بطل يمثل.
0: نعم. طيب نحنا بالزبنات قلنا هذه القصة يعني, بس عم برجع أنا أنكش الأرشيف وطلع القصص الأمثال بناء على طلب المستمعين. قصة المثل يحكى أنه كان هناك حفلة عرس وكان الناس مشغولين كتير بالتحضير لها العرس, يعني البيت مفتوح يعني مفتوح الباب وكل واحد عنده مهمة, هذا اللي عم يجيب الكراسي, هذا اللي عم بيحضر القهوة, هذا اللي عم بيهتم بالطعام, هذا اللي عم بيصفصف الأمور مثل ما هي.

0: حامل وعلى وشك الولادة, وكانت عم تفتش على مكان هادي لتجلس فيه وتبدأ عملية الولادة. ومع هذه الحركة اللي كتير لأهل البيت خافت على نفسها كتير, وكانت عم تفتش على مكان هادي وآمن كرمال تولد. فدغري قال الزلمة الناس بالناس والقطة بنفاس, يعني الناس مشغولين بأمورهم وهالقطة مشغولة بأمر الولادة. فذهب كلامه مثلا.
1: أيوة.
0: شو يا حسام, شو رأيك بالقصة؟
1: توقعت هيك تكون القصة؟
2: أنا بالنسبة لي القصة بتضحك, إنه هي هتكون يا عمي تركونا
1: ما في مطرح تقعد فيه هالبسينة لتولد,
0: يعني أوكي. سبحان الله, هي ما أجت الولادة إلا بالعرس يعني كمان.
1: شايف فرحتين الله. فرحتين
0: نعم. هذه كانت خبرية اليوم, وهذه
2: يلا بس ثواني
1: خبرية اليوم.
0: طيب

0: بعدنا مكافئين بقراءة الرسائل، فيكن تبعتوا رسائلكن الصباحية على 01-66-77-02. برد برد هيك كاتبين مع كذا رائع، عرفت؟ أسعد الله صباحكم بالخير والسرور. فوت بالعرض أنا فجأة علي يعني. وإيمان والفريق العامل بهالإذاعة المباركة، أبو عمر شعبان من الجامعة العالمية دوحة الحص، يسعد صباحك.
1: بدي وجه تحية لبرام أصقص، وعليكم السلام مرام، بدي تقول لأهلها إن شاء الله بتوصلوا بالسلامة على لبنان. سلامي لخيي وزوجته وبنته، اللهم افتح لزوجي وابنتي أبواب الرزق ولا ويسر لهما سبل الخير.
0: حلو. صباح الخيرات والمسرات مع نداء المعرفة وإيمان وعلي. بدي وجه تحية لفاطمة سعد وفاطمة كسيسير وبقلن يسر الله أمرهم، رايحين هالسنة على الحاج. حلوة هالخبرية، الله يسهل أمرهم. الحجة فاطمة سعد والحجة فاطمة كسيسير
1: ما شاء الله،
0: وبديون أنشودي تودي لي سلامي يا رايح للحرم.
1: بس بركة ما بدهم يقولوا
0: يا سلام،
1: أعلننا عنها
0: طجيناها على الهواء. هلا هي عم بيوصلوا لهم تحياتهم. طيب. وأنه دعوا لنا.
1: نعم
0: نعم. طيب فينا نسمعها ودي لي سلامي يا رايح للحرم؟
1: يلا دقيقة بس.

0: يعني مع هالأناشيد الجميلة بلشنا نقرب لموسم الحج. تأثرت الحاجة إيمان يعني قدي هذا كيف بدي أقولك هذا الموسم قدي بنحبه وحلو بس قدي بيكون صعب على بعض الناس اللي هن عبالهم ومشتاقين صحيح. يروحوا لهنيك خاصة إذا كانوا راحوا قبل. فسبحان الله
1: من ذاق عرف يعني الله اللي كريم. رايح وخاصة بموسم الحج لما بيروحوا وبيتركوه هيك لحاله هون كتير صعب حقيقة كتير صعب لأنه تتخيل حالك كل لحظة بلحظة أنت بهيدي الأماكن المقدسة. الله يرزقنا العودة وبندعي كمان بالتسهيل لكل اللي رايحين وما ينسونا من الدعاء
0: نعم. أنا انبسطت أنه في ناس بعرفهم رايحين يعني أنا طمنت انه حيدعولي بالاسم
1: نعم. نعم واكيد اذا نداء المعرفه حتواكب هيدا الامر
0: وهيدي الشعائر يوم العظيمه عرفة.
1: اكيد محضرين شيء كتير حلو تابعونا ومحضرين برامج كتير حلوين لكل حدا بده يروح على الحج بهمه يعرف الاحكام
0: حنطلع لايف
1: يتابع اذا نداء المعرفه
0: كان عم بطلع فوق كلامك انا وخصوصا فات على الخط كمان
1: كلهم فاتوا كله.
0: بس كتير تحمسنا
1: صح وحيكون لنا مندوبين ايضا بالاراضي
0: نعم
1: المقدسه
0: نعم
1: صحيح
0: يعني اللي ما رايح السنة اوكي في تابع نداء المعرفة نعم. صوت وصورة حنطلع ان شاء الله مباشرة على الهواء من الاراضي المقدسة يوم عرفة
1: نعم.
0: طيب على فكرة اختفيت وبعد فترة رجعت جيت معه شو مين عم تحكي
1: بركي مع جارتها
0: عم تحكي عن البسينة اوكي بس بدي اعرف من رسالة ريما من تركيا عم تقول ذكرتوني انا على طول بحط اكل للبسينات بجنينة وفي مرة كنت على البراندة قاعدة اجت وحدة من هالبسينات كانت يعني حامل فاتت على بيتي صارت تبرم بالبيت واختارت غرفة وبقيت ما بدها تطلع عرفنا انها هي عم تبرم على مكان لا تولد فاختارت غرفة عندي بالبيت ما عرفت كيف طلعتها بعد جهد بس خليتيها تولد ايه
1: اكيد خليتها تولد سبحان الله يعني هيدي رحمة بتبقى
0: بالانسان اختفيت رجعت مع اولادها لعندها كأنه هيك عم تتشكر
1: يعني ولدت ايه صباح الخير تحية لإيمان ولعلي ولأماني لإحسان وتحية لأهلي بالبقاع صفية خروب يسعد صباحك صباح المدينة ايه والله وهواء المدينة وشتاء المدينة روائح المدينة غير أسعد الله صباحكم بكل خير قواكم الله بس ما عرفت مين تحياتنا لكم أهلا وسهلا من بشيمون
0: لك أنا ناسي حالي في سؤال اليوم
1: الحاج محمد بكري أيوة نحن بعدنا مكفيين
0: سؤال اليوم يعني سؤال دسم
1: يلا
0: خليني بس أقرأ رسالة أماني لحسين قبل ما نفوت بسؤال اليوم قال من كم يوم كان عنا خيام الخير عم ندرس عن الحج في ست كبيرة فكرت أنه عم نودعها ورايحين على الحج
1: يا الله
0: صارت تدعي لنا كانت مهضومة الخبرية بس مؤثرة نعم سؤال اليوم سؤال اليوم بيقول
1: شو بيقول تفضل
0: أول معاش قبضتوه بحياتكم شو عملتوا فيه
1: حلو حسام
0: كتير استغرب من السؤال
1: ليك هو كان يبلش بإيمان فأنا هلأ دغري صرت أقول يلا حسام
0: أول معاش قبضتوه
1: فكر فيها
0: أنا ما بتذكر شو عملت فيه الصراحة
1: عطالة الوالدة
0: رحمها الله حلو حطيته كله لأمك تتذكر قد قيمته كانت تتذكر 25,000
1: يا الله على لبنان القديم 1500
0: يعني أقل من $20 سابقا
1: ايه
0: سبحان الله انت
1: خبرونا انا شو عملت بأول معاش جبت موبايل
0: يعني كنت أبضى دكة ما شاء الله إذا أول معاش موبايل
1: نعم
0: ايه
1: خلاص كبت طنش يلا اللي بعده انتو شو اشتريتوا بأول معاش قبضتوا بحياتكم
0: شو عملتوا فيه
1: على فكرة انا كتير اتأخرت لحملة الموبايل مش مثل ايام هالايام عمري 6 سنين وخمس سنين واربع سنين ومعه موبايل لا انا طولت
0: لا كلنا نحن جيلنا كلنا
1: حقيقة
0: طولنا
1: كلنا طولنا لحملنا الموبايل
0: 16
1: لا انا اكتر
0: كمان
1: يلا اوكي ما
0: هلا انت اصغر منا يعني بالعمر بس انه اوكي
1: مع انك منك من جيلي هيك بدي اقول
0: لا وين خمسينات
1: شو خمسينات
0: نحن منا خمسينات
1: بدنا نجوق يلا اوكي
0: طيب بعتونا اجوبتكم على رقم الواتساب 016676002 خبرونا اول معاش قبضتوه بحياتكم شو عملتوا فيه
1: اوكي

0: إذا مستمعينا الكرام رجعنا لكم بهذه الحلقة طيب مش
1: فات بالعرض حسام.
2: طيب إحدى المستمعات بتقول أول ما عاش أبطو كنت ناوي أتبرع أنه يعني تذبح خروف وسلمته للشيخ ووزعوه على المحتاجين. هذا أول ما عاش. وهذه فكرة حلوة للبركة يعني.
0: أنا ما أقصد شيء كتير حلو بس ليش أنا الوحيد اللي أصلا عم بطلع بأول معاشات فيهم كان يعملوا كتير أمور أنا ما كنت
1: معاشك كان متواضع خواريف
2: ما شاء الله يعني نحن تليفون خواريف شقق الله بعد شوي بتبين
1: أولك جبت لبنت خي تياب أول حفيد عنا جايبت تياب بأول معاش
2: بأول معاش وهيك خبرونا قد كان كمان تطلع حلوة يعني
1: أكيد.
2: طيب شو كمان عنا إيمان عم بقولوا أنا أول معاش كان 350,000 رحت عمرة بالبر مع حملة الديوان.
1: شو حلو
2: عم تتخيل حسام أنه كانت العمرة
1: ب 350,000 يا جماعة
0: هذا شيء حلو
1: أوكي هلأ 300 دولار
2: أيوة يعني ما فرقت
1: ما فرقت كتير
0: قرار
1: أوكي من إيد المحاسب لإيد الوالد 225,000 أول معاش
2: يا الله حلو
1: أكيد حلو
0: هلا نحن هون عم انتوا هدفكم بالسؤال نستذكر الوجع على قصة 1005 ولا
2: والصراحة يا حسام ما حسيت فرقت بقى
1: هي عن جد ما بقى فرقت
2: هي ذاتها صحيح الأرقام كبريت بس نفس المصاريف
0: كانت 100,000 بس هيدي بحلقة تانية شو كنتوا تعملوا بس لتظهروا معكم 50,000
2: 50,000 يعني 40 دولار
1: كنا مزنقلين يعني
2: تقريبا 40 دولار يعني كان
1: اوكي
2: يسعد صباحكم اول ما عاش صرفته على ولادي هذه رساله من جميله بفتكر وكان الراتب 200 دولار
1: مايا مستو صباح الخير لأحلى إذاعة وصباح الخير لبابا وماما وأحلى صباح لتوأمي رتائيل أنا وين بالسيارة وطايش الدنيا وين ما بعرفك عيد صراحة ريان دمشقية 100 دولار صمت ورحت على عمرة بالبر مع أختي وعمتي الحاجة إلهام أحلى مشوار بالعمر عم تسمعوا حسام من الهاتسات عم تسمعوا
2: طيب أوكي. صباح الخير تحية لإيمان وعلي ولأماني الحسين تحية لأهلي بالبقاع أنا أعطيت ل
1: بكي يبقى يا بقاع
2: شلت أنا
1: حدد موقفك
2: أول معاش كان 225,000 وعطيته للماما
1: نعم
2: هيدي الرسالة من صفية
1: عفكرة حسيت في كتير إجماع على هيدا الشيء أو عطينا أول معاش للماما
2: 225,000
1: أوكي حلو
2: حلو
1: تسلموا لي يا علي ويا إيمان أسعد الله صباحكم بالنسايم الباردة بما أنه أعلنت أو اللي هو
2: تم الإعلان
1: عن ذهابي للحج بقول أني ما رح أنسى حدا من أحبابي ورفقاتي وبدي يدعو لي الله تعالى يجمعني بمن أحب عند الحبيب عليه الصلاة والسلام اللهم آمين جوابا على السؤال كل شهر كنت أعطيه للوالدة مع حبي لإلى إلى أن تزوجت
2: هذه رسالة من
1: حاجة فاطمة شفناك بصور حملة الديوان يعني ما بس نحن اللي أعلننا
2: أنا الصراحة عرفت منك هلأ ما كنت بعرف
1: أوكي نعم طيب. الله يسهل أمرك
2: آمين الدكتور نزار الشهال أول معاش اشتريت كنافة ومفروكة
1: يا عين
2: حلو
1: أكيد طعمتها تحت دراسه بعدها هيدا أول معاش بيكون مميز
2: يعني كنافة ومفروكة من طرابلس
1: يا سلام
2: قصة
1: يسعد لي صباحكم أول معاش صرفته على أولادي كان الراتب 200 دولار
2: نعم مروة كريم بتقول أعطيت أولادي نسبة منه للمعاش يعني
1: حلو بعتولنا أسماءكم بليز منى كريم تليفون جاب التليفون كان سعر التليفون رخيص ب 450 دولار
2: الحاجة نهلة أصلي الرفاعي عم تقول لما ورق التين بصير قد أجر البطة نام ما تتغطى
1: حلو هالمثل فتش لي على أصله يا علي
2: وصارت
1: أعطينا الشرح
2: عم تكفي ايه؟ وصارت ورقة التين قد أجر المعزية وبعدنا قاعدين جنب الدفاية
1: حلوين هو هلا قلفت ولا
2: الحاجة نهلة ما بعرف يعني ها أول مرة يعني بتبعت لنا هيك شيء
1: حبيت فتش لنا على أصله وفصله
2: نعم
1: صباح الخير أول معاش إيه والله أول معاش إهداء للوالدة 450,000 ليرة في رأس العاصي
2: نعم
1: أعطيته لأمي رحمها الله أول معاش 225,000 صفية خروب أيام زمان
2: نعم صباح الخير إيمان وعلي كيفكم اليوم إن شاء الله تكونوا بخير نهاركم حلو أول معاش قبضته اشتريت تياب بنصه ونص التاني أعطيته للماما حبيبة قلبي هيدا الرسالة من أسيمة الشاغوري
1: حلو حلو بابا عم

0: قبل ما كفي بقراءة رسائلكم بدي أقول هالنداء الإنساني. المريض محمد قنبرجي بحاجة ماسة جدا لبلاكيت دم من فئة A بوزيتيف بمستشفى الرسول الأعظم. للتبرع رجاء التواصل على رقم التليفون 70923511 والنقليات مؤمنة. لبوا وبارك الله بكم. حاجة عيد، المريض محمد قنبرجي بحاجة ماسة جدا لبلاكيت دم من فئة A بوزيتيف بمستشفى الرسول الأعظم. للتبرع على رجاء التواصل على رقم التليفون 70923511. النقليات مؤمنة.
1: أوكي تمام. بدنا نوجه تحية للأخ أبو محمد زيد من البداوي، عم يسألنا عن الجو. عنا طايفة يعني، شلنا السجاد وضبينا الشتوي وراد عم يعلق على موضوع الطقس، وبيوجه تحية لزوجته وأولاده وجميع الأهل. عنا اليوم أول خطبة لحفيد بالعيلتين يعني،
0: ما شاء الله.
1: وعقبال المستمعين ألف مبارك إن شاء الله بيتهنوا. وعم بيقول أنه تبرع بأول معاش لبناء مدرسة بطرابلس. الحمد لله، وهيدا اللي بيبقى يعني المدارس اللي فيها الخير اللي بتعلم واللي بتستثمر فيها بولادنا. نعم. فهيدا عن جد أمر كتير مهم،
0: ولو بالقليل يعني،
1: ولو بالقليل.
0: ما حدا يقول أنه أنا ما قادر أتبرع لبناء مسجد مثلا أو صح. بناء مدرسة بتعلم الخير، فيك تتبرع بقد ما بتقدر.
1: نعم، لو نعم. بجزء قليل أكيد بيعمل فرق كتير كبير. والدي عم بيجاوب على السؤال أيضا، شو عمل بأول معاش قبضه بحياته؟ أنا ما كان معي أخبار، هلا عرفت على فكرة. اشترى بنطلونين وقميصين وحذائين، فقالت له الوالدة ستي يعني، قالت له حكيت مع أبوه وقالت له خليه يقتصد ويوفر مصرياته.
0: نعم.
1: كان قابض 100 ليرة، 100 ليرة لبنانية.
0: يا الله سبحان الله، كيف هيك الأيام تتغير.
1: نعم.
0: طيب شو كمان عنا رسالة؟

0: من الرسائل اللي وصلتنا عم جاوبوا على سؤال اليوم، أول معاش قبضته بحياتكم شو عملتوا فيه؟ عم بقول أول معاش كان 400,000، أنا وقابض ومبسوط فيه، كان عمري 18 سنة. عم بقول كنت فالي ومبسوط كتير بالمعاش، وقع جارنا وانكسر وعملوا له عملية، ضبيت يعني عطيتهم 350,000 والباقي اللي هن بقيوا معي ضبيتهم من باب الذكرى. عم بيحكي يعني مش رياء أكيد، واحد أمرار بيحكي ليشجع غيره.
1: صحيح،
0: نعم
1: صحيح. ريما من تركيا عم بتقلنا عم بحاول أتذكر شو عملت بأول معاش قبضته بس ما عم أتذكر، بس يلي أكيد إني في مرة جبت موبايل جديد.
0: أنا ما عم أتذكر شو عملت.
1: علي بدون إياك تعيد رقم التليفون للتبرع بالدم إذا في مجال.
0: يلا أكيد
1: هنرجع نعيد
0: النداء كله، وفعلا يا ريت تلبوا لأنه هو بحاجة ماسة جدا. المريض محمد قنبرجي بحاجة ماسة جدا لبلاكيت دم من فئة A بوزيتيف بمستشفى الرسول الأعظم. للتبرع رقم التليفون 70923511، النقليات مؤمنة. إذن المريض محمد قنبرجي بحاجة ماسة جدا لبلاكيت دم من فئة A بوزيتيف بمستشفى الرسول الأعظم. للتبرع الرجاء التواصل على رقم التليفون 70923511، والنقليات مؤمنة.

0: صباح الخير الباش وهبة من سويسرا. عم بوجهوا تحية لكل العاملين بالإذاعة. عم بيقولوا أول معاش وصل لنا اشترينا فيه موتو أنا وخيي أيام زمان. قال يا ريت تتذكروا المتغربين على الإذاعة وتوجهوا لنا صح تحية لأنهم نحن دايما نتذكركم.
1: دايما نوجه تحية للمغتربين,
0: تحية لكل المغتربين بأي دولة موجودين,
1: وهني كمان يثبتوا حضورهم ويبعثوا لنا هني بأي بلد واسمهم ونحن منصبح عليهم أو منمسي بحسب الوقت يعني اللي عندكم.
0: وعليكم السلام يا خلدون المبشر, أول مبلغ قبضته كان 150,000 اشتريت فيه ساعة.
1: حلو. صباح الأنوار, تحياتي لألكم إيمان وعلي, تحية لأخي نزار. الكنافة والمفروكة اللي جابهم حلوين إلنا, أول معاش كان قريب 100,000 اشتريت فيهم ساعة وخاتم فضة فادي الشهال.
0: أيوة أيوة. طيب شو رأيك بعتي رسائل قرأي لنا إذا بعتي شيء.
1: فؤاد سليني هيك سريعا, أسعد الله أوقاتكم, أول معاش غالبا للوالدة وتحية للصديق الدكتور نزار شهال.
0: شكله أكل حلو.
1: ايه عم بيقول عم بيعلق كله عم بيعلق على نفس الموضوع عرفت. هو صحيح اشترى كنافة ومفروكة حتى يوزع على اهلاته, الظاهر كان عنده المناسبة وهيدي كانت حلوانة المناسبة. طيب
0: شو ايمان قليلي
1: بدنا نفوت على الفقرة
0: الصحية لانه داهمنا الوقت. الفقرة الصحية اليوم بدنا نحكي عن الشخير. الشخير.
2: صحة صحة.
0: إذا كتير ناس عندها هذه المشكلة, مشكلة الشخير, وحسب ما قريت وشفت أنه ما مطلوب نحنا كيف بيقولوا يعني نستهون بالموضوع لأنه لا. الشخير قد يخبي وراء أمراض كتيرة. لنحكي أكثر عن هالموضوع بيسعدنا نستضيف الدكتورة سيرين عدوي. يسعد صباحك دكتورة سيرين.
3: يسعد صباحك علي وإيمان, صباح الخير لكل المستمعين كمان إن شاء الله.
1: أهلا وسهلا.
0: أهلا وسهلا. شو الشخير كتعريف عام أول شيء, شو هو الشخير؟ ألو كأنه يا راح الإرسال يا أما إجا اتصال بكون دكتورة سيرين بعدها معنا على الهواء. حنرجع نعود الاتصال, ابقوا معنا.

0: إذن سريعا رح نكفي الاتصال مع دكتورة سيرين. تفضلي دكتورة سيرين، شو هو تعريف الشخير؟
1: نعم، بداية هيك سريعا لأنه الطقس منه كويس والنت منه منيح. صح. الشخير هو بكل بساطة عم بيكون في عنا تضيق بمجرى الهواء، فعم ينتج عن هذا الأمر أنه لما الهواء عم بيفوت ما عم بيكون عنده المساحة الكافية، فعم بيصير في عنا اهتزاز بالأنسجة الرخوة لمجرى الهواء، عم ينتج عنا هذا الصوت المزعج. تضيق مجرى الهواء أسبابه متعددة، ممكن تكون مثل ما حكينا المرة الماضية تضخم باللوستان، ممكن يكون مشاكل بالحنك، وضعية اللسان ما تكون مظبوطة، يعني خلل بإشارات الدماغ للتنفس، انحراف الحاجز الأنفي وإلى آخره. يعني في عنا بعض أسباب أكيدة غير. هلأ بس سريعا أنا بدي المستمعين يسمعوا هيدا النقطة، أنه أنا هل هو طبيعي في عندي شخير طبيعي؟ هل أنا في عندي شخير طبيعي وعندي شخير غير طبيعي؟ بدي أقوله أنه لا، فينا نقول في عندي نوعين من الشخير، عندي شخير بسيط وعندي شخير اللي هو المرضي اللي بده متابعة. الشخير البسيط بيكون عندي شخص تعبان خلال النهار، فإجا وكان كل شيء، يعني بكون هو تعبان، عضلاته تعبانة، حتى عضلات مجرى التنفس، طلع عندي هيدا الصوت المزعج بس بعدين راح الأمر. مثال كان نايم نومي مش مظبوطة، أو كان مثلا شخص عنده فلو، عنده مرض بس ما عندي أنا مشكلة شخير أو مشكل أساسي بمجرى التنفس، بس بعدين لما يرجع يصح بيمشي الحال. أما المرض هو بيكون نحن في عنا مشكلة، يعني هيدا مثل بيكون الشخير صرخة من الجسم أنه أنا في عندي مشكلة مطلوب نعالجها ونعرفها شو هي. فالبدي أقوله كمان، نحن دايما كنا نربط الشخير اللي بخوفني بانقطاع النفس أثناء النوم، هلأ ومش من كتير زمان نحن صرنا نحكي على أنه حتى لو ما عنا انقطاع نفس أثناء النوم الشخير برضو قد يخوفني، لأنه المشاكل اللي بتصير كانت من وراء أنه انقطاع النفس كأمراض قلب ومشاكل دماغ ومشاكل بضغط الدم، هذه مش مرتبطة فقط بانقطاع النفس. هلأ في دراسات حديثة تثبت على أنه الأشخاص اللي عندهم شخير حتى من دون ما يكونوا عم بيسجلوا انقطاع نفس أثناء النوم عم بيكون حتى عندهم ارتفاع بضغط الدم، وعم بيكون في حتى عندهم مشاكل بال يعني ككواليتي نوم. يعني هول الأشخاص اللي بيقول لك إنه أنا ما عم بنام على 6-8 ساعات بس ما بكون يعني ما عم بكون منتج، ما عنده ضعف بالتركيز إلى آخره، هول برضو عند الأشخاص اللي ما عندهم انقطاع نفس، لأنه بكل بساطة الضغط المتكرر على جدران الأوعية الدموية من وراء ضيق مساحة مجرى الهواء اللي عم بتصير عم بيؤدي يصير في عنا تصلب الشرايين، لأنه عم بيصير في ستريس على هود الأوعية الدم الصغيرة، عم بيصير في تصلب للشرايين حتى لو ما كان في عندي نقص أكسجين ما عم بيصير في عندي انقطاع نفس. ثانيا الجسم عم بفسر هذا الأمر كستريس، فعم بيزيد نشاط الجهاز العصبي اللي له علاقة بضغط الدم اللي هو السمباثاتيك نيرفس سيستم بنسميه الجهاز العصبي الودي، فعم بيصير في عندي ارتفاع ضغط دم ودقات قلب سريعة. فهذا نعم
0: نعم. في عنا زميل حسام عنده سؤال، تفضل.
2: دكتور عم تسمعيني؟
1: أكيد
2: دكتور. نعم. إذا مثلا حدا راح عند دكتور وقال له الدكتور إن أنت ما في عندك مشكلة، ما في عندك مثلا بالعادة كتير من الناس بيروح في بالهم للحمية أو بتروح بالهم لأنه نعم. عندي شيء بمجرى الأنف أو التنفس، نعم. بينقال له أنه ما بعرف شو بيسموها هي اللهات، اللهات اللي بتكون آخر
1: نعم.
2: الفم.
1: صحيح.
2: بسبب الوزن وبسبب التدخين، هل بس حبيت أسألك عن هيدي الكيس بالذات إذا ما رأى معك أو
1: هيدا أكيد 100%. يعني السمنة أو الوزن الزائد حتى من دون ما نحكي سمنة، لأنه في عنا وزن زائد ما قد يوصلني لسمنة، والتدخين زائد الكحول، هول من الأسباب المباشرة جدا لقصة أنه انقطاع النفس والشخير. يعني بيؤدي هذا الشيء أنه اللهات هيدي بنسميها اليوفيولا بيصير فيها ارتخاء، هذا الارتخاء بيؤدي لتضيق مجرى الهواء، تضيق مجرى الهواء بيوصلني لشخير بيوصلني لانقطاع نفس أثناء النوم، نوصل لهذا الأمر، وهذا الشيء بحد ذاته بيعمل لي بيرجع بعدين مشاكل يعني كقلب وكحتى جلطات دماغية وكحتى سكري مثل ما حكينا المرة الماضية. فمنا مزحة حقيقة هذا الأمر موجود.
0: طب شو الحال دكتورة سيرين لهيك حالة؟
1: طبعا نحن لما بنحكي شخير قلنا عندنا اسباب متعدده جدا لتضييق مجرى الهواء، فهون العلاج بيكون حسب السبب. يعني اذا نحن عم نحكي مثل ما قلنا وزن زائد، بدنا نعمل سبور وبدنا نعمل ننزل الوزن. بدي اذكر امر كرمال السبور، انا هيدي قريتها ولفتتني انه السبور مش بس تاثيره على قصه الشخير وقصه انقطاع النفس انه لانه بننزل الوزن، لا، لانه بيلعب على التونيسيتي، على العضله حتى بحد ذاتها، عضلات التنفس، فبيساعد بهذا الامر. فنحن بننصح المرضى اللي عندهم هذا الشيء مش بس انه اذا عم نحكي نحن سمنه انه ينزلوا وزنهم، كمان يعملوا سبور، لانه بيساعد على تخلي العضلات نتشد بطريقه مضبوطه وما ترتخي اثناء النوم وما تعمل لي هيدي المشكله.
3: اوكي.
1: اذا نحن عم نحكي نعم، اذا عم نحكي مثلا شخص عنده مشكل باشارات الدماغ للتنفس، هذا ما رح يكون عندنا الا انه يحط الجهاز اللي حكينا عنه المره الماضيه اللي هو السيباب.
0: مزبوط مزبوط، غالي هذا الجهاز. نعم. كتير، لأنه في ناس راحوا جابوه من بعد صحيح. حلقتك صحيح. وطلع كتير غالي، استأجروه.
1: صحيح هو هيك، هو كتير أوقات في ناس تستأجروا، في ناس يعني ما بيكون عندها حل إلا تشتري. هيدي المشكلة للأسف إنه هو غالي، بس المشكلة ما في حل تاني صراحة. يعني أوقات ما بيكون عندي حل تاني إلا هيدا الجهاز. مثل ما حكى زميلكم إنه إذا شخص عنده مثلا تضخم باللحمية، هيدا فيها نعمل عملية بيمشي الحال. مثلا إذا في ولد عنده تضخم باللوستين، بدي أشير لهيدا الموضوع إنه الولاد اللي عندهم شخير ما بيكون طبيعي عادة بالمرة، يعني ما عندنا درجة نحن ولد إنه يكون تعبان يجي شخر. فنحن الولد اللي عنده شخير حقيقة مطلوب نحط علامة استفهام،
3: يعني عنده مشكلة.
1: نتابع الأمر، يعني أوكي كبير بالعمر لقيته شخر مرة، ممكن تقطع تعبان كذا، بنرجع منراقب الوضع. بس الولد يعني بدل أكتر متابعة، لأنه عادة يا تضخم لحمية يا أما لوز، وهون بدنا عملية.
3: نعم.
1: وفي شيء أنه هذا الأمر إذا ترك عند الطفل حقيقة بيؤدي لتأخر بالنمو، بيؤدي لمشاكل بالتركيز، بنحكي عن ADHD حتى. يعني الدراسات بتقول أنه فرط الحركة لقوها عند هول الأشخاص، أكيد مش كل الأسباب، يعني أكيد في أشياء تانية للADHD.
3: نعم.
1: بس عم نحكي أنه قد تؤدي لهذا الأمر، حتى سلوك عدواني عند الطفل، مشاكل بالتعلم. فمهم متابعة أكيد أمر الشخير عند الأطفال خصوصا. يعني
3: دكتورة، ليه بيربطوا الموضوع الشخير وأنه تنتخلص من هذا الأمر أنه غيروا له نومته مثلا؟ شو الرابط إذا تغيرت نومته ليه بيوقف الشخير؟
1: الشخير مرتبط، ان احنا كان قلت قبل شوي انه احنا في عنا شخير بسيط، قد يكون مرتبط بوضعية النوم حقيقة، لانه لما يكون الشخص نايم على ظهره اللسان بيرجع لورا بطريقة مش نفس الشيء لما يكون الشخص نايم على الجنب بتاعوله، خصوص الجانب الايمن سبحان الله. فلما يرجع اللسان لورا المجرى بيضيق المجرى بيصير في عندي شخير.
3: أوكي.
1: وكن بعدنا هلا عم نقول يعني شخير، يعني حتى لو ما عندي انقطاع نفس قد يسبب لي مشاكل، مش بس مجرد صوت مزعج عم يطلع عندي.
0: دكتورة سرين،
1: فأكيد وضعية النوم تلعب دور.
0: نعم. بعد يمكن معنا بس دقيقة ونص، شو نصيحتك الأخيرة للمستمعين، خاصة إذا عندهم حدا بالعيلة عنده شخير؟
1: أنا نصيحتي لهول الأشخاص بكل بساطة، فينا نعمل sleep study مثل ما حكينا المرة الماضية، يعني مثل دراسة نوم بسيطة سهلة بتنعمل مثل ما قلنا بالبيت، بتنعمل بالمستشفى، بس خلينا نعرف نحن بالضبط قديش هذا الشخص عم ياخد، يعني قدي عم ينام فعليا. في ناس عم بيناموا 10 ساعات وهن نايمين ساعة وما عم بيكون أبدا في كواليتي، لأنه صحة النوم مهمة جدا لصحة الجسد وصحة الحياة كلها. فبنصحهم بالسليب ستادي، وكتير مهم ينعمل هذا الأمر وما ينترك، يعني لأنه في كتير ناس بيقولوا لك أنه أوكي كبير بالعمر بشخر عادي، لا هيدا منه شيء مزبوط. أوكي الكبير بالعمر عنده قابلية يصير عنده شخير أكتر من الصغير، لأنه كل ما يكبر الشخص كل ما عضلاته عم تضعف أكتر، ومنهم عضلات اللي لها علاقة بالتنفس ولها علاقة بمجرى الهواء، بس منه انه امر طبيعي وانه لا بينترك.
3: نعم.
1: فهذا الشيء فينا نتجنبه وما يفوتنا بمشاكل بعدين.
3: تمام. بدي اتشكرك كتير دكتور سيرين العدوي على هالكلام المهم والمعلومات المهمة اللي زودتينا فيها. تحت الهواء لكل حدا عم يطلب رقم للدكتورة، ان شاء الله منزودكم فيه. شكرا كتير لك، يعطيك العافية.
1: يعطيك الف عافية. طيب.

0: هذا الفاصل في عناوين الصحف وعنا قصة وعبرة، وضيفنا اليوم فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان، ما تروحوا لبعيد.
1: صباح المعرفة يعود إليكم بعد قليل مع إيمان وعلي.

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72، بإدارة محمد منير الملا.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، بيع أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
3: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد ب 500 متر بناية نوفل. 03 09 24 72.
4: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والسيداوي، مطعم وكافيه وسيفود سيداوي، دايما بالطليعة بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود سيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53، 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: ألوان أكسبرس بيقدم مجموعة كبيرة من السناك والوجبات السريعة المرغوبة عند كل عيلة. ديليفري تيك أواي. ألوان أكسبرس بفروعه نويري 01-666-311، الطريق الجديد 01-300-370، شويفات 05-807-107.
2: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166-71-01، 00961-3313-922.

تحية صباحية عطرة من إذاعة نداء المعرفة، وهذه جولة على أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء في الخامس من شهر أيار 2026 الموافق للسابع عشر من ذي القعدة 1447 هجرية.

0: البداية مع أخبار صحيفة النهار. جولة ثالثة في واشنطن تحدد مسار المفاوضات. ميشيل عيسى من بكركي، هل نتنياهو بعبع؟
1: ومن النهار إلى الأخبار، وقد عنونت: قانون العفو العام يكتمل، الكل رابح. عون ينطق: لا أريد لقاء نتنياهو الآن. أمريكا إيران احتدام معركة هرمز.
0: ومما جاء في صحيفة الديار: دوام التصعيد إقليمي والمسار اللبناني يزداد غموضا. أفكار وضغوط أمريكية لتجاوز مأزق قمة واشنطن. عون: لا عودة عن مسار المفاوضات لأنه لا خيار آخر أمامنا. قاسم: لن نقبل بمنطقة عازلة والتفاوض المباشر تنازل مجاني. تصعيد مفاجئ في الخليج وواشنطن جاهزون.
1: وإلى جريدة البناء، وقد عنونت: ترامب يفشل بصدمة ناعمة تحقق الردع في هرمز، وإيران تستعيد زمام المبادرة. الفشل الإسرائيلي تراكم رغم مزاعم نتنياهو وعملية نوعية للمقاومة في دير سريان. الحرس الثوري: عبور السفن غير المعادية عبر هرمز بات مشروطا بإذن مسبق. بوتين يعلن هدنة مؤقتة مع أوكرانيا.
0: نتابع مع عناوين صحيفة اللواء: تطمينات أمريكية حول وقف النار، وعون مع تسريع وتيرة التفاوض. ترامب يتوعد بإبادة إيران إذا هاجمت سفن مشروع الحرية. ولي العهد السعودي يدعم الإمارات في المواجهة مع إيران في الفجيرة. قمة ياريفان للاستقلال الدفاعي للاتحاد الأوروبي.
1: وإلى جريدة الشرق، ومن أبرز ما عنونت: بعد عام 2000 كم حربا ربح الحزب ضد إسرائيل؟ أمريكا تتحرك لفتح مضيق هرمز وتنشط سياسيا في لبنان. نيويورك تايمز: صور الأقمار الاصطناعية تكشف حجم الدمار في جنوب لبنان.

0: من أبرز ما عنونت صحيفة الجمهورية. عون: توقيت اللقاء غير مناسب. عيسى: لبنان ليس مقبلا على انفجار أمني.
1: ونختم مع جريدة الشرق الأوسط، وقد عنونت: استهداف سفن تجارية وإطلاق صواريخ ومسيرات صوب الإمارات، هرمز يغلي وإيران توسع دائرة النار، عون: لا خيار إلا التفاوض ولا لقاء مع نتنياهو قبل اتفاق أمني، مسيرات تربك تحضيرات احتفال النصر الروسي. ومع جريدة الشرق الأوسط نكون قد وصلنا إلى ختام عناوين الصحف، والآن نعود لمتابعة برنامج صباح المعرفة.

0: عدنا إليكم مع صباح المعرفة مع إيمان وعلي. هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
1: كافيه حارة إدريس، أكلتنا ميزناها، والصالب وردناها، وجنينتنا حليناها. كافيه حارة إدريس تستقبلكم ليل نهار بقعدة مؤنسة بتذكرنا بالأصالة. كافيه حارة إدريس، المزرعة بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 03-79-39-11.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
2: حسام، مش هيدا صوتك بالدعاية؟
3: بلا.
2: أيوة.
3: بلا هيدا حسام.
2: رجعنا لكم بصباح المعرفة ومكفين فقراتنا طبخة على السريع من عند إيمان. فاجأتك؟
3: فاجأتني بقوة.
2: بدي يلا شي صندويشة.
3: القصة كبيرة يا علي.
2: شي صندويشة.
3: بطاطا ببيض.
2: صندويش تونة، كيف تعمليها؟
3: ما بعملها أصلا، ما باكلها. باكلها سلاد أنا صندويش.
2: بس طيبة.
3: هالمرة علي هو اللي حيعطينا الطبخة.
2: ما بعملها.
3: ورجيني
2: شوف، اعطينا طبخة. ايوه ايوه
3: على فكره في حدا من المتابعين قال لي ما بيعجبه طبخك، خليه يطبخ هو. طبخ انت استاذ علي، تفضل.
2: يعني التونه بتفتحوا علبه التونه، بتحطوها بالجوط مع بصل اخضر، كبيس خيار فرموه صغير صغير صغير، مايونيز خس بتفرموه صغير صغير صغير، وفرنجي بتقصوه بالنص، وتحط التونه بقلبه، وصحتين. وهنا انا ما بحط بندوره بالساندويتش لانه البندوره مع التونه بتزنخ.
3: هيدي هي افتكرتك حتعطينا طبخه يعني.
2: يعني
3: عم علي مثل ما هو بيعلي، عرفت. اوكي يعني هيدي كانت طبخه اليوم من علي.
2: طيب اوكي، انا قلت بركي بتعملي البازيلا اللي بدك تضيفي لها البطاطا.
3: هي زيت البازيلا ورز دول بطاطا.
2: طيب سريعا خلينا ننتقل لقصه وعبره.
3: اوكي،
0: قصة وعبرة.
4: يروى أنه كان رجل من أهل القرون السالفة ينادي على ساحل البحر بأعلى صوته: ألا من رآني فلا يظلمن أحدا. وتكرر هذا الأمر منه. وفي يوم مر به رجل كان على الساحل وسمع مقالته، فاقترب منه وقال له: يا عبد الله، ما خبرك؟ فقال: جئت يوما إلى هذا الساحل فرأيت صيادا قد اصطاد سمكة، فسألته أن يعطيني إياها فأبى، فسألته أن يبيعها لي فأبى، فضربت رأسه بسوطي وأخذتها منه قهرا ومضيت بها. وبينما أنا ماش بها إذ عضت على إبهامي، وما إن وصلت إلى البيت حتى ورم إصبعي وانتفخ، ثم ظهرت فيه عيون من آثار عضة هذه السمكة، فتألمت من ذلك ألما شديدا، وذهبت إلى الطبيب، فلما نظر إلى إبهامي قال: هذه آكلة بلا شك، أي غرغرينا، وإن لم تقطع إبهامك هلكت. فقطعت إبهامي، ثم ضربت الآكل على يدي فلم أطق النوم من شدة الألم، فعدت إلى الطبيب فقال لي: اقطع كفك. فقطعته وانتشر الألم إلى الساعد وآلمني، وجعلت أستغيث من شدة الوجع، فقيل لي: اقطعها من المرفق. فقطعتها، ثم انتشر الألم إلى العضد، فقيل لي: اقطع من جهة كتفك وإلا سرى المرض إلى جسدك كله. فقطعتها، ثم إني سئلت: ما سبب ألمك؟ فذكرت قصة السمكة، فقيل لي: لو كنت رجعت أول الأمر إلى صاحبها فاستحللت منه واسترضيته ولم تقطع من أعضائك عضوا، فذهب إليه الآن واطلب منه أن يسامحك قبل أن ينتشر المرض في بدنك كله. فقال الرجل: فلم أزل في طلبه في البلد حتى وجدته، فوقعت على قدميه أقبلهما وأبكي، فقلت له: يا سيدي، سألتك بالله إلا عفوت عني. فقال لي: من أنت؟ فقلت: أنا الذي أخذت منك السمكة. وذكرت له ما جرى لي، وأريته يدي كيف قطعت، فبكى حين رآها وقال: يا أخي أسامحك، اذهب وشأنك. فقلت: يا سيدي، سألتك بالله هل كنت دعوت علي لما أخذتها منك؟ قال نعم. قلت اللهم هذا يقوى علي بقوته على ضعفي. فأخذ مني سمكتي فأرني فيه آثار قدرتك.
2: لنحكي أكثر عن القصة اللي فيها الكثير من العبر. بيسعدنا نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان مباشرة من أستراليا. يسعد صباحكم شيخي. ما بحلمك هلا عندكم الظهر أو بعد الظهر؟
5: نحن عندنا بعد العصر وسلمكم الله ووفقنا الله وإياكم إن شاء الله.
2: آمين.
4: أهلا وسهلا شيخي.
2: تفضلوا شيخي، شو تعليقكم على القصة؟
5: يعني أنا بعد ما سمعتها سبحان الله، يعني أكيد الواحد بيتأثر كثير وبيقول لنفسه ولغيره كف نفسك عن الظلم، إياك أن تظلم الآخرين. تذكر أن المعصية لها شؤم، وأنه من أسباب نزول البلاء المعاصي، ومن أسباب نزول الأمراض كذلك الآثام، لا سيما الظلم والعدوان. وتذكر أن التوبة لها منافع كثيرة، وهي التوبة الصحيحة بشروطها من أسباب رفع البلاء ومن أسباب كشف الأمراض. وفي هذه القصة من العبر الكثيرة التي منها أن دعاء المظلوم مستجاب. هذا الإنسان لأنه مظلوم في حالة ضعف شديدة دعا الله سبحانه وتعالى، فربنا عز وجل استجاب له. يعني أيها الإنسان، إياك والظلم، إياك والمعاصي، واتق الله رب العالمين. وإن راودتك نفسك في ارتكاب معصية من المعاصي فاستعجل بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. والإنسان منا لما يسمع هذه القصة بحذافيرها ويعيدها أكثر من مرة بياخد فيها العبر الكثيرة، بصير في رادع لنفسه أن يقترب من ظلم الآخرين وأن يتعدى على الآخرين وأن يستقوي على الضعيف. لأن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يريد. إذا أعطاك قوة، أعطاك صحة، أعطاك عافية، أعطاك مال، اشكر الله على هذه النعمة بدل أن تستعملها في معصية الله، بدل أن تتقوى بصحتك وقوتك ومالك على الضعيف، على الفقير، على المسكين، اشكر الله على ما أعطاك، لأن الله قادر أن يمنعك من هذا، لكن بفضل منه أعطاك، فاشكره سبحانه وتعالى واثبت على طاعته، وإلا تكن من أولئك الذين يستدرجون إلى معصية الله. معناه تفرح وتعجب بهذه النعم من الصحة والمال والعافية والسلطة والقوة والنفوذ، فبدل أن تشكر الله تستجر نفسك استدراج إلى معصية الله، إلى ما لا يحب الله، تفتن فتقع فيما حرم الله وتتقوى على الضعيف وتظلم الآخرين. هذا يقال له من باب الاستدراج. لذلك شأن المسلم الصالح أن يأخذ العبر وأن لا ينتظر أن يقع هو في مثل هذا حتى يعتبر. فلننظر إلى هذه القصة ولتكن لنا فيها عبرة حتى نحن يعني نبتعد، وننصح الآخرين أن يبتعدوا طلبا لرضا الله سبحانه وتعالى. نسأل الله رب العالمين أن يعيننا على أداء الطاعات وأن يتقبل منا وأن يتوب علينا إن شاء الله.
4: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان، مشكور على هالكلام الطيب.
5: بارك الله فيكم وجمعنا الله وإياكم على خير إن شاء الله.
4: اللهم آمين.
2: في أمان الله شيخي.
5: الله يحفظكم إن شاء الله.

0: بدي حاول اقرأ كم رسالة ما قرأناهم خلال البرنامج. تحية كبيرة للصديق مصطفى جمال، لزوجته مرفت عياد مرح، هذيك مرة قلت عواد، قلت العائلة بالغلط. كمان تحية للصديق خضر السومة وخيو حسن السومة، تحية كبيرة لألكن. مي هواري عم تقول عجقة سير كتير قوية، لو ما كنت عم بسمعكم كنت توترت. شكرا على هالبرنامج المفيد، شكرا لإلك. كمان نوال نخال بتصبح علينا وبتوجه تحية لصديقتها الطيبة نسرين. فؤاد سلقيني قلتي رسالته بفتكر
1: صحيح. بدي ذكر يا علي ببرنامج الحل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الشيخ محمد الدنا، وكمان عم يحكي بنفس الموضوع اللي كنا عم نذكره من شوي، هو خطورة الظلم. تابعوه اليوم بتمام الساعة 10 إلا ربع صباحا بتوقيت بيروت.
0: عنا كمان برامج تانية،
1: في عنا كمان برامج حافلة اليوم بإذاعة نداء المعرفة، في عنا من بعد نشرة 10:30 نشرة الأخبار الحلقة الأولى من برنامج الحج فضائل وأحكام مع الشيخ أحمد نوح، من بعدك

0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
1: كافيه حارة إدريس، أكلتنا ميزناها والصالة بوردناها وجنينتنا حليناها. كافيه حارة إدريس تستقبلكن ليل نهار بقعدة مؤنسة بتذكرنا بالأصالة. كافيه حارة إدريس، المزرعة بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 03-79-39-11.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.

0: نداء المعرفة. شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بناية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711 70-75-50-73 فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
2: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيك تجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
3: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرف هالنويرة؟
4: اكيد
3: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
4: اها،
3: وكمان في كوكتيلات طيبة وارجيلة. انتبه والاجواء بيس.
4: ايه وين صار؟
3: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافيه دريس، المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
4: وشو رقمه؟
3: 01-656-118. واذا بدك في الخليوي 03-793-911.
4: تمام.
5: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
6: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
7: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
8: ولو بدأ سؤال، أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون. باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
9: باور جروب، دايما حدك.
10: الوجيز في تفسير كتاب الله العزيز لسورة الحديد. تفاسير معتمدة لهذه السورة القرآنية الكريمة وما فيها من أحكام وبراهين تدل على عظمة الخالق سبحانه. الوجيز في تفسير كتاب الله العزيز لسورة الحديد، مجالس مباركة لتفسير القرآن العظيم مع الشيخ رمزي شتيلة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. نكمل إن شاء الله تعالى في تفسير سورة الحديد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. الله عز وجل قال وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله، معناه أي غرض لكم في الامتناع عن الإنفاق في سبيل الله. الله سبحانه وتعالى هو مالك كل شيء، من أسماء الله عز وجل الملك، ويفهم من ذلك صفة الله عز وجل الملك. ملك الله صفته هي التي تفهم من اسم الله الملك، وصفات الله أزلية أبدية لا تتغير. الله سبحانه وتعالى هو مالك كل شيء. أما نحن وما نملك ملك لله سبحانه وتعالى، فالمالك على الحقيقة هو الله. نحن ملكنا يزول. الله سبحانه وتعالى قال تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. فالدنيا تتغير أحوالها، والإنسان يزول ملكه، قد يزول ملكه عن أشياء كثيرة في حال حياته، وإذا ما تزال ملكه. كل إنسان يموت يزول ملكه عما كان يملكه. سيموت الناس جميعا، كل من عليها فان، والله سبحانه وتعالى لا يتغير، والله سبحانه وتعالى هو مالك كل شيء. فقال عز وجل ولله ميراث السماوات والأرض، أي إن الله سبحانه وتعالى هو مالك كل شيء. من العلماء من قال في تفسير الآية ولله ميراث السماوات والأرض، أي إن الله سبحانه وتعالى هو مالك كل ما يتوارثه الناس، هو مالك كل شيء، فسيزول ملك الناس عما يملكون، أما الله سبحانه وتعالى فإنه لا يتغير، هو مالك كل شيء.
1: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل.
0: هنا لفظ الفتح المراد به فتح مكة. من المسلمين من المؤمنين من الصحابة من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل فتح مكة، قبل أن يقوى المسلمون، قبل أن يقوى المؤمنون. هؤلاء الذين كانوا مع الرسول قبل الفتح، ولا سيما الذين كانوا قبل الهجرة، هؤلاء لهم درجة رفيعة عند الله سبحانه وتعالى. من أنفق من قبل الفتح وقاتل في سبيل الله، هؤلاء أرفع درجة من الذين يأتون من بعدهم. فقال الله عز وجل
1: أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا.
0: نلاحظ الآية أولئك، من أولئك؟ الذين أنفقوا من قبل الفتح، من قبل فتح مكة، وقاتلوا في سبيل الله، أولئك أعظم درجة، أعلى رتبة من الذين أنفقوا من بعد، أي من بعد الفتح وقاتلوا. هؤلاء أحسنوا بما فعلوا، لكن الذين كانوا قبلهم قبل أن يقوى المسلمون ذكر الله عز وجل بأن لهم فضيلة.
1: وكلا وعد الله الحسنى.
0: كلا وعد الله المثوبة الحسنى، أي الجنة. هؤلاء وعدهم الله الجنة وهؤلاء وعدهم الله الجنة، لكن هذا فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء، ففضل السابقين الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من الذين أنفقوا وقاتلوا في سبيل الله، هؤلاء المؤمنون الأتقياء، أعلى درجة من الذين جاءوا من بعدهم.
1: والله بما تعملون خبير.
0: لا يخفى على الله شيء، فالله سبحانه وتعالى عالم بنوايا العباد، من كان مخلصا، من كان صادقا، الله يعلم ذلك، ومن كان مرائيا، الله يعلم ذلك، لا يخفى على الله شيء.
1: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم.
0: الله عز وجل قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. القرض في اللغة معناه القطع، إذا قلت أقرضت فلانا أي أنت قطعت من مالك وأعطيته هذا الجزء من المال، هذا الذي اقتطعته من مالك. الله غني عن العالمين، الله هو مالك كل شيء سبحانه وتعالى. المراد بذلك من ينفق نفقة عن طيب نفس مخلصا لله سبحانه وتعالى. ولماذا ذكر الله عز وجل هنا لفظ القرض؟ هذا للدلالة على التأكيد على أنه سبحانه وتعالى يعطيهم الجزاء على ذلك، يكون لهم الثواب العظيم. هذا تأكيد من الله سبحانه وتعالى على أنه يثيبهم على هذا الإنفاق. من ينفق في سبيل الله، من يتصدق في سبيل الله، من يعطي لله سبحانه وتعالى، هذا له ثواب عظيم عند الله، الله يضاعف له الأجر. أما الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين، هو مالكنا، هو الذي مكننا من هذا المال الذي يكون بين أيدينا. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ من يتصدق بطيب نفس بإخلاص لله سبحانه وتعالى فيضاعفه له، يضاعف الله عز وجل له الثواب وله أجر كريم. مع مضاعفة الثواب وصف الله عز وجل الأجر بأنه كريم، أجر عظيم من الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى قال: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. الثواب الذي يناله الإنسان المؤمن المتصدق، هذا الثواب الذي يناله أعظم مما يتركه في هذه الدنيا. أسأل الله عز وجل التوفيق. نعيد تلاوة الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقال

0: كريم. صدق الله العظيم، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.
1: اقرأ القرآن.
2: الوجيز في تفسير كتاب الله العزيز لسورة الحديد. تفاسير معتمدة لهذه السورة القرآنية الكريمة وما فيها من أحكام وبراهين تدل على عظمة الخالق سبحانه. الوجيز في تفسير كتاب الله العزيز لسورة الحديد مجالس مباركة لتفسير القرآن العظيم مع الشيخ رمزي شتيلة.
3: نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا، من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.
1: روح الربع والتزم عند المقام وحي.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669، 76-616-669.
2: عالسريع خد لك هالخبرية، شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف بتأمن لكم جو مريح ولطيف مع التركيب والصيانه بعد البيع. شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. فرع أول سليم سلام، فرع تاني شتورة البقاع. تليفون 76-67-98-98.
3: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور، 01-30-43-11، 01-30-45-24.

أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، وإليكم موجزا لأهم الأنباء. أهلا بكم. يستمر العدو بالتصعيد، حيث وجه جيش العدو الإسرائيلي صباح اليوم إنذارا عاجلا إلى سكان بلدتي جبشيت وصريفة بالإخلاء. وأغار طيران الحرب المعادي ليلا على منزل غير مأهول في بلدة مجدلزون، ونفذ الجيش المعادي عملية تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة في بلدة الخيام، وسمع عدوي الرشقات النارية الكثيفة في أرجاء المنطقة. في المقابل، قالت المقاومة في لبنان في بيان أنها استهدفت دبابة ميركافا في بلدة البياضة بصاروخ موجه، وحققت إصابة مؤكدة وشهدت تحترق. إلى ذلك قال المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي إنه خلال الليل أطلق حزب الله عددا من قذائف الهون في حديثين مختلفين نحو قوات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. قال رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون: بقرارنا الوطني ووحدتنا يمكننا مواجهة كل التحديات وكل الأجواء السلبية المفتعلة حول الفتنة في لبنان، لا جذور لها. وأضاف أنه لا عودة عن مسار المفاوضات، والتوقيت غير مناسب الآن للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والتواصل قائم بيني وبين رئيس المجلس النيابي نبيه بري. تشريعيا، تعقد قبل ظهر اليوم جلسة مشتركة للجان المال والموازنة الإدارة والعدل والدفاع الوطني والداخلية والبلديات، وذلك لمتابعة درس اقتراح القانون الرامي إلى منح عفو عام وتخفيض مدة العقوبات بشكل استثنائي. حياتيا، أصدرت المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه جدولا جديدا لأسعار المحروقات، وارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أكتان 64 ألف ليرة وصفيحة البنزين 98 أكتان 41 ألف ليرة، في حين انخفض سعر صفيحة المازوت 16 ألف ليرة وسعر قارورة الغاز 70 ألف ليرة. وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: صفيحة بنزين 95 أكتان مليونين و455 ألف ليرة، صفيحة بنزين 98 أكتان مليونين و473 ألف ليرة، صفيحة المازوت مليونين و314 ألف ليرة، أما قارورة الغاز مليون و569 ألف ليرة لبنانية. دوليا، ينقضي أول يوم من تطبيق عملية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أطلق عليه اسم مشروع الحرية وتبادلات الولايات المتحدة وإيران التهديدات بشن هجمات عسكرية، في وقت أعلنت فيه طهران أنها أطلقت نيرانا تحذيرية على سفينة حربية حاولت عبور المضيق، الأمر الذي نفته واشنطن، وأعلنت أنها أغرقت 6 زوارق إيرانية حاولت مهاجمة الشحن البحري. أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أنه جرى طراد 4 صواريخ إيرانية، سقط واحد منها في البحر. وأفاد المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة بالإمارات بوقوع حريق في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية إثر استهدافها بمسيرة من إيران. وفي الخبر الأخير في هذا الموجز، أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي هدنة على الجانب الأوكراني مع روسيا من 5 إلى 6 من أيار، بعدما أعلنت موسكو هدنة من جانب واحد مع كييف بين 8 و9 من أيار لمناسبة ذكرى يوم النصر في الحرب العالمية الثانية. ومع هذا الخبر نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز. أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: كافيه باي ذا واي بتستقبلكن 24/24، قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابي وسموذي وأراجيل. كافيه باي ذا واي ملتا الأحبة والرفقة، البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير. فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
2: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافيه إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118-03-79-39-11 بإدارة إدريس محمد.
3: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.
4: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601 00961 3313 922.

0: صوت واحد، صوت واحد لكل لبنان، لكل لبنان، لكل لبنان، لكل لبنان.
1: هذا البرنامج برعاية

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، فرع ثالث طرابلس بعد أبي ستال. واتساب 78 90 61 51.

وصحبه الطيبين الطاهرين. إخوتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقتنا اليوم تتناول أمرا مهما جدا، ألا وهو التحذير من الظلم. الظلم الذي ليست صورته فقط أن يبطش صاحب منصب بمن هم دونه. الظلم قد يكون في البيت، قد يكون في العمل، قد يكون في شهادة، قد يكون في معاملة مالية، قد يكون في معاملة أب لابنه، أو تعامل ولد مع أبيه. إذن الظلم كل ما فيه تعد على الآخرين، كل ما كان بغيا على الآخرين، كل ذلك ظلم. نتناول جوانبه اليوم إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة. الظلم يا أحبابنا هو مخالفة أمر من له الأمر والنهي. فإذا الظلم مستحيل على الله سبحانه وتعالى، لأن الله لا آمر له ولا ناهي. العبد هو الذي يظلم، المخلوق هو الذي يقع منه الظلم، أما الخالق فلا يتصور في حقه ظلم سبحانه وتعالى، لأنه رب مالك لكل ما سواه، وهو الذي يتصرف في الكون كما يريد. إن الله تعالى قال في الحديث القدسي الذي يرويه نبينا صلى الله عليه وسلم: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. هذا الظلم مستحيل على الله عقلا وشرعا، لا عقلا يجوز عليه سبحانه، ولا شرعا يجوز عليه سبحانه. ومن هنا يعلم فساد قول بعضهم: الله يظلمك، وهذا كفر والعياذ بالله تعالى. لماذا نحذر من الظلم؟ لأن الله نهانا عنه، ولأنه قال: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وأيضا مما ينبغي أن نتنبه له أن الظلم أثره أحيانا يكون في الدنيا قبل الآخرة على الظالم، ليس فقط في الآخرة، إنما الظلم ينعكس سوءا وضررا على الظالم أحيانا في الدنيا. وإن لم يعجل الله تعالى بالعقوبة للظالم في الدنيا، فإنه في الآخرة لا بد أن يأخذ كل ذي حق حقه، فلا يبقى مظلوم إلا وأخذ حقه. بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوضح الأمر بتمام وبشكل واضح وجلي، حيث إنه بين أنه سيقاد للشاة الجلحاء من القرناء في الآخرة. هذه الشاة التي قتل بعضها بعضا في الدنيا، الذكور أو ذكر وأنثى، فإنه أحيانا قد يعدو ذكر على ذكر، قد تعدو شاة على شاة. فهذه الشياه يقتص بعضها من بعض في الآخرة، مع أنها لم تكن مكلفة في الدنيا، فلا تؤاخذ بذلك في النار أو العقوبة أو نحو ذلك، فإنها يقاد من بعضها لبعض إظهارا لعدل الله يوم القيامة. والإسلام حذر تحذيرا بالغا من الظلم، من أن يظلم بعضنا بعضا. القرآن نهى عن ذلك، نبينا صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ومن ذلك في الحديث الصحيح المختصر لفظا الذي يكثر استعماله على ألسنة من يحذر من الظلم: الظلم ظلمات

يوم القيامة، الظلم ظلمات يوم القيامة. ورسول الله في حجة الوداع، وهي كانت في السنة الأخيرة قبل وفاته عليه الصلاة والسلام، حيث إنه حج في السنة العاشرة من الهجرة، ثم مات في ربيع الأول من السنة الحادية عشر، يعني بعد نحو 3 أشهر. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم فاشهد. إذن حذر رسول الله من التعدي على المسلمين في أموالهم وأعراضهم وفي أبدانهم. حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حذرنا القرآن الكريم من ذلك. فأما الظلم في الأموال فقد ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث، وأما الظلم في الأراضي والعقارات فقد حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث. وأما الظلم بالتعدي اللساني والبدني فأيضا قد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذلك لا يضيع في الآخرة. فقال عليه الصلاة والسلام: من ظلم قيد شبر من أرض طوقه من 7 أراضين يوم القيامة. إذن هذا الذي يغير منار الأرض، يغير حدود أرضه ويدخل في أرض جاره عامدا عالما بذلك، يريد بذلك قضم مال جاره، أخذ مال جاره، فدخل شبرا أو شبرين، نصف متر، متر، مترين في أرض جاره. بعضهم الآن ماذا يقول؟ خلاص فوت على أرضه وبكرة بتعمل تخليص قانوني للأمر. أنت إن سويت الأمر في الدنيا ظاهرا كيف تتممه في الآخرة؟ في الآخرة لا يظلم أحد عند الله سبحانه وتعالى، لا يظلم إنسان ويؤخذ مما له من الحق للظالم في الآخرة قطعا لا. ويوم الدين ويوم الجزاء هو يوم القيامة، حيث تظهر العدالة لكل الناس، حيث يظهر الله سبحانه وتعالى عدله ويظهر غضبه على من غضب عليهم، نسأل الله السلامة. حذر رسول الله من التعدي المالي، وأحد عم يتعدى على غيره من المسلمين ماليا، إما أن يأكل حقهم في الإرث، إما أن يزور الوثائق في البيوع والمعاملات. كم وكم قد سمعنا كم سمعنا في هذه الأيام من ظلم بما يسمى تشيك مثلا، أو مضى على شيء معين فركب له شيء فزج به في السجن، أو أخذ ماله بطرق من طرق الاحتيال والنصب، طرق الاحتيال المالي الكثيرة جدا، إما احتيال إلكتروني مالي، إما احتيال ورقي مالي، إما احتيال بالإمضاء، بالتزوير، بشهادة الزور. إذن هذا الإنسان الذي وقع بمثل ذلك شو حيكون حاله في الآخرة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلله. لما؟ من قبل
أن يأتي يوم لا دينار فيه ولا درهم، ما في دينار ولا دولار ولا درهم ولا غيرها من العملات، ما في. في الآخرة في حسنات في سيئات. فإن لم يكن له حسنات ليعطي صاحبه، ألقى عليه المظلوم من سيئاته، وهذا المفلس الذي أذهب حسناته بعد أن وقع في المظالم الكثيرة، ظلم أخته، بنته، أمه، خيه، جاره، ظلم صديقه، ظلم زوجته، ظلم والديه، ظلم جده، ظلم رفاقه، هيا يكون المظلوم. هؤلاء يأخذون من حسناته يوم القيامة، نسأل الله السلامة. وقد تعوذ رسول الله صلى الله عليه وسلم معلما لنا، حيث قال عليه الصلاة والسلام: وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم. عم بعلمنا الرسول أنه نقول، نحن نظهر من بيوتنا منقول: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. يا حبيبنا، من علامة حب الله تعالى للعبد بعد الاستقامة أن يسلم من الظلم بكل أشكاله وألوانه، يسلم من الظلم، ده علامة حسن حال. وللمظلوم على الظالم يوم هو أشد عليه مما كان في الدنيا، في الآخرة الأمر أشد. وسيسأل الظالم عن كل كبيرة وصغيرة لم يتحللها ومات عليها. سيعلم الظلمة حين ما ينقلبون ما تكلمنا عنه وما سيعاينونه من أثر للظلم. الظلم يا أحبابنا بدنا نتنبه له بمعاملاتنا مع الموظفين، الظلم بدنا نتنبه له بمعاملاتنا كزملاء، ما نحكي على بعض بالعاطل، ما حدا يركب لحدا تركيبات فيها ما فيها من الأكاذيب والأراجيف، بدو الواحد منا يتنبه لكل ذلك. من أسباب الظلم أمران: الحقد والحسد. عادة اللي بيوقع بالظلم بيكون عنده واحدة من هو اثنين، إما حقد وإما حسد. حقد بأنه بيكره إنسان مسلم وبيعمل بمقتضى هذه الكراهية، بيكرهه ما بيحبه، حائد عليه، شو بده يعمل؟ بينزعله سيارته، بينزعله خزان المي عنده، بيركب له قضية ليسجنه، يسعى في ظلمه، يشهد ضده زورا وبهتانا. لماذا؟ لأنه يحقد عليه. إذن اللي بينظف قلبه يا أحبابنا من كل ذلك هذا الإنسان اللي بيكون رابح فائز، لأنه بينظف قلبه، بيسلم قلبه من كل ذلك. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه ذات مرة: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فإذا بهم يدخل عليهم رجل كان قد توضأ والماء يتقاطر من لحيته، سلم على أصحاب النبي وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى ركعتين ثم انصرف. فلما كان في اليوم التالي
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: يدخل الآن عليكم رجل من أهل الجنة. فحصل كالذي حصل في اليوم السابق، نفس الرجل يدخل وكان قد توضأ ولحيته تتقاطر منها المياه، وصلى ثم انصرف. فلما كان اليوم التالي اللي هو اليوم الثالث، قال صلى الله عليه وسلم: يدخل الآن عليكم رجل من أهل الجنة. كذلك حصل نفس الذي حصل في اليومين السابقين. فواحد من الصحابة أحب أن يعرف ما الذي يفعله هذا الرجل حتى استوجب الجنة بعد الإيمان بالله والرسول صلى الله عليه وسلم. فذهب إليه وكأنه أوهمه أنه بينه وبين والده خلاف، وأنه يحتاج أن يبيت عنده ويريد أن يراقبه. فبات عنده ليلته، بدو يراقبه هل يقيم الليل. فإذا به بعد أن أكلا العشاء وأكلا أول الليل، صلوا العشاء ثم نام، استيقظا قبل الفجر بقليل، صلوا ثم ذكروا الله تعالى، أكلوا طعامهم، يعني ليس صائما، ثم انطلقا إلى أعمالهما. في النهار التأ فيه، رجع مرة تانية، لم يجده كثير الذكر ولا كثير الصلاة ولا كثير الصلاة في الليل ولا كثير القراءة والأذكار في النهار. هو يستغرب ما هو العمل الذي عمله هذا الإنسان حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات على 3 أيام أنه يدخل رجل من أهل الجنة وإذا به هذا الرجل. بعد 3 أيام صارحه، قال له: أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في اليوم الأول يدخل رجل من أهل الجنة فإذا به أنت، في اليوم التالي نفس الأمر، في اليوم الثالث نفس الأمر، وفي الصلاة والصيام والأذكار وقراءة القرآن أنت مثل كثير من الصحابة، يعني مثلنا مثلك، فما الذي استوجبت به الجنة؟ فقال له: لا أبيت وفي قلبي حقد على مسلم، لا أبيت وفي قلبي حقد على مسلم. هذا اللي نحن بدنا إياه هلأ. الله سبحانه وتعالى يدخل هذا العبد الجنة لأنه ما في بقلبه أحقاد على المسلمين، إنما بنظف قلبه دايما. العدل يا حبيبنا هو ضد الظلم، هو المطلوب من كل واحد منا، واليا كان، حاكما كان، مسؤول كان، أيا يكن، أب كنت، أم كنت، أخت كنت، أخ كنت، جار، شو ما كنت، مع مين ما كنت عم تتعامل من صنوف الناس، لا يجوز لك أن تظلم، لا يجوز لك. لو كان من تتعامل معه ضعيفا في بدنه، رقيقا في حاله، خفيف بقوته بعقله، خفيف بوضعه الاجتماعي والمالي، لأنه المظلوم يا أحبابنا دعوته لا ترد، دعوته لا ترد. إذا كنت عم بتبكي زوجتك ظلما، أو أمك ظلما، عم بتبكي بيك، عم بتبكي ولادك ظلما وعدوانا وطغيانا تعديا وبغيا، فعليك أن تتخلص من هذه الآفات والسموم، عليك بالتراجع، وأن تستسمح ممن ظلمتهم. لا يجوز لك أن تتعدى
بالضرب والشتم والسب على الضعفاء من المسلمين لا يجوز لك. وإياك أن تظن أن الله غير قادر عليك، عياذا بالله، الله قادر علينا جميعا. نسأل الله أن يعاملنا بالرحمة وأن يلطف بنا. لما يحصل منك ظلم يوقع على مظلوم، بادر فورا بالتراجع وبالاستسماح، لأنه قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الظلم قائلا: اتقوا دعوة المظلوم فإنها تحمل على الغمام، فيقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. هذه الدعوة من المظلوم الله يسمعها وعالم بها ومطلع على قلوب عباده المظلومين، وهو متكفل بالانتصار لهؤلاء المظلومين من الظلمة. فإن دعا هذا المظلوم على الظالم ليس له ناصر إلا الله، وكفى بربك وكيلا ونصيرا. فإذا نصره ربه فقل لي من الذي يمنع نفاذ مشيئة الله عز وجل ويمنع نفاذ ما قدر الله عليك من البلاء؟ لا أحد، لا يستطيع أحد أن يمنع نفاذ مشيئة الله عز وجل، لا يستطيع. إذن بدك تنتبه من أنك تظلم المستضعفين بأموال وأبدان، أنك تستهزئ فيهم لخفة عقولهم أو لضعف ردهم. بعض الناس بالمجالس بيشوفوا واحد من المسلمين ضعيف هيك بشخصيته، بيستهزئوا فيه، بيقلدوا، يعني يحاكونه استهزاء به. بالعامية اللبنانية بيستلموه بالقعدة استهزاء به. هذا من الظلم. أحيانا يسكت لضعف حاله، يسكت لقلة زاده بالكلام والعبارات، أو ما بيعرف يحكي أحيانا بيكون، فبتلاقيه سكت ما قدر يعمل شيء، ما استطاع أن يرد. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه للندم. وإن كثيرا ممن أسال دماء المسلمين أو أكل أموالهم أو ظلمهم عجل الله تعالى له العقوبة في الدنيا قبل الآخرة. وفي ذلك يحكى الكثير، ولكن أقتصر على قصة واحدة في ذلك، وهي أنه يحكى أن رجلا كان يصطاد السمك كل يوم فيأكل مما يصطاد، يبيع هذا السمك ويشتري لعياله طعاما وشرابا وحاجيات، أو يأكل هذا السمك ليطعم عياله وأهله. فمرة من المرات صاد سمكة كبيرة نوعا ما، فجاء ممن هم في كل زمان تقريبا تجد منهم أقوياء ظلمة، فجاء قوي ظالم مثل اللي مرقوا بزمن من الأزمنة بسموه نفتوات بالأحياء أو الأبضايات أو نحو ذلك، فجاء أراد منه أن يعطيه السمكة، فالصياد قال له: لا أعطيك السمكة، هذه لي أنا صدتها. فأصر أن يأخذ السمكة وأخذها منه من غير أن يدفع له مالا، يعني لم يشتريها منه ولم يبذل له حتى أي شيء من المال،
على أنه لو أعطاه مالا من غير أن يبيعه، يعني لا يريد أن يبيعه إياها، لو قال أنا بترك لك شوية مصاري، هو يبقى أنه ظالم، لأنه أخذها بغير حق، أخذها ظلما وعدوانا. فأخذ هذه السمكة وضرب الصياد ومضى. السمكة كانت بعدها أول اصطيادها بعدها لم تمت، فلا تزال فيها حركة، كما يعني تعرفون أن السمك أحيانا بياخد 4-5 دقائق عبال ما يموت خارج الماء، فبتلاقيه بيبقى في حركة واهتزاز أو نحو ذلك، أو في حياة يعني. فهذه السمكة عضت إصبع هذا الرجل الظالم، فنزع أصبعه من فم السمكة وذهب إلى داره وأكل السمكة وأطعمها من معه من العيال، لكن أصبع آلمه، فلفه بخرقتين حتى سود هذا الإصبع. فذهب إلى مختص فقال يقطع الأصبع، بينقطع صاير فيه الآكلة، مرض الآكلة اللي هو بنقول له بأيامنا الغرغرينة يحتاج إلى بتر، وإلا هذه الآكلة تمتد حتى تصل الكف وما هو أبعد من ذلك. قطع الأصبع، بعد ذلك بقي الألم موجود والسواد زاد إلى الكف، فاحتاج الطبيب أن يقطع الكف، نقطعت الإيد من الكوع، هذا هو الكوع بعد الإبهام، العظم الذي يوجد بين الساعد والكف هنا، هذا الكوع، قطعت الكف، بقي السواد بساعده فقطع من المرفق، فزاد الأمر حتى يقطع من العضد. فهنا

ستخسر. يقال له: ماذا فعلت؟ هل فعلت شيئا كان بسببه ما يحصل معك؟ عم تنقطع ايدك شوي شوي، توصلت الى العضد والى ما بعد المرفق، عامل شيء انت؟ فقال: خذوني الى صاحب السمكة. فذهب الى الموضع الذي لقيه فيه واخذ منه السمكة فيه، فانكب على قدميه يقول: يا سيدي سامحني. فرفعه الرجل: شو صاير معك؟ فقال: قد ترى ما صرت إليه. شفت أنت هلا شو صاير فيه؟ هل دعوت علي حين أخذت منك السمكة؟ قال: نعم. قال: فما قلت؟ قال له: قلت: اللهم إنه أخذ حقي بقوته، فخذ لي حقي منه. وهذا دعاء كثير من المظلومين في الليالي، والذي يخاف الله عز وجل يخشى من مثل ذلك، ويخشى من دعاء المظلوم. يحكى أن رجلا قصد عمر بن الخطاب، وكان هذا الرجل من أهل الكوفة، وكان سعد بن أبي وقاص واليا على الكوفة. فجاء يشكوه، قال له: إن واليك في العراق لا يعدل، إنه كذا وكذا، يظلمنا. كان عمر شديدا على الولاة، كان صاحب العبارة المشهورة، حيث كان يبدل كثيرا من الولاة. يقال له: تبدل بكثرة ولاتك. فقال: تبديل الوالي أيسر من تبديل الرعية. تبدل الناس ولا تبدل الوالي؟ إذا كان الوالي فيه أخطاء، في مشاكل عنده، تبدل الوالي. فهذا عمر أرسل إلى سعد يوصيه بتقوى الله، فكتب له: فالتقوى إلزم يا سعد، التقوى إلزم يا سعد. عم يوصي بملازمة التقوى. لا يغرنك أن يقال خال رسول الله صلى الله عليه وسلم. سعد كان يقال له خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ إنه من بني زهرة، وهم العائلة أو البطن الذي تنحدر منه آمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصلت هذه الرسالة إلى سعد، فقال إلى أحد خدامه ومعاوية: إلى كل مسجد من مساجد الكوفة واسألهم عن سعد بن أبي وقاص. شوف لي شو القصة. فأثنوا عليه خيرا، إلا رجل واحد، رجل واحد هذا اسمه أسامة بن قتادة، يكنى بأبي سعد. فقال: أما إذ ناشدتنا فإن سعدا لا يسير بما أوصاه به رسول الله، لا يقسم بين الناس بالسوية، لا يعدل بالقضية. عم يفتري على سعد، بيألف قصص عليه. لا يشهد الصلاة، شوف لوين، هو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وكان دعاؤه مستجابا. فهنا لما سمع سعد ذلك رفع يديه وقال: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا وقام رياء وسمعة، فأطل عمره وفقره وعرضه للفتن. استجيبت دعوة المظلوم سعد، استجاب الله دعوة هذا الرجل الصالح. ما الذي حصل بذاك الرجل الظالم؟ طال عمره إلى ما فوق المئة،
حتى أنه كان يشوفوه في شوارع بغداد، شوارع الكوفة، شوارع الكوفة، جفونه نزلت على عيونه طال عمره واشتد فقره يغمز النساء في الطرقات. فقيل له: أنت صرت كبيرا، شيخا كبيرا في السن، كيف تفعل ذلك؟ قال: عبد أصابته دعوة المظلوم سعد ابن أبي وقاص، أنا أصبت سعدا وسعد أصابني بالدعاء. نسأل الله تعالى أن يجنبنا الظلم، نسأل الله تعالى أن يحفظنا من الظلم، نسأل الله تعالى أن يحللنا من المظالم وأن يعيننا على الخروج من المظالم إن كنا كذلك. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: نداء المعرفة، مجوهرات أمر، أمر جولري.
2: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
1: مجوهرات أمر، أمر جولري،
2: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03 87 09 78، وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
1: أمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس ده ثكنة الحلو، 01-70-14-10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيشن مزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
1: Yes Travel and Tourism.
5: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
6: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
5: نويري 01-66-85-85،
6: طريق الجديدة 01-300-370،
5: شويفات 05-810-850.
7: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601، 00961333122.

0: أهلا بكم. تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان التي توزعت بين محاولات توغل متتالية وغارات لطيران الحربي والمسير على معظم القرى والبلدات الجنوبية، وإنذارات متتالية بالإخلاءات لعشرات القرى شمال الليطاني ومن ثم قصفها، وفي موازاتها عمليات مكثفة تنفذها المقاومة في لبنان ضد الجيش الإسرائيلي ومواقعه في الجنوب وداخل المستوطنات. إذن يستمر العدو الإسرائيلي بالتصعيد، حيث وجه جيش العدو الإسرائيلي صباح اليوم إنذارا عاجلا إلى سكان بلدتي جبشيت وصريفة بالإخلاء فورا. واستهدف القصف المدفعي المعادي صباحا بلدة حبوش، وكان الطيران الحربي المعادي نفذ ليلا سلسلة غارات على حبوش وشوكين، حيث دمر مجمعا سكنيا وتجاريا على الطريق العام، بالتزامن مع قصف مدفعي متقطع لبلدات النبطية الفوقة زبدين وميفدون. في المقابل، قالت المقاومة في لبنان في بيان أنها استهدفت دبابة ميركافا في بلدة البياضة بصاروخ موجه وحققت إصابة مؤكدة وشهدت تحترق. إلى ذلك، قال المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي أنه خلال الليل أطلق حزب الله عددا من قذائف الهون في حدثين مختلفين نحو قوات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. في إطار المفاوضات، تنشط التحضيرات الرسمية للاجتماع اللبناني الإسرائيلي الثالث على مستوى السفيرين المنتظر برعاية الجانب الأمريكي في واشنطن هذا الأسبوع، حيث سيطرح لبنان وقف إطلاق النار وتثبيته شرطا للانتقال إلى البحث في موعد انطلاق المفاوضات المباشرة ومكانها على مستوى الوفود تحت طائلة الإحجام عن الدخول في هذه المفاوضات إذا لم يلتزم العدو الإسرائيلي وقف النار نهائيا والتوقف عن تفجير المنازل في المناطق الجنوبية. وفي السياق، قال رئيس الجمهورية العماد جوزف عون: بقرارنا الوطني ووحدتنا يمكننا مواجهة كل التحديات وكل الأجواء السلبية المفتعلة حول الفتنة في لبنان لا جذور لها. وأضاف إنه لا عودة عن مسار المفاوضات، والتوقيت غير مناسب الآن للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتواصل قائم بيني وبين رئيس المجلس النيابي نبيه بري بحسب ما قال. من جهته، أكد رئيس الحكومة نواف سلام في تصريح عقب اجتماع مجلس الأمن المركزي في وزارة الداخلية أمس أن قرار حصر السلاح هو مسار لا تراجع عنه ولا يتم بين ليلة وضحاها، وقد يتطلب أسابيع وأشهر، وأن المفاوضات لم تبدأ بعد واجتماعات واشنطن تمهيدية، ولا تراجع عن قرار حصر السلاح، وليس المطلوب وضع الجيش في مواجهة أي طرف. في موقف المقاومة، قالت قناة المنار في بيان بث على شاشتها للأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، قال فيه إن المقاومة صامدة وتمنع العدو من تحقيق أهدافه على الرغم من قلة العدد والعدة، ولفت إلى أن لبنان معتدى عليه وهو الذي يحتاج إلى ضمانات لأمنه. وأضاف: لا يوجد وقف إطلاق نار في لبنان حاليا، بل عدوان إسرائيلي أمريكي مستمر، ولا وجود لخط أصفر ولا منطقة عازلة، ولن يكون ذلك أبدا، ولن يكون الحل أبدا بالاستسلام ولا بهندسة لبنان سياسيا وعسكريا كبلد ضعيف يقع تحت الوصاية. نحن مع الدبلوماسية ومع التفاوض غير المباشر، أما التفاوض المباشر فهو تنازل مجاني وخدمة لنتنياهو وترامب. إلى ذلك، برزت أمس حركة ملحوظة للسفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى، إذ زار رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ولفتت مصادر مطلعة إلى أن موضوع المفاوضات المباشرة أخذ حيزا في اللقاء بينهما، ومعلوم أنه سبق للرئيس بري أن أكد رفضه لها مؤيدا المفاوضات غير المباشرة للوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار وانسحاب كامل من الأراضي اللبنانية وإطلاق الأسرى اللبنانيين وعودة النازحين إلى قراهم وبلداتهم خصوصا في البلدات الحدودية. كما زار السفير عيسى البطريرك الماروني بشار الراعي، ولفت إلى أن زيارته هي للتضامن مع البطريرك في موازاة الحملة التي تعرض لها أخيرا، وشدد على العيش المشترك الذي يميز لبنان. في إطار المساعدات، أفادت معلومات صحفية أن وفدا عسكريا فرنسيا رفيع برئاسة رئيس الأركان في الرئاسة الفرنسية سيزور لبنان اليوم للبحث في أطر التعاون مع الجيش اللبناني وإمكانية تفعيل مؤتمر باريس المخصص لدعمه. تشريعيا، تعقد قبل ظهر اليوم جلسة مشتركة للجان المال والموازنة، الإدارة والعدل والدفاع الوطني والداخلية والبلديات، وذلك لمتابعة درس اقتراح القانون الرامي إلى منح عفو عام وتخفيض مدة العقوبات بشكل استثنائي. في ملف المحروقات أصدرت المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه جدولا جديدا لأسعار المحروقات، وارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 64 ألف، والبنزين 98 أوكتان 41 ألف، في حين انخفض سعر صفيحة المازوت 16 ألف ليرة وسعر قارورة الغاز 70 ألف. وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: بنزين 95 أوكتان 2,455,000، بنزين 98 أوكتان 2,473,000، المازوت 2,314,000، أما قارورة الغاز 1,569,000 ليرة لبنانية. قبل الفاصل مستمعينا الكرام، إليكم هذا النداء الإنساني. المريضة فادية حسن أبو النصر بمستشفى بيروت الحكومي بحاجة ماسة جدا إلى عدة وحدات دم من فئة بي نيجاتيف. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 70-089-404. إذن المريضة فادية حسن أبو النصر بمستشفى بيروت الحكومي بحاجة ماسة جدا إلى عدة وحدات دم من فئة بي نيجاتيف. للتواصل 70-089-404. لبوا وبارك الله بكم، وفاصل قصير ونواصل بعده النشرة.
1: مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
4: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
3: مشكلتك محلولة عنا،
4: منقدم لك الخدمة الأفضل.
3: أرقام التلفون 71-390-711
4: 05-813-277.
5: أرحب بكم من جديد. مع دخول اليوم 67 لاندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ينقضي أول يوم من تطبيق عملية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أطلق عليه اسم مشروع الحرية. وتبادلت الولايات المتحدة وإيران التهديدات بشن هجمات عسكرية في وقت أعلنت فيه طهران أنها أطلقت نيرانا تحذيرية على سفينة حربية حاولت عبور المضيق، الأمر الذي نفته واشنطن وأعلنت أنها أغرقت 6 زوارق إيرانية حاولت مهاجمة الشحن البحري. هذا وأفادت وكالة تسنيم نقلا عن مصدر عسكري بأن أمريكا استهدفت زورقين مدنيين ينقلان بضائع وليس زوارق سريعة تابعة للحرس الثوري. وفي وقت سابق نفى الحرس الثوري الإيراني مرور سفن تجارية عبر مضيق هرمز، خلافا لما أفادت به القيادة المركزية الأمريكية. في الغضون، أوضح وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي أن مشروع الحرية هو مشروع الطريق المسدود، في إشارة إلى المشروع الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مرور السفن عبر مضيق هرمز، وقال على أمريكا وكذلك الإمارات الحذر من الانجرار لمستنقع بفعل هجمات سيئة النية بينما تحقق المحادثة تقدما. في المقابل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ستزال من على وجه الأرض إذا هاجمت السفن الإيرانية التي تنفذ مشروع الحرية، مؤكدا في ذات الوقت أن إيران أصبحت أكثر مرونة في مفاوضات السلام. يأتي ذلك بينما تستمر حالة الترقب بشأن مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران بعد تبادل رسائل جديدة بين الجانبين بوساطة باكستان. على الجبهة الخليجية، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أنه جرى اعتراض 4 صواريخ إيرانية سقط واحد منها في البحر. وأفاد المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة بالإمارات بوقوع حريق في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية إثر استهدافها بمسيرة من إيران. هذا وأفادت وكالة الأنباء العمانية نقلا عن مصدر أمني بإصابة شخصين إثر استهداف مبنى سكني بولاية بخاء، والتحقيقات جارية. في المواقف، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بيان على منصة إكس أوردته فرانس بريس: الضربات الإيرانية ضد البنية التحتية المدنية للإمارات غير مبررة وغير مقبولة. وأكد دعم فرنسا للإمارات والدول الحليفة في المنطقة للدفاع عن أراضيها مجددا دعوته لإعادة فتح مضيق هرمز. من جهته، أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا برئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد، أعرب خلاله عن إدانة المملكة واستنكارها الشديد للاعتداءات الإيرانية غير المبررة التي استهدفت دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وأكد وقوف المملكة إلى جانب دولة الإمارات في دفاعها عن أمنها واستقرارها بحسب وكالة الأنباء السعودية واس. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي هدنة على الجانب الأوكراني مع روسيا من 5 إلى 6 من أيار، بعدما أعلنت موسكو هدنة من جانب واحد مع كييف بين 8 و9 من أيار لمناسبة ذكرى يوم النصر في الحرب العالمية الثانية. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية.

وقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجة الحرارة وعودة الأجواء الربيعية المستقرة مع درجات حرارة دون المعدلات. وجاء في النشرة الآتي: درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 16 إلى 19 درجة فوق الجبال، من 5 إلى 14 درجة في الداخل، من 7 إلى 17 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية سرعتها بين 25 و 70 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 60 و 85%. حال البحر هائج إلى عاصف، حرارة سطح الماء 20 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03-76-40-72، بإدارة محمد منير الملا.
1: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور، 01-30-43-11 01-30-45-24.
2: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفين، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14 واتساب 03-38-77-77.
1: باور جروب، دايما

الحج فضائل وأحكام. عبادة الحج من أهم العبادات التي يؤديها المسلم في حياته، ومن ثم كانت عناية العلماء عظيمة ببيان أحكام هذه الشعيرة الإسلامية.

الحج فضائل وأحكام، برنامج ديني نافع يتعلق ببيان أحكام الحج من أركان وواجبات ومحرمات.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مدبر الليالي والأيام ومصرف الشهور والأعوام، الملك القدوس السلام. تنزه جلاله عن درك الأفهام، وتعالى كماله عن إحاطة الأوهام. ليس بجسم فيشبه الأجسام، ولا بمتجوف فيحتاج للشراب والطعام. يبصر من غير آلة ما في بواطن العروق ودواخل العظام، ويسمع من غير أذن أخفى القول وألطف الكلام. لا يغيب عن سمعه صريف الأقلام، ولا يخفى على بصره دبيب النمل تحت ستر الظلام. رحيم عظيم الإنعام، قدير شديد الانتقام. قدر الأمور فأحسن إحكام الأحكام. أحمده حمداً يبقى على الدوام، وأقر بوحدانيته ونعبده ولا نعبد الأصنام. وأصلي على رسوله محمد خير الأنام، وعلى صاحبه أبي بكر أول سابق إلى الإسلام، وعلى عمر الذي كان سداً في وجه الإجرام، وعلى عثمان الذي أنهض جيش العسرة بنفقته وأقام، وعلى علي البحر العظيم والأسد الضرغام، وعلى عمه العباس وسائر الأئمة الأعلام. وبعد، فما أن ودعنا منذ فترة شهر رمضان المبارك، شهر الخير والهدى والنور، حتى بدأت فريضة كريمة عظيمة أخرى تطل علينا، ألا وهي فريضة الحج، التي فيها كل الخير والمنفعة، والتي بها ينفتح باب واسع للإنابة والتوبة إلى الله. وقد أخذت تتحرك في نفوس كثير من المسلمين بواعث الشوق إلى أداء فريضة الحج المباركة بالبر والجو والبحر، قاصدين الديار المقدسة في بلاد الحجاز، ليتلاقى بعضهم ببعض في رحاب منزل الوحي، ويطوفون حول الكعبة الشريفة مهللين ومكبرين، ويحدوهم رجاء واحد هو نيل رضا الله سبحانه في مكان مبارك جعله الله مثابة للناس وأمنا. فأهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء في برنامج جديد مع سلسلة ذهبية من العلوم النافعة والأحكام الدينية والفضائل النفيسة، لنصل معكم إلى الكلام على ركن عظيم من أركان الإسلام، ألا وهو الحج. فسبحان من شرف البيت العتيق بركن، من ركن إليه نجا من الهم والضيق، وبميزاب تنصب منه الرحمة على من سلك إلى الخير أقوم طريق، وبحجر من الجنة يسعد من قبله من أهل الإيمان والتصديق، وبحجر جذب العقول إليه بالمحبة والتشويق، وبحرم تأتي الوفود إليه مشاة وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق.

0: ليعلم أن الحج أحد أركان الدين ومن أعظم الطاعات لرب العالمين، وهو شعار أنبياء الله الأكرمين وسائر عباد الله الصالحين. فمن أهم الأمور بيان أحكامه وإيضاح مناسكه وأقسامه، وذكر واجباته ودقائقه، وذكر مفسداته. والدلائل على فضل الحج كثيرة مشهورة، رزقنا الله وإياكم أداء هذه الفريضة العظيمة. الحج فريضة عظيمة، نعم، وفيه من المزايا ما ليس في غيره، إذ جعل الله تعالى له مزية ليست للصلاة وليست للصيام ولا للزكاة. ما هي هذه المزية؟ هي أنه يكفر الذنوب الكبائر والصغائر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. رواه الإمام البخاري. بخلاف الصلوات الخمس والزكاة والصيام فإنها لا تكفر الكبائر، ما ورد نص بذلك. ومع ذلك فإن الصلوات الخمس مرتبتها في الدين أعلى من مرتبة الحج. فإن قيل كيف يكون ذلك؟ الجواب: المزية لا تقتضي التفضيل، أي أن الحج وإن كان يكفر الذنوب الكبائر والصغائر بخلاف الصلوات الخمس والصيام والزكاة، فليس ذلك دليلاً على أن الحج أفضل من الصلوات الخمس. هذه مزية للحج. ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام: فلم يرفث، أي كف نفسه عن الجماع ما دام في الإحرام. ثم الشرط في كون الحج يكفر الكبائر والصغائر ويجعل الإنسان كيوم ولدته أمه أن تكون نيته خالصة لله تعالى، وأيضاً أن يكون المال الذي يتزوده لحجه حلالا، وأن يحفظ نفسه من الفسوق، يحفظ نفسه من كبائر الذنوب ومن الجماع. فأما من لم يكن بهذه الصفة فلا يجعله حجه كيوم ولدته أمه. هذا معنى بعض ما يحتويه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق. وقال العلماء في بيان هذا الحكم: لكنه لو لم يحفظ نفسه من صغائر الذنوب فلا يمنعه ذلك من تلك الفضيلة، فلا يقال للذي تحصل منه الصغائر وهو في الحج ككذبة ليس فيها إلحاق ضرر بمسلم أو نظرة بشهوة، لا يقال له فسد حجك. وهنا تنبيه مهم، وهو أنه من حج لا تسقط عنه الصلوات التي لم يقضها، ولا الصيام الذي لم يقضه، ولا الزكاة التي لم يؤدها. كان لا يصلي، ترك الصلاة بغير عذر، عليه القضاء. كان لا يصوم في رمضان، أيضا عليه القضاء. حجه لا يسقط عنه هذا القضاء، ولا تسقط عنه حقوق الناس التي في ذمته، كأن كان أكل مال مسلم بغير حق، بل لا بد له من رده، ولا بد له من قضاء ما فاته من صلاة وصيام وزكاة. إخوة الإيمان، مما يدل على فضل الحج أنه جمع أنواع رياضة النفس، أي تهذيبها. ففي الحج إنفاق مال، وفيه جهد نفس بنحو الجوع والعطش والسهر واقتحام مهالك وفراق وطن وأصحاب. وقد قال العالم الجليل عبد الله الحداد الحضرمي: إن من تكلف الحج شوقا إلى بيت الله وحرصا على إقامة الفريضة إيمانه أكمل وثوابه أعظم وأجزل، لكن بشرط ألا يضيع بسببه شيئا من الفرائض، وإلا أي لو ضيع الفرائض كان آثما واقعا في الحرج، كمن بنى قصرا وهدم مصرا، معناه خسارته أكبر من منفعته. وينبغي للحاج بعد أن تحمل المشاق والصعوبات وصار قريبا من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزور تلك التربة الطاهرة والمدينة العامرة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسلم عليه متأدبا خاشعا ممتلئ القلب بالإجلال للحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم.
1: وذا عبيد طائف لبى بسعي والتفات.
0: ثم إن للحج شروطا وأركانا وواجبات وسننا ومحرمات ينبغي تعلمها لمن أراد النسك ليؤدي العبادة صحيحة. ومن هذا المنطلق أحببنا أن نكون على خطى علمائنا الأكابر، ونضع بين أيدي مستمعين الأعزاء هذا البرنامج الديني النافع الذي يتعلق ببيان أحكام الحج بأسلوب سهل وأسلوب مفيد ومختصر، مما تقر به الأعين وتفرح به النفس. ولهذا كان برنامجنا هذا الحج فضائل وأحكام، جعلنا الله وإياكم ممن يزورون بيته المكرم وقبر نبيه الأعظم صلى الله عليه وسلم. وإلى اللقاء في حلقات مقبلة بإذن الله.

الحج فضائل وأحكام. عبادة الحج من أهم العبادات التي يؤديها المسلم في حياته، ومن ثم كانت عناية العلماء عظيمة ببيان أحكام هذه الشعيرة الإسلامية.

الحج فضائل وأحكام، برنامج ديني نافع يتعلق ببيان أحكام الحج من أركان وواجبات ومحرمات

0: نداء نبي أو ولي ولو كان غائبا أو طلب شيء منه لم تجر به العادة يجوز، لأن مجرد ذلك لا يعد عبادة لغير الله، وليس مجرد قول يا رسول الله إشراكا بالله. وقد ثبت أن بلال بن الحارث المزني أتى قبر الرسول عام الرمادة أيام عمر فقال: يا رسول الله، استسقي لأمتك فإنهم قد هلكوا. رواه البيهقي وغيرها. فلم ينكر عليه عمر ولا غيرها، بل استحسنوا فعله. قال تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. والحديث قول ابن عمر: يا محمد، لما خدرت رجله. رواه البخاري في الأدب المفرد.
1: مددا مددا يا الله، ارحمنا برسول الله وبكل ولي.

0: نداء المعرفة. مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25، لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن، وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01 31 22 30، 03 740 711، 70 75 50 73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجود، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01 311 666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05 8111 66.
4: ألوان أكسبرس بيقدم مجموعة كبيرة من السناك والوجبات السريعة المرغوبة عند كل عائلة. ديليفري، تيك أواي. ألوان أكسبرس بفروعه نويري 01 666 311، الطريق الجديد 01 300 370، شويفات 05 807 107.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. رغم تمديد الهدنة بين لبنان والجانب الإسرائيلي، الخروقات الإسرائيلية متواصلة. العدو الإسرائيلي وجه إنذارا إلى سكان حبشيت وصريفة بالإخلاء فورا. قصف مدفعي صباحا لحبوش وغارة معادية ليلا على شوكين دمرت مجمعا سكنيا وتجاريا. الجيش اللبناني دهم منازل مطلقي النار خلال مراسم تشييع في الضاحية وبعلبك وتوقيف 4 متورطين ومطلوب. رئيس الوزراء الباكستاني ينبغي الالتزام بوقف إطلاق النار واحترامه لإتاحة المجال الدبلوماسي المطلوب للحوار. رئيس البرلمان الإيراني يقول أمن الملاحة البحرية ونقل الطاقة مهدد من قبل أمريكا وحلفائها، وإيران لم تبدأ بعد. وكالة مهر الإيرانية اندلاع حريق في سفن تجارية عدة بميناء داير جنوب إيران والسبب لا يزال مجهولا. وصول أول شحنة نفط روسي إلى اليابان منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط. الدفاع الكورية الجنوبية سنشارك في محادثات دولية لضمان المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز. الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي يعلن عن هدنة على الجانب الأوكراني مع روسيا من 5 إلى 6 أيار. أخيرا الطقس المتوقع اليوم مطر بغزارة مع برق ورعد وثلوج على 1800 متر ورياح تتجاوز سرعتها 80 كيلومتر في الساعة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: كيفك يا سليم؟ اشتقنا لك. من تلفلك ما بترد علينا، وإذا رديت بتختصر. بصراحة ما منعرفك هيك، الظاهر في شي قلقك ومبين من وشك معبق ومحمر. خبرني شو قصتك؟
1: للحقيقة يا صاحبي، من طبعي إنه بحط بقلبي، والصحيح إنه ما أحصر حتى ما أكتئب، بس ما بالإيد.
0: خير، خبرني شو القصة؟
1: يا صديقي، أنا بشوف الغلط وأحياناً بسكت ما بعلي، وفي أمور ما المطلوب اسكت عنها حتى ما تكون عنوان وتضر الغير.
0: أكيد، لأنه كلمة الحق ما منستحي منها، وإن ما قلتها بوقتها قد تنعود تراجعه، وهيدا إن ما في حدا كان بالقعدة قاعد.
1: أكيد، بس أنا بتردد أحياناً وبظن ما رح يتقبل ويمكن يزعل مني.
0: لا يا صاحبي، لا، ما تظن هيك، قد ما يكون منتبه، وإذا أشرت له على محل الغلط يمكن يشكرك ويستفيد من العبرة.
1: مزبوط عم تحكي يا صديقي، ما بدها استحى، وإذا كلنا سكتنا شو بيصير فينا؟ لا لا، بدها إصرار، وما رح مرق شيء، لأنه إن أنا ما نبهت ونصحت شو حيصير بالمجتمع؟
0: برافو عليك، ما تتردد وخلي همتك عالية، لأنه حتلاقي ردة الفعل الإيجابية من نصيحتك. لوين خليك؟ ما خلصت،
1: رايح لحق الظلم قبل ما يسافر.
2: قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فقد روى الإمام محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله من حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. إن الرجل يبتلى على حسب دينه، فمن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، ومن كان غير ذلك كان بلاؤه على حسبه. أشد الناس بلاء في هذه الدنيا الأنبياء، لأنهم أفضل خلق الله، الله تعالى يعظم لهم الأجر فوق الأجر الذي نالوه بأعمالهم الصالحة، ويعطيهم قوة الصبر أكثر من غيرهم.

هذا آدم عليه السلام الذي هو أول الأنبياء وأول البشر أصابه بلاء عظيم، لأنه خرج من الجنة التي هي دار النعيم المحض، ليس فيها مشقة، ليس فيها جوع، ولا يعرق الإنسان الذي يكون فيها كعرق الدنيا، ولا يعطش، ولا يشكو حر الشمس، ولا ألم البرد، لا يشكو شيئا. أخرجه الله تعالى من تلك الجنة إلى هذه الدنيا التي هي دار المتاعب والبلايا، فقاسى هنا ما قاسى من المشقات، لكن الله تعالى كتب له أنه من أهل السعادة، من أهل المقام العالي، كتب له أنه من الأنبياء، أوحى إليه فجعله نبيا رسولا، هو أول نبي وأول رسول. ثم بعد ذلك الله تبارك وتعالى هيأ له أسباب المعيشة في هذه الدنيا، كيف يعيش؟ أنزل له القوت، أنزل له القمح، وعلمه كيف يزرع وكيف يحصد وكيف يتخذ منه الطعام وغير ذلك، حتى الدراهم والدنانير، الذهب والفضة، علمه كيف يستخرجان من الأرض، ثم كيف يضربان عملة، دراهم ودنانير، إلى غير ذلك من أصول المعيشة علمه الله تعالى، فعاش عمره الذي كتب الله له. ثم بعد ذلك جاء أنبياء بعده، كذلك كل منهم لقي ما لقي من بلاء الدنيا. منهم يحيى بن زكريا عليهما السلام، كان هو وعيسى المسيح ابني خالة، هذا نبي وهذا نبي. كان من جملة بلاء يحيى أنه كان في وقته ملك يحب النساء الجميلات، مشغوف بالنساء الجميلات، وكانت له زوجة طعنت في السن، وكانت لها بنت جميلة، فأراد هذا الملك أن يتركها ويتزوج غيرها، فقالت أزوجك بنتي، فأتت بها وقد زينتها حتى صارت بحيث تفتن الناظر إليها، فقال لهذه المرأة حتى أستفتي يحيى، فاستفتى يحيى، قال له هل يجوز لي أن أتزوج هذه البنت؟ فقال له لا، حرام عليك. فصعب عليه ألا يتزوج هذه البنت، ألا يصل إليها، نفسه ما طاوعته. وهذه المرأة التي كانت زوجته الخبيثة حرضته، قالت له اقتل يحيى، هذا الذي يمنعك ويقول لك لا يجوز، اقتله. فأطاعها، كفر بالله من أجل الوصول إلى هذه البنت، أطاع هذه المرأة فقتله، قطع رأسه ووضع رأسه في طست في وعاء. ثم هذا الملك حتى يرضيها لهذه المرأة، وزيادة في إرضائها أرسل بهذا الطست إلى هذه المرأة الخبيثة البغي الفاجرة، ثم أصاب بعض هذا الدم بقعة من الأرض فظل يغلي، ما تبلعه الأرض ولا ييبس بل يغلي، فلم يزل يغلي حتى جاء أناس فقتلوا من رعية هذا الملك 70,000. بعد ذلك هدأ هذا الدم، دم يحيى. ثم يحيى رأسه دفن في مكان، ورجله في مكان، ويده في مكان، وجسمه في مكان، فعلى ما يقول بعض المؤرخين رأسه في الشام في دمشق ضمن مسجد الجامع الأموي الكبير. وجدت مغارة في جانب من المسجد كانت مخفاة، ففتحت بعد إعلام الخليفة الوليد بن عبد الملك، بعد أن أعلموه فتحت هذه المغارة، فجاء هذا الخليفة الوليد بن عبد الملك ليلا بعد غروب الشمس، ففتحت هذه المغارة

عرفوا أن هنا رأس يحيى بن زكريا، هذا قليل مما قاساه من البلاء في الدنيا. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان طعم الشاي عصوله.
2: عم بتفتش على تليفون آيباد لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل فئة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان طريق جديدة ساحة الملعب البلدي فرع تاني الدورة مقابل عقيل إخوان. تليفون 76 616 669 76 616 669.
3: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel.
5: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
3: Yes Travel.
5: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
3: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
6: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
3: Yes Travel and Tourism.
7: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601 00961 3313 922.

دعاء أبي الدرداء. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، لم يرى في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه. فقولوا هذا الدعاء صباحا ومساء مخلصين النية لله، مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود، كهذا المد في كلمة ما شاء الله. ما شاء الله تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

في ظلمة الليل وحدي أدعوك يا الله، عبد أنا مسكين أرجوك يا الله، ارحم ضعفي.

والطالب للمغفرة بين يديك، أمرتنا بأن ندعوك، لبيك اللهم لبيك، أجب مسألتي واغفر زلتي، وتغمدني بواسع رحمتك.

0: Sonanın hoşuna.
1: روى مسلم في صحيحه من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من نومه قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، والنوم هو الموتة الصغرى.
0: سنن هجرت.

روى ابن أبي شيبة في المصنف وابن ماجه وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمها أن تقول: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك مما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك مما عاذ منه عبدك ونبيك، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيراً.

0: غداء المعرفة.
1: إلى الراغبين بأداء مناسك الحج والعمرة هذا العام، يعلن محل محمد عبد الملك عن تأمين جميع ما تحتاجونه في الرحلة المباركة بأسعار مدروسة. أول مارلياس مقابل الباب الرئيسي لفكنة الحلو، 01-70-14-10 الطريق جديدة مقابل مسجد عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40.
2: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
3: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقها متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب شارع مارلياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
4: باور جروب دايما حدك.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: للمعرفة نداء، للمعرفة نداء، للمعرفة نداء.
2: موجز لأهم الأنباء أقدمه لكم من نداء المعرفة. أهلا بكم. بداية الموجز مع جديد التطورات الميدانية، حيث يواصل العدو الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار. فقد استهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي مدينة لخيام، كما أغار طيران الحرب الإسرائيلي مستهدفا بلدتي جبشيت وكفرة، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف بلدة زوتر الشرقية. في سياق أمني آخر، صدر عن قيادة الجيش مديرية التوجيه بيان، ومما جاء فيه إلحاقا للبيانين السابقين والمتعلقين بملاحقة مطلقي النار خلال مراسم تشييع في منطقة الضاحية الجنوبية وبعلبك. دهمت وحدات من الجيش منازل المتورطين وأوقفت في الضاحية الجنوبية 2 من المشاركين في إطلاق النار ومواطنا آخر مطلوبا بمذكرات توقيف عدة، كما أوقفت في حي الشراونة بعلبك المواطن حاء نون وفي بلد بريتال المواطن سين ألف لتورطهما في إطلاق النار خلال مراسم تشييع في بعلبك، وضبطت كمية من الأسلحة والذخائر الحربية. سلمت المضبوطات وبشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، ويجري العمل على توقيف بقية مطلقي النار. في إطار مواكبته لآخر المستجدات، التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين تينه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، وجرى عرض لآخر المستجدات. إلى ذلك التقى وفد من التكتل التشاور المستقل يضم النواب إبراهيم كنعان وألا عون وسيمو أبي رمية البطريرك الماروني بشارة راعي في بكركي، وجرى عرض لآخر التطورات. وقال كنعان بعد اللقاء إن التضامن مع البطريرك الراعي ضد الحملة الأخيرة عليه هو تضامن مع كل لبنان. معيشيا، أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان أنها أنجزت أعمال صيانة وإعادة تأهيل الناقل الرئيس لمشروع قناة ري القاسمية رأس العين في منطقة أرزي، وذلك في إطار خطة الطوارئ الهادفة إلى معالجة الأضرار الناتجة عن الاعتداءات الأخيرة وضمان استمرارية المرفق العام وتأمين مياه الري للمزارعين. في الملف الإيراني، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن أمريكا وحلفائها عرضوا أمن الشحن ونقل الطاقة للخطر بانتهاك وقف إطلاق النار والحصار، وأضاف أن معادلة جديدة تتشكل في مضيق هرمز، وأوضح أن استمرار الوضع الراهن غير مستدام بالنسبة لأمريكا. في الأراضي المحتلة، أعلنت المصادر الطبية الفلسطينية اليوم عن استشهاد مواطن جراء استهداف طائرة مسيرة تابعة للاحتلال مجموعة من المواطنين قرب دوار الجلاء بمنطقة العيون شمال مدينة غزة. وبينت المصادر الطبية بأن الاستهداف أدى أيضا إلى وقوع إصابات وصفت بعضها بالخطيرة، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج. في الخبر الأخير في هذا الموجز، أفادت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي تمكنت من إسقاط وتدمير 796 طائرة مسيرة أوكرانية خلال 48 ساعة. ختام الموجز، أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

الرجع والأرض ذات الصدع.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله،

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب

0: والصلاة القائمة، آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت كل منا من الخير سؤله، اللهم يسر لنا الخير حيثما كان، اللهم اشرح صدورنا ونور قبورنا، اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، اللهم أمدنا بأمداد أنبيائك وأوليائك وانفعنا ببركاتهم يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا برؤية نبيك وحبيبك محمد عليه الصلاة والسلام وارزقنا زيارته. اللهم اجعلنا من أهل الفردوس وارزقنا حسن الخلق يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي من كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار ومن شر الغنى والفقر، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.
2: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله:
3: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم

أما بعد، الله لما قال لا يسلك مثل شيء أفهمنا أنه ليس كشيء من الأشياء، لا هو كالأجسام الجامدة الإنسان والحجر والشجر، ولا هو كالأجسام اللطيفة الهواء والنور والظلام والروح، ليس كهذا ولا كهذا، إنما هو موجود لا نستطيع أن نتصوره، لا ندركه بالتصور، مهما أشغلنا أفكارنا لا نستطيع، لأنه ليس له شبيه. الذي يريد أن يتصور الله تعالى كشيء جامد أو كشيء لطيف النور والهواء ما عرف الله. فهؤلاء الذين يعتقدون أن الله شيء قاعد على العرش وله أعضاء

الله على الحدود. الله ليس له كمية، ليس شيئا له كمية صغيرة ولا كبيرة، لأن يعني الشيء الذي له كمية يحتاج إلى خالق خلقه على تلك الكمية. الله تعالى موجود بلا حد ولا جهة ولا مكان ولا شكل، لا يستطيع الإنسان أن يتصوره لأنه لا شبيه له، لا يشبه الأشياء التي رأيناها ولا الأشياء التي لم نرها ولا الأشياء التي في الجنة والعرش والكرسي، لا يشبه شيئا من الأشياء. لا يجوز أن يحاول الإنسان أن يتمثله ويتصوره. هذا معنى تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء، منزه أن يكون له أعضاء، وجه جسم أو يد وعين، بمعنى الجسم منزه عن هذا. والقرآن بعض الآيات الذي ما عنده فهم يفسرها على ظاهرها فيضل ويهلك. الذي يفسر الرحمن على العرش استوى بمعنى جلس على العرش كفر، ليس معناها جلس، معنى استوى قهر وسيطر وهيمن. العرش أكبر ما خلق الله، فالله يخبرنا بأنه قاهر هذا العرش الذي هو أعظم المخلوقات، أعظم من الأرض والسماوات، فإذا هو قاهر كل شيء. هذا معنى الآية. ولا يوجد شيء حي عليم قادر فوق العرش، لا يوجد. يوجد فوق العرش كتاب كتب الله فيه إن رحمتي سبقت غضبي، هذا الكتاب يوجد فوق العرش، أما غير ذلك لا يوجد. بارك الله فيك.

0: نداء المعرفة، صوت المشاريع.
1: جديد جديد جديد.

0: نداء المعرفة، نداء المعرفة، صوت بحجم الوطن، بحجم صوت واحد، صوت واحد لكل لبنان، لكل لبنان.
1: نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا، من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm.
2: فهيئوا الزاد ليوم المعاد، وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، واستعدوا ليوم لا بد فيه من أن ندخل حفرة القبر، والقبر باب والناس داخله، والموت وملك الموت لا يستأذن كبيرا كما لا يستأذن صغيرا، لا يترك قويا معافا كما لا يترك مريضا أو شيخا هرما، فأقبلوا إلى آخرتكم بالطاعة والتوبة قبل الموت.

0: من أقوال سماحة الشيخ الدكتور حسام الدين قراقيرة رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية:
1: كم هو عظيم أن تجتمع التقوى مع الإيمان، فلا إيمان من غير تصديق بالله ورسوله، ولا تقوى من غير تصديق بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والإيمان بالله ورسوله لا بد أن يكون معه العمل الصالح من أداء الواجبات واجتناب المحرمات ليكون العبد على صراط التقوى.

نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا، من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

0: عمر بن عبد العزيز.
1: مستمعين الكرام، فهم الخليفة الأشج عمر بن عبد العزيز من خلال معايشته للقرآن الكريم ودراسته لهدي النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، ومن تفكره في هذه الحياة بأن الدنيا دار ابتلاء واختبار، وأنها مزرعة للآخرة، ولذلك تحرر من سيطرة الدنيا بزخارفها وزينتها وبريقها وزهرتها، وخضع وانقاد وأسلم لربه ظاهرا وباطنا، وكان زهده رضي الله عنه مبنيا على الكتاب والسنة، ولذلك ترك كل أمر لا ينفعه في آخرته، فلم يفرح بموجود وهو الخلافة، ولم يحزن على مفقود من أمور الدنيا، وقد ترك ما هو قادر على تحصيله من متاع الدنيا انشغالا بما هو خير في الآخرة ورغبة فيما عند الله عز وجل. ومن وصاياه وأخبار زهده ما روي عن علي بن زيد الجدعاني عن سيدنا عمر بن عبد العزيز أنه قال: من أكثر ذكر الموت رضي بالقليل، ومن علم أن الكلام من عمله أمسك عن الكلام إلا فيما يعنيه. وعن طلحة بن يحيى قال: كنت جالسا عند عمر بن عبد العزيز فجاءه رجل فقال له: يا أمير المؤمنين، أبقاك الله ما كان البقاء خيرا لك. فقال: أما ذاك فقد فرغ منه، ولكن قل: أحياك الله حياة طيبة وتوفاك مع الأبرار. وعن عياش بن عقبة قال: بلغني أن عمر بن عبد العزيز كان يكثر أن يقول: اللهم سلم سلم. وعن سفيان عن عمر بن عبد العزيز قال: من عمل بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. وعن سيدنا إبراهيم بن أدهم رضي الله عنه قال: بلغني أن عمر بن عبد العزيز قال لخالد بن صفوان: عظني وأوجز. فقال خالد: يا أمير المؤمنين، إن أقواما غرهم ستر الله عز وجل وفتنهم حسن الثناء، فلا يغلبن جهل غيرك بك علمك بنفسك. أعاذنا الله وإياك أن نكون بالستر مغرورين وبثناء الناس مسرورين، وعما افترض الله متخلفين مقصرين، وإلى الأهواء مائلين. فبكى عمر ثم قال: أعاذنا الله وإياك من إيقاع الهوى.

0: وأورد البيهقي رحمه الله في الزهد الكبير بعضا مما روي عن سيدنا عمر بن عبد العزيز ومما قاله عن عبد الرحمن بن ميسر الحضرمي أن عمر بن عبد العزيز كان يقول: ليس تقوى الله بصيام النهار ولا بقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك، ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله، فمن رزق بعد ذلك خيرا فهو خير إلى خير. وسأل أحد القضاة سيدنا الخليفة الأشج عمر رضي الله عنه وقد عزله: لما عزلتني؟ فقال له: بلغني أن كلامك مع الخصمين أكثر من كلام الخصمين إليك. ونستحضر قول أبي العتاهية رحمه الله: والصمت أجمل بالفتى من منطق في غير حينه، لا خير في حشو الكلام إذا اهتديت إلى عيونه. وتتجلى شخصية عمر رحمه الله التربوية بتوجيه أولاده لينقلبوا من بحر النعيم إلى الزهد والتقشف، وأن يقنعهم بالعيش كعامة الناس بدلا من حياة الترف والرفاهية. وقد بلغه أن ابنا له اشترى فصا وهو ما يركب على الخاتم من جوهرة ونحوها ب1000 درهم، فكتب إليه والده عمر قائلا: بلغني أنك اشتريت فصا ب1000 درهم، فإذا أتاك كتابي هذا فبع الخاتم وأشبع 1000 بطن، واتخذ خاتما من 2 درهم واجعل فصه حديدا واكتب عليه: رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. ونلاحظ أن عمر رضي الله عنه ربط أمره ببيع الفص بوجود جائعين وحاجتهم للإشباع، ليكون ذلك أجدى لإدراك مغزى الأمر والتحري في إنفاق الأموال مستقبلا، وليكن أمر الفقراء والمساكين نصب أعين أبنائه. وذات يوم طلب أحد أبناء عمر بن عبد العزيز إلى أبيه أن يزوجه وأن يدفع عنه المهر من بيت المال، وقد كان لابنه ذاك امرأة وليس بأعزب، فغضب والده عمر رضي الله عنه لذلك وكتب يقول: لقد أتاني كتابك تسألني أن أجمع لك بين الضرائر من بيت المال، وأبناء المسلمين لا يجد أحدهم امرأة يستعف بها، فلا أعرفن أنك كتبت بمثل هذا. ثم كتب إليه أن ينظر إلى ما عندنا من نحاسنا ومتاعنا فبعه واستعن بثمنه على ما بدا لك. ولم يقتصر الأمر على الذكور من أولاده، بل شمل كذلك الإناث. فيروى أن ابنة لعمر بن عبد العزيز يقال لها أمينة مرت به يوما فدعاها عمر: يا أمينة. فلم تجبه فأمر بها فقال: ما منعك أن تجيبي؟ فقالت: إني عارية، أي ملابسها ليست حسنة. فقال لخادمه: يا مزاحم، انظر إلى تلك الفرش التي فتقناها فاقطع لها منها قميصا. ومن هذه الحادثة نستحضر حكاية لها معان كبيرة في الزهد، إذ قال أحدهم: رأيت في الطواف حول الكعبة إنسانا بين يديه الحرس يمنعون الناس بغلظة لأجله عن الطواف، ثم رأيته بعد ذلك بمدة تحت جسر بغداد يشحذ ويسأل الناس شيئا، فتعجبت منه فقال لي: أنا تكبرت في موضع يتواضع الناس فيه هناك، فابتلاني الله تعالى بالتذلل في موضع يرفع فيه الناس. وقد قال الشاعر سابق البربري قصيدة طويلة فيها مواعظ وحكم، تأثر بها عمر بن عبد العزيز تأثرا بالغا، ومنها قوله: بسم الذي أنزلت من عنده السور، والحمد لله أما بعد يا عمر، إن كنت تعلم ما تأتي وما تذر، فكن على حذر قد ينفع الحذر، واصبر على القدر المجلوب وارض به، وإن أتاك بما لا تشتهي القدر، فما صفى لامرئ عيش يسر به إلا سيتبع يوما صفوه كدر. من يطلب الجور لا يظفر بحاجته، وطالب الحق قد يهدى له الظفر، وليس ذو العلم بالتقوى كجاهلها، ولا البصير كأعمى ما له بصر. والذكر فيه حياة للقلوب كما يحيي البلاد إذا ما ماتت المطر. والعلم يجلو العمى عن قلب صاحبه كما يجلي سواد الظلمة القمر. لا ينفع الذكر قلبا قاسيا أبدا، وهل يلين لقول الواعظ الحجر؟ إلى الفناء وإن طالت سلامتهم، مصير كل بني أنثى وإن كثروا. وإلى هنا مستمعين الكرام تنتهي هذه الحلقة، ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، فإلى اللقاء.
1: وإذا سألوك عن العدل قل لهم

0: 91.1 91.3 91.5 نداء المعرفة موجتنا أحلى موجة أحلى موجة.
1: حين تتسارع الخطى وتتعالى الأصوات يبقى الصوت الذي يترك الأثر في القلوب. إنها إذاعة نداء المعرفة، صوت المشاريع، من بيروت إلى كل الدنيا.

0: إذاعة نداء المعرفة هي إذاعة لبنانية مرخصة من الفئة الأولى، سياسية اجتماعية ثقافية يمتد أثيرها من بيروت إلى كل الدنيا. هي منبر الحرية المسؤولة على مساحة الوطن، كل الوطن، وصوت الاعتدال والقيم الذي يحصن الأجيال من آفات المجتمع وسموم التطرف والانحلال الفكري والخلقي. تبث إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع عبر شبكة من الترددات المنتشرة في مختلف المناطق اللبنانية لتصل إلى كل بيت في بيروت وجبل لبنان على ترددي 91.1 و91.3 FM، في الشمال على ترددي 91.3 و91.5 FM، في الجنوب على ترددي 91.5 و91.3 FM، في البقاع الأوسط والغربي على ترددي 91.1 91.3 FM، في بعلبك الهرمل على تردد 91.3 FM. وهكذا يمتد صوت إذاعة نداء المعرفة من العاصمة إلى الجبال والسهول، ومن الساحل إلى الداخل، بتغطية قوية وإشارة واضحة. ومع تطور التكنولوجيا أصبح صوت إذاعة نداء المعرفة أقرب إليكم وبين أيديكم في أي وقت ومن أي مكان في الدنيا. إنه تطبيق نداء FM. تطبيق نداء FM تجربة رقمية متكاملة تدمج بين البث المباشر والمحتوى المعرفي. بث مباشر لصوت الإذاعة بجودة عالية، بث مباشر للقرآن الكريم، القرآن الكريم مكتوب كاملا، أوقات الصلاة بدقة حسب الموقع، بث مباشر للفيديوهات لايف فيديو ستريم، بوصلة لتحديد الاتجاه، قسم المدائح، مكتبة محاضرات متنوعة، أوراد وأدعية مختارة، كتب، عداد إلكتروني. كما يضم قسم آب مور الذي فيه روابط مواقع الإذاعة على وسائل التواصل الاجتماعي، قسم معلومات عنا، لتقييم التطبيق ريت أس، لمشاركة التطبيق شير أس، للتواصل المباشر كونتاكت أس. إنها تجربة متكاملة بين يدي في أي وقت ومن أي مكان، والأرقام تتحدث بثقة. عشرات الآلاف من المستخدمين النشطين حول العالم. انتشار التطبيق في أكثر من 130 دولة عبر القارات الخمس. تقييم مرتفع على متاجر التطبيقات يعكس ثقة المستخدمين. ومعدل استماع يومي يتجاوز 1115 ساعة من المحتوى الهام. إذاعة نداء المعرفة صوت يعبر الحدود ويجمع القلوب، من بيروت لكل الدنيا.
1: نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا، من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm.
2: مجوهرات، قمر، قمر جولري.
3: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
2: مجوهرات قمر، قمر جولري،
3: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
2: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
4: كافيه باي ذا واي بتستقبلكن 24/24، قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابي وسموذي وأراجيل. كافيه باي ذا واي ملتقى الأحبة والرفقة، البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير. فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
5: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات. العمدة، بيروت، نزلة برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 70-911-093.
6: النداء الأخير للمسافرين.
7: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
2: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
8: مفاجأة حملة الديوان للحج والعمرة، رحلة اقتصادية ميسرة في شهر تموز بطريق البر، 4 أيام في مكة المكرمة و3 أيام في المدينة المنورة، فقط $295 لمن يعتمر للمرة الأولى و$365 لمن اعتمر سابقاً. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات، كما يرافقكم سلة من أهل العلم والإداريين. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.

أهلا بكم. تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان التي توزعت بين محاولات توغل متتالية وغارات للطيران الحربي والمسير على معظم القرى والبلدات الجنوبية، وإنذارات متتالية بإخلاءات لعشرات القرى شمال الليطاني ومن ثم قصفها، وفي موازاتها عمليات مكثفة تنفذها المقاومة في لبنان ضد الجيش الإسرائيلي ومواقعه في الجنوب وداخل المستوطنات. إذن يستمر العدو بالتصعيد، حيث وجه جيش العدو الإسرائيلي صباح اليوم إنذارا عاجلا إلى سكان بلدتي جبجيت وصريفة بالإخلاء فورا، وسجل قصف مدفعي متقطع على المنصوري ومجدل زون، واستهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي مدينة الخيام، كما أغار الطيران الحربي الإسرائيلي مستهدفا بلدتي جبجيت وكفرة بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف بلدة زوتر الشرقية. هذا وتعرضت بلدة القليلة لقصف مدفعي معاد تزامنا مع حملة تمشيط بالأسلحة الرشاشة نفذها العدو في بلدة البياضة، كما أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على تفجير عدد من المنازل في بلدة البياضة في قضاء صور، وشن طيران المعادي غارتين استهدفتا بلدة تبنين في قضاء بنت جبيل، في حين استهدفت غارة أخرى بلدة الحني في قضاء صور، كما أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على نصف عدد من المنازل في بلدة عينات الحدودية. ويسجل تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي على علو منخفض فوق سهل الزهراني. في المقابل قالت المقاومة في لبنان في ثلاثة بيانات إنها استهدفت تجمعا لآليات وجنود جيش العدو الإسرائيلي في بلدة البياضة ودبابة ميركافا في بلدة القوزح وجرافة دي ناين تابعة لجيش العدو الإسرائيلي في بلدة رشاف، واستهدفت آلية نميرة كانت تعمل على سحب جرافة الدي ناين المستهدفة في منطقة خلتراج في بلدة دير سريان بمحلقة انقضاضية وحققت إصابة مباشرة. إلى ذلك قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه قتل 5 من جنود الجيش الإسرائيلي وأصيب 33 آخرون منذ وقف إطلاق النار مع لبنان. في إطار المفاوضات، من المرجح أن تعقد الجولة الثالثة من المفاوضات المباشرة بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي في الأيام القليلة المقبلة. في موازاة ذلك لا يزال لبنان الرسمي ينتظر إبلاغه بموعد الجولة، إذ لم تصل حتى الآن أي دعوة نهائية تحدد زمان ومكان الاجتماع المقبل الذي وفق المتوفر من المعلومات سيبقى ضمن الإطار الأمني التقني، إذ سيخصص لاستكمال البحث في تثبيت وقف إطلاق النار أكثر جدية ووضوحاً ومعالجة الثغرات التي ظهرت في المرحلة السابقة قبل الانتقال لاحقاً إلى مرحلة تفاوضية أوسع تتناول ملفات أكثر حساسية. في إطار مواكبته لآخر المستجدات، التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين تينة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وجرى عرض لآخر التطورات. وقال باسيل بعد اللقاء إن حرب الخارج أسهل بكثير من حرب الداخل، وقد تشاورنا حول تحصين الجبهة الداخلية وحماية لبنان وتعزيز وحدتنا عبر التضامن، واعتبرنا أن التشاور الوطني الأوسع هو السبيل لترسيخ هذه الأفكار بصيغة وطنية. استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في مكتبه اليوم مدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPS عثمان أكرم، وخلال اللقاء تم البحث في سبل تعزيز التعاون بين الجانبين وتفعيله، لسيما فيما يتعلق بمواصلة دعم البلديات والأجهزة الأمنية والإدارات التابعة لوزارة الداخلية والبلديات بما يسهم في تعزيز قدراتها في ظل التحديات الراهنة. تشريعيا تتابع اللجان النيابية المشتركة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب في ساحة النجمة درس اقتراح القانون الرامي إلى منح عفو عام وتخفيض مدة العقوبات بشكل استثنائي. معيشيا جال وزير الاقتصاد والتجارة عامر لبساط ووزير الزراعة نزار هاني في السوق المركزية للخضر والفاكهة بالمفرق في بيروت في منطقة أرض جلول أصأص مع وفد، وقد أكدا أهمية تشغيله وفق أعلى المعايير. معيشيا أيضا عقد رئيس الوفد اللبناني رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي سلسلة لقاءات على هامش الاجتماع الاستثنائي لاتحاد الغرف العربية في مقر جامع الدول العربية في مصر، جرى خلالها البحث في كيفية تفعيل العلاقات والعمل المشترك بين الغرف العربية وغرفة طرابلس الكبرى. في ملف المحروقات أصدرت المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه جدولا جديدا لأسعار المحروقات، وارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 64 ألف
98 أوكتان 41 ألف، في حين انخفض سعر صفيحة المازوت 16 ألف ليرة وسعر قارورة الغاز 70 ألف. وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: بنزين 95 أوكتان 2,455,000، بنزين 98 أوكتان 2,473,000، المازوت 2,314,000، أما قارورة الغاز في 1,569,000 ليرة لبنانية. فاصل قصير ونواصل بعده النشرة.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03-76-40-72، بإدارة محمد منير الملا.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118-03-79-39-11، بإدارة إدريس محمد.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: أرحب بكم من جديد. مع دخول اليوم 67 لاندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ينقضي أول يوم من تطبيق عملية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أطلق عليها اسم مشروع الحرية. وقال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن أمريكا وحلفائها عرضوا أمن الشحن ونقل الطاقة للخطر بانتهاك وقف إطلاق النار والحصار، مضيفا أن معادلة جديدة تتشكل في مضيق هرمز وأن استمرار الوضع الراهن غير مستدام بالنسبة للولايات المتحدة. وكانت سي بي اس نيوز نقلت عن مسؤولين دفاعيين قولهم ان مدمرتين امريكيتين عبرتا مضيق هرمز ودخلتا الخليج بعد اجتيازهما حاجزا ايرانيا. بدورها قالت القيادة المركزية الامريكية ان سفينتين تجاريتين ترفعان العلم الامريكي عبرتا امس مضيق هرمز بنجاح، وان الحرس الثوري اطلق صواريخ ومسيرات على سفن تجارية قامت القوات الامريكية بحمايتها. من جهتها نقلت وكالة تسنيم عن مصدر عسكري قوله إن الولايات المتحدة استهدفت زورقين مدنيين كانا يحملان بضائع وليس زوارق سريعة تابعة للحرس الثوري. هذا ونقلت وول ستريت جورنال عن المتحدثة باسم البيت الأبيض قولها إن رئيس ترامب يبقي جميع الخيارات مفتوحة بينما يسعى للتوصل إلى تسوية مع إيران. في السياق نقلت عن مسؤولين أمريكيين وغربيين قولهم إنه من المرجح أن يأذن الرئيس ترامب برد عسكري ضد إيران في غضون أيام. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال إن إيران ستباد من على وجه الأرض إذا هاجمت السفن الأمريكية التي تنفذ مشروع الحرية، قائلا إن القوات الأمريكية أغرقت 7 زوارق إيرانية صغيرة. في المقابل أشار رئيس البرلمان الإيراني إلى أنه تتشكل معادلة جديدة لمضيق هرمز، فأمن الملاحة البحرية ونقل الطاقة مهدد من قبل الولايات المتحدة وحلفائها عبر انتهاكات وقف إطلاق النار والحصار. وقال إننا نعلم جيدا أن استمرار الوضع الراهن غير مقبول بالنسبة للولايات المتحدة ونحن لم نبدأ بعد. في سياق آخر، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن وزير الخارجية عباس عرقجي سيتوجه إلى بكين اليوم لإجراء محادثات مع نظيره الصيني حول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية. في الأراضي المحتلة، أعلنت المصادر الطبية الفلسطينية عن استشهاد مواطن جراء استهداف طائرة مسيرة تابعة للاحتلال مجموعة من المواطنين قرب دوار الجلاء بمنطقة العيون شمال مدينة غزة. وبينت المصادر الطبية بأن الاستهداف أدى أيضا إلى وقوع إصابات وصفت بعضها بالخطيرة، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، قتل 5 أشخاص بينهم أفراد من فرق الإنقاذ فضلا عن إصابة العشرات في ضربات روسية استهدفت منطقتين في أوكرانيا بحسب ما أعلن مسؤولون محليون اليوم بحسب وكالة فرانس بريس. وفي السياق، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن معدات الرصد الجوي بمحطة زاباروجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا في جنوب شرق أوكرانيا لحقت بها أضرار جراء هجوم طائرة مسيرة. ننتقل إلى الصين، حيث ارتفعت حصيلة القتلى جراء انفجار ضخم وقع في مصنع للألعاب النارية في وسط الصين إلى 26 شخصا وفق ما أعلن مسؤولون اليوم بحسب وكالة فرانس بريس. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية.

تتوقع دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجة الحرارة وعودة الأجواء الربيعية المستقرة مع درجة حرارة دون المعدلات. وجاء في النشرة الآتي: درجة الحرارة المتوقعة على الساحل من 16 إلى 19 درجة فوق الجبال، من 5 إلى 14 درجة، أما في الداخل من 7 إلى 17 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية سرعتها بين 25 و 70 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 60 و 85%. حال البحر هائج إلى عاصف، حرارة سطح الماء 20 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة.
1: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها لنويرة؟
2: اكيد
1: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
2: اها،
1: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
2: ايه وين صار؟
1: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافيه دريس، المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
2: وشو رقمه؟
1: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
2: تمام. ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارة والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، بيع أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار. هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمية متر بناية نوفل. 03-09-24-72.
3: عيداني اخوان يجي لعندك وين مكان عنده بدل نمرة 2 مع ميني ماركت.
4: ميني ماركت عيداني اخوان وتوزيع غاز، راس بيروت شارع اليوم بناية عيداني، ومقدم
3: 01-74-93-350-417.
5: الو وينك؟
6: بدي وين؟
5: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
6: لحظة لحظة، ما معي محل كل هول.
5: ما تعطى الهم، بس نقلهم من سالتك لسالة الخير.
7: سلة الخير منكم للمحتاجين.

0: محطة اقتصادية.
1: أهلا بكم في محطة اقتصادية. أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان أنها أنجزت أعمال صيانة وإعادة تأهيل الناقل الرئيس لمشروع قناة ري القاسمية رأس العين في منطقة أرزي، وذلك في إطار خطة الطوارئ الهادفة إلى معالجة الأضرار الناتجة عن الاعتداءات الأخيرة وضمان استمرارية المرفق العام وتأمين مياه الري للمزارعين. أصدرت المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه جدولا جديدا لأسعار المحروقات، وارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 64 ألف ليرة وصفيحة البنزين 98 أوكتان 41 ألف ليرة، في حين انخفض سعر صفيحة المازوت 16 ألف ليرة وسعر قارورة الغاز 70 ألف ليرة. وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: صفيحة بنزين 95 أوكتان 1,455,000 ألف ليرة، صفيحة بنزين 98 أوكتان 1,473,000 ألف ليرة، صفيحة المازوت 1,314,000 ألف ليرة، أما قارورة الغاز 1,569,000 ألف ليرة لبنانية. تراجعت أسعار النفط اليوم بعد قفزة قاربت 6% في الجلسة السابقة، وذلك في ظل مؤشرات على أن البحرية الأمريكية تعمل على تخفيف الإغلاق الذي أقرته إيران على مضيق هرمز، ما قد يفتح الباب أمام إمدادات النفط من منطقة الإنتاج الرئيسة في الشرق الأوسط بحسب رويترز. ارتفعت أسعار الذهب بعد أن انتعشت من أدنى مستوى لها في أكثر من شهر بالجلسة السابقة، غير أن المكاسب كانت محدودة بسبب ارتفاع أسعار النفط الذي أبقى مخاوف التضخم قائمة وألقى بظلاله على توقعات أسعار الفائدة الأمريكية. وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 4,541 دولارا و39 سنتا للأونصة، وانخفض الذهب بأكثر من 2% إلى أدنى مستوى له منذ 31 من آذار في الجلسة السابقة. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: محطة اقتصادية.

نداء المعرفة، مجوهرات عماد بدر، في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس لثقنة الحلو، 01-70-14-10.
1: عسل جيد أصلي.
2: عبد الملك.
3: السريع خدلك الخبري، شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، بتأمن لكم جو مريح ولطيف مع التركيب الصياني بعد البيع. شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات، فرع أول سليم سلام، فرع ثاني شتورة البقاع، تليفون 76-67-98-98.
4: ألوان إكسبرس بيقدم مجموعة كبيرة من السناك والوجبات السريعة المرغوبة عند كل عيلة، ديليفري تيك أواي. ألوان إكسبرس بفروعه نويري 01-666-311، الطريق الجديد 01-300-370، شويفات 05-807-107.
5: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166-71-01، 00961-3313-922.

أهلا بكم مستمعينا الكرام، إليكم أبرز عناوين الساعة. رغم تمديد الهدنة بين لبنان والجانب الإسرائيلي، خروقات الإسرائيلية متواصلة. غارات العدو الإسرائيلي المكثفة والقصف المتواصل في الجنوب يسقط شهداء ويدمر أحياء سكنية. المقاومة في لبنان استهداف تجمع للعدو في البياضة ودبابت ميركافا في القوزح وجرافة في رشاف. وزير المالية الإسرائيلية يقول الحرب ينبغي أن تنتهي بتغيير حدودنا في غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا. مدير الضمان محمد كاركي أعلن زيادة التعويضات العائلية للعمال 2,100,000 ليرة للشريك و 1,155,000 ليرة عن كل ولد. رئيس الوزراء الباكستاني ينبغي الالتزام بوقف إطلاق النار واحترامه لإتاحة المجال الدبلوماسي المطلوب للحوار. رئيس البرلمان الإيراني يقول أمن الملاحة البحرية ونقل الطاقة مهدد من قبل أمريكا وحلفائها، وإيران لم تبدأ بعد. وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 72,615 شهيداً. فلسطين المحتلة، قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز صوب الفلسطينيين على مدخل دير عمار غرب رام الله. الرئيس الأوكراني يقول عرض روسيا وقف إطلاق النار ثم شنها هجمات يظهر استخفافا تاما. 5 قتلى بضربات روسية في مناطق أوكرانية متفرقة. أخيرا المنخفض الجوي من المتوقع أن ينحسر مساء، والطقس المتوقع غدا يستقر تدريجا مع ارتفاع بسيط بالحرارة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

صباحو. يسر إذاعة نداء المعرفة أن تقدم لكم باقة من الدروس والفوائد الدينية. الاثنين مولانا الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله. الثلاثاء سماحة الشيخ نزار حلبي رحمات الله عليه. الأربعاء سماحة الشيخ الدكتور حسام قراقيرة حفظه الله. الخميس الشيخ الدكتور جميل حليم حفظه الله. الجمعة الشيخ الدكتور نبيل الشريف حفظه الله، وذلك الساعة 44 دقيقة عصرا. وتقبل الله منكم ومنا صالح الأعمال.

0: دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عرفات بري ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد طه الأمين، وعلى آله وصحبه الغر الميامين. وبعد، فإن النصوص الإسلامية زاخرة بالحض على كفالة الأيتام وإعانة الفقراء والمساكين ومشاركتهم آلامهم وتنفيس الكرب عنهم وبذل العون لهم ماديا ومعنويا، فقد قال الله تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين، أي تواضع لهم وارفق بهم. وقال سبحانه: فأما اليتيم فلا تقهر، أي لا تحقره ولا تغلبه على ماله لضعفه. وقال تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. أخبرنا الله عمن كذب بالجزاء والإسلام، ومنهم أبو جهل، وكان وصيا ليتيم، فجاءه ذلك اليتيم عريانا يسأله من مال نفسه فدفعه. ومنهم أبو سفيان الذي نحر جملا فسأله يتيم لحما فضربه بعصاه، نعوذ بالله من سوء الحال. ومن شؤم المكذب بالجزاء والإسلام أنه لا يحض على طعام المسكين، فلا يعين المساكين بنفسه ولا يحرض عليه غيره. وروى البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. وأشار صلى الله عليه وسلم بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. وكافل اليتيم الذي يقوم بأمور اليتيم، أي دينا ودنيا، وذلك بالنفقة والكسوة والتربية والتأديب وغير ذلك. قال في شرح مسلم: وهذه الفضيلة تحصل لمن كفل اليتيم من مال نفسه أو من مال اليتيم بولاية شرعية. فالحديث فيه أن كافل اليتيم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. فالحديث فيه أن كافل اليتيم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، غير أن كل واحد منهما على درجته فيها، إذ لا يبلغ درجة الأنبياء غيرهم، ولا يبلغ درجة نبينا أحد من الأنبياء. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف. والمراد أن المسكين الكامل المسكنة الذي يمدحه عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث هو المتعفف الذي يصبر على الفقر ولا يعرف به الناس. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وأحسبه قال: وكالقائم لا يفتر وكالصائم لا يفطر. فالنبي صلوات ربي وسلامه عليه في هذا الحديث يمدح الساعي الذي يقوم على إصلاح شأن الأرملة التي لا زوج لها، وإصلاح شأن المسكين المحتاج، وحفظهما وصونهما مع المداومة على ذلك. فقد شبه النبي صلوات الله وسلامه عليه هذا الساعي بالمجاهد في سبيل الله والقائم المتهجد الذي لا يفطر، وبالصائم الذي لا يفطر، فهو كالملازم للعبادة ليلا ونهارا واستمراره بدوام العمل الصالح. وروى النسائي بإسناد جيد عن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. ومعنى أحرج أي أن من ضيع حق الضعيفين لحقه الحرج وهو الإثم. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحذر من ذلك تحذيرا بليغا، وأزجر عنه زجرا أكيدا. فينبغي للمؤمن أن يحرص على إعانة الضعفاء والأرامل واليتامى وما أكثرهم لوجه الله تعالى ليفوز بثواب الله، وذلكم فضل الله يؤتيه من يشاء. اللهم اجعلنا ممن يقومون على ذلك بإخلاص نية وحسن التلطف بعبادك مع التواضع والانكسار لك يا أرحم الراحمين.

0: نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راسي الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66. بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد؟ على يو بي اس باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول اعلى ريت بالانرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 امبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 امبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
5: باور جروب.

ما يقال عند الخروج إلى السفر. روى مسلم والبيهقي عن عبد الله بن سرجس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر قال: اللهم أنت الصاحب في السفر، معناه الحافظ، والخليفة في الأهل، اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب ومن الحور بعد الكور ومن دعوة المظلوم ومن سوء المنظر في الأهل والمال.

من وصف أهل الجنة. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر، لا يبصقون فيها ولا يمتخطون ولا يتغوطون، آنيتهم فيها الذهب وأمشاطهم من الذهب والفضة، ومجامرهم الألوة ورشحهم المسك، ولكل واحد منهما زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلب واحد، يسبحون الله بكرة وعشيًا.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل فئة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته، بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل الإخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
2: مفاجأة حملة الديوان للحج والعمرة، رحلة اقتصادية ميسرة في شهر تموز بطريق البر، 4 أيام في مكة المكرمة و3 أيام في المدينة المنورة، فقط $295 لمن يعتمر للمرة الأولى و365 لمن اعتمر سابقا. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات، كما يرافقكم سلة من أهل العلم والإداريين. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.
3: Global University تضم العديد من الاختصاصات المطلوبة في أسواق العمل المحلية والعالمية.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام، إليكم أبرز عناوين الساعة. رغم تمديد الهدنة بين لبنان والجانب الإسرائيلي، خروقات الإسرائيلية متواصلة. غارات العدو الإسرائيلي المكثفة والقصف المتواصل في الجنوب يسقط شهداء ويدمر أحياء سكنية. المقاومة في لبنان استهداف تجمع للعدو في البياضة ودبابة ميركافا في القوزح وجرافة في رشاف. وزير المالية الإسرائيلية يقول الحرب ينبغي أن تنتهي بتغيير حدودنا في غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا. مدير الضمان محمد كاركي أعلن زيادة التعويضات العائلية للعمال 2,100,000 ليرة للشريك و 1,155,000 ليرة عن كل ولد. رئيس الوزراء الباكستاني ينبغي الالتزام بوقف إطلاق النار واحترامه لإتاحة المجال الدبلوماسي المطلوب للحوار. رئيس البرلمان الإيراني يقول أمن الملاحة البحرية ونقل الطاقة مهدد من قبل أمريكا وحلفائها، وإيران لم تبدأ بعد. وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 72,615 شهيداً. فلسطين المحتلة، قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز صوب الفلسطينيين على مدخل دير عمار غرب رام الله. الرئيس الأوكراني يقول عرض روسيا وقف إطلاق النار ثم شنها هجمات يظهر استخفافا تاما. 5 قتلى بضربات روسية في مناطق أوكرانية متفرقة. أخيرا المنخفض الجوي من المتوقع أن ينحسر مساء، والطقس المتوقع غدا يستقر تدريجا مع ارتفاع بسيط بالحرارة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: غزالة حكيت مع الهادي، قاد تروح أطعمي ولادي، فك الصياد فاك الصحراء بأعلى صوت

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، يقول الله تعالى في القرآن الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول عز من قائل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إخوة الإيمان، لقد رفع الله سبحانه وتعالى درجة العلماء العاملين، وذلك لأنه بالعلم يصلح الله فسادا كثيرا، وينجي به من المهالك خلقا كثيرا. وبالعلم يعرف العبد مراتب الأعمال: المحرم والمباح، والمكروه والواجب، والمسنون والباطل والصحيح. وقد بيّن نبينا عليه الصلاة والسلام فضل العلم، فقال فيما رواه الترمذي بإسناد صحيح: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، وإن الله وملائكته حتى الحيتان في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. وإن هذه المفاضلة المذكورة في هذا الحديث هي بين عالم هو حق العالم وعابد هو حق العابد. فقد روي أن الفقيه المحدث أبا عمرو بن الصلاح، وهو من أهل القرن السادس الهجري، حفر قبره في دمشق منذ نحو 37 سنة من أجل التخطيط الهندسي، فعثر على جسده صحيحا، لم يبل منه شيء ولا من كفنه، وكان قد مضى على وفاته أكثر من 800 سنة. ثم نقل جسده إلى مكان آخر ودفن فيه. لقد نال ذلك بالعلم والعمل والولاية. ومعلوم أحبابنا أن أجساد الأنبياء والشهداء لا تبلى، وكذلك أجساد بعض الأولياء الذين أخلصوا النية لله والتزموا بشرعه واستقاموا على طاعته. فإن أردت طاعة الله فعليك أن تطبق قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقد فسرها سيدنا علي رضي الله عنه بقوله: علموا أنفسكم وأهليكم الخير، أي أن وقاية النفس والأهل من نار جهنم تكون بتعلم أمور الدين وتعليم الأهل ذلك. وأما التابعي الجليل عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه فقد فسر الآية بقوله: أن تتعلم كيف تصلي وكيف تصوم وكيف تبيع وتشتري وكيف تنكح وكيف تطلق. فإن أردت أن تكون محبا للرسول صلى الله عليه وسلم الحب الكامل، فالتزم بقوله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. ويستوي في ذلك الرجل والمرأة، فلا يجوز للمرأة أن تهمل هذا الأمر، وذلك حتى تتعلم كيف تؤدي الواجبات وتجتنب المحرمات، وكيف تعامل والديها، وكيف تعاشر زوجها كما أمر الله، وكيف تربي أولادها التربية الصالحة. فإن بهذا تنقذ نفسها من عذاب النار إذا طبقت ما تعلمت من أداء الواجبات واجتناب المحرمات. وليعلم إخوة الإيمان أن من أراد أن يتعلم العلم الشرعي وأن يكون عارفا بالفقه في الدين، فما عليه إلا أن يسلك طريقا صحيحا لطلب العلم الشرعي، فلا يعتمد على مطالعته الفردية دون أن يكون قد حصل من العلم الشرعي من أهله القدر الذي يؤهله لأن يكون مميزا كي يفرق بين الباطل والصحيح. فإن لم يفعل ذلك واكتفى بالمطالعة فقط فإنه لا يأمن على نفسه من الوقوع في الفهم السيء. وإن الاعتماد على أسلوب المطالعة الفردية للكتب دون الرجوع إلى عالم ثقة ورع هو أسلوب لا يجعل المرء عالما ولا طالب علم شرعي. فالواجب على المسلم أن يتلقى علم الدين من أهله، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس تعلموا، فإنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقد مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يذهب إلى أهل العلم للتلقي منهم، فقال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، رواه الترمذي. فكن حريصا على المبادرة إلى طلب العلم بإخلاص وهمة، وتذكر قول الإمام محمد بن سيرين الذي كان من أهل السلف: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، رواه مسلم. وقد قال أحدهم: تعلم فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل. اللهم علمنا ما جهلنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.
2: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel.
4: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
2: Yes Travel.
4: الرائد بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
2: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
5: كورنيش المزرعة، بناية كوسا، قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
2: Yes Travel and Tourism.
6: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملا بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.

باق على انتهاء وقت صلاة الظهر القليل، فمن لم يصلها فليسارع قبل أن تفوته، وتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال.

0: البشر.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعين الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون.

أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله.
1: الله تعالى خالق النور وخالق الأرواح وخالق الأجسام اللطيفة والكثيفة. الأجسام اللطيفة كالروح والريح والنور والظلام، هذه أجسام لطيفة. الله هو خلقها ما كانت موجودة، الليل والنهار ما كانا موجودين قبل أن يخلقهم الله. لما خلق الماء ثم خلق منه العرش ما كان نور ولا ظلام، ولم يكن ليل ولا نهار. ثم الأجسام اللطيفة والكثيفة ما كانت موجودة، لم يكن شيء موجود إلا الله. الله كان قبل المكان، قبل الجهات الست، بلا مكان بلا جهة. ثم الله تبارك وتعالى خلق الأجسام منها على حجم صغير ومنها على حجم كبير. الذي خلق الحجم الصغير والحجم الكبير لا يكون حجما، ليس حجما صغيرا ولا حجما كبيرا.

0: نداء المعرفة.
1: كافيه باي ذا واي بتستقبلكم 24/24، قاعده خارجيه مريحه وداخليه بصاله واسعه وكبيره، بتقدم صاج، قهوه، سحلب، فرابيه وسموذي واراجيل. كافيه باي ذا واي ملتقى الاحبه والرفقه، البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير. فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
2: على صوت عالي او الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان. شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافي وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافي وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70 601 652.

0: يقول الخالق العظيم في قرآنه الكريم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صدق الله العظيم. إن لبر الوالدين شأنا مهما في دين الله تعالى، وللتوسع أكثر في التعرف على هذا الباب نترككم الآن مع المحاضرة الدينية الهادفة من سلسلة محاضرات سماحة الشهيد الشيخ نزار حلبي رحمه الله تعالى، فلنستمع إليه بإخلاص النية لله عز وجل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلوات الله البر الرحيم، والملائكة المقربين، على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
2: أما بعد، فقد روى الإمام مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. المقبل على الآخرة يسعى في تحصيل ضروريات علم الدين. المقبل على الآخرة يسعى لمعرفة ما فرض الله عليه أداءه، ولمعرفة ما حرم الله عليه ارتكابه. فإن من الأمور ما حرم الله تعالى ارتكابها، وإن من الأمور ما فرض الله تعالى أداءها، وإن من الأمور ما تركها خير من ارتكابها، تركها خير من ارتكابها. والمقبل على الآخرة هو الذي يحضر مجالس علم الدين ليغترف من أهل العلم والمعرفة، ليعرف ما هي المحرمات المنهيات ليجتنبها، وليعرف ما هي الفرائض الواجبات ليؤديها بتمامها. فمن الأمور التي حرمها الله تبارك وتعالى عقوق الوالدين، عقوق الأمهات، عقوق الوالد. الله تبارك وتعالى قال في القرآن الكريم: وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا. وفي هذا الحديث الشريف الذي هو: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات، بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، في هذا الجزء منه، بعض الأمور التي حرمها الله تبارك وتعالى. فعقوق الأمهات ذنب من كبائر الذنوب، وكذلك عقوق الآباء، لكن لا بد من أن يعرف الإنسان بما يكون العقوق حتى يكون على بينة من أمره، ولا بد أن يعرف بما يكون بر الوالدين حتى يكون على بينة من أمره. والواحد منا لو أنه تدبر وتفكر في حال نفسه يوم كان حملا في بطن أمه، ويوم كان طفلا رضيعا ترعاه أمه، وبعد فطامه وفي تربيته أثناء صباه وشبابه وما بعد ذلك، ما تتحمله الأم من تعب وعناء وسهر، وتمنع عن نفسها كثيرا من الأمور التي هي تنعم، سواء من النوم في الليل أو من البحبوحة في العيش، مقابل أن تهيئ لولدها ما يسعده أو ما يجعله يهنأ به، سواء كان من طعام أو شراب أو لباس أو غير ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر أولئك الذين لا يكترثون ببر الوالدين، حذر أولئك الذين يتلوثون بعقوق الأم والأب ويقع منهم الإيذاء الشديد، والإيذاء الشديد الذي ليس بهين كشتمهما أو ضربهما أو إهانتهما أمام الناس بكلام بذيء فيه كسر لقلب الأم أو كسر لقلب الأب أو كسر لقلبيهما لأنانيته، لكونه يرفض أن يكون ممن ينصاع لكلام أمه أمام الناس. قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة عاق. ما معنى لا يدخل الجنة عاق؟ ليس معناه أنه وقع في الكفر، ليس معناه أنه خرج من الإيمان، بل معناه أنه لا يدخل الجنة مع الأولين، إنما إن لم يعفو الله عنه يدخلها بعد أن يكون قد نال العذاب الشديد الذي يستحقه في الآخرة. وعقوق الوالدين من الذنوب التي يستحق مرتكبها العذاب في الدنيا قبل الآخرة. عقوق الوالدين من الذنوب التي يستحق مرتكبها أن يعجل الله عليه العقاب في الدنيا قبل الآخرة. كثيرون من الناس يعلقون آيات من القرآن الكريم بخط حسن جميل، يتكلفون الكثير الكثير على زخرفتها، ويا ليتهم يعملون بمقتضاها. أليس قال الله تعالى: وبالوالدين إحسانا؟ أليس قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا؟ هذا الولد العاق لأمه، هذا الولد العاق لأبيه، هذا الولد العاق لوالديه، لو أنه فكر بعذاب القبر، لو أنه فكر بظلمة القبر، لو أنه فكر بحر جهنم وأنه لا يطيق حر الدنيا وأنه لا يطيق الوحشة والظلمة في هذه الدنيا، فكيف به بالنسبة لوحشة القبر وظلمة القبر الذي هو بيت الدود؟ نسأل الله تعالى السلامة في الدنيا والآخرة. أليس قال الله تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما ف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. من الناس من يعمل ختمة كل شهر، من الناس من يعمل ختمة قرآن كل أسبوع، ويمر نظره على هذه الآية الكريمة، يمر نظره

قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الولد ليس له أن يتسخط على أمه أو أبيه أو حتى أن يؤذيهما أو أحدهما بكلمة أف كما يفعل بعض الأولاد، أف حلوا عني، وفي ذلك كسر قلبيهما. هذا لا يكون تائبا لمجرد أنه جثر عند ركبتي أبويه أو أنه قدم لكل واحد منهما هدية وقبله على وجنتيه. ثم لو قال الأب أو الأم المظلومة، لو قال الأب أو الأم المظلومة للولد سامحتك، لكن الولد بعض مصر على أن يعود لما كان عليه من الإيذاء، بعض لم يقلع عن ارتكاب ما فيه إيذاء لأبويه، مجرد هذا هو أبوه قال له سامحتك، أما هو بعض يعزم، بعض عازم على أن يعود لمثل ما هو معصية في حق والديه. وما يسمى عيد الأم وما يقدم فيه من هدية سواء كانت باهظة الثمن أو قليلة الثمن، مجرد هذا ليس معناه أنه توبة وفيه رضا الله العلي العزيز، لا، كثيرون من الأبناء يظلمون أبناءهم.

مرة عند المحكمة وبالنهاية لا يصل إلى كل النفقة الواجبة، بكون موكل محامي، المحامي بده 30% ولا 35% بدل أتعاب، بكون الأب عم يحصل بالشهر 150,000 أكل ثلثها هذا المحامي، بيرجع الأب بيبكي والأم تزداد حزنا وكآبة، ما هذا الولد الظالم العاق الذي لا يعطي والديه النفقة الواجبة إلا بعد ما يجرجر على المحكمة 20 مرة ما يقرر لهما منه كنفقة واجبة يصرفان ثلثه للمحامي. ما هذا؟ ما هذا الولد العاق الذي تصل به قساوة قلبه إلى مثل هذه الحالة؟ وبيوم 21 آذار بده يبوس إيدين أمه ووجهه قفا بدعوى اليوم عيد الأم. هذا جهل، هذا جهل والعياذ بالله تعالى. كثير من التصرفات باللسان أو بالحال تقهر قلب الأم، تبكي بكاء شديدا لكنها لا تعلم ولدها أنه تقطع كبدها منه، لا تعلمه أنها تقطع كبدها منه، أن قلبها حزين وأنها في غاية الكآبة والحزن من سوء فعاله، لكنها خوفا عليه لا تخبره، وهو لا يكترث لحالها، هو ينظر إلى أبهته وفخفخة منزله وسيارته ولا يكترث لحال أمه التي قد تحتاج إلى خبز تسأل الجيران حاجتها، التي قد تحتاج إلى ثوب يقيها من البرد يعطف بمثله عليها بعض جاراتها، وقد يكون إعارة، وقد يكون بعضهم جاءها بمال الزكاة، لا حول ولا قوة إلا بالله، ويكون أبناؤها من الأثرياء، من الموسرين أو من المكتفين، أو من المكتفين. الطمع، الاستزادة الممدوحة في الدين في القرآن، الاستزادة من طلب علم الدين. راجع المصحف من أوله إلى آخره، هل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاستزادة من شيء بمثل ما أمر بالاستزادة من علم الدين بقوله تعالى وقل ربي زدني علما، وقل ربي زدني علما؟ ما بال أناس يحملون المصحف أو يعلقونه على الجدران مع الزخرفة الباهظة الكلف وقول الله تعالى وقل ربي زدني علما ما فقهوه ولا يعملون بمقتضاه، وقول الله تعالى وبالوالدين إحسانا ما فقهوه ولا يعملون بمقتضاه، ما بال هؤلاء؟ فإذا مجرد حمل المصحف في الجيب أو في الجزدان أو مجرد كتابة الآيات القرآنية في البيوت مع زخرفتها والاهتمام بها والصرف عليها، هذا لا يعني أن مجرد من كتبها هو ممن يعتبر ويتعظ. كم من حفاري قبور الأموات لا يصلون، كم من حفاري قبور الأموات في المقابر لا يصلون، وفي كل يوم يدفن موتانا، وفي كل يوم يلحد أمواتا ولا يتوب، بل منهم من يسرق، ومنهم من يزني، ومنهم من يشرب الخمر، ومنهم والعياذ بالله تعالى من يكون عاقا لوالديه. وروي لنا أن منهم من يرى العجائب، كالذي قيل لنا إنه رأى أفعى في فم إنسان تنهش من داخل أحشائه، ما خرجت من فمه لما فتح قبر فلانا، إنما أطبق القبر وهرب ولم يتب إلى الله، أطبق القبر هرب جازعا خائفا، كان خائفا جزعا هرب فقط، رأى بعينه. المهدي من هداه الله تعالى، المهدي من هداه الله تعالى. كم من أناس رأوا معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسلموا لفورهم، كم من أناس رأوا معجزات الأنبياء ولم يسلموا لفورهم، ما واصل أسلموا، بل منهم ما أسلم بالمرة. إن كان سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي أسلم بعد 8 سنين من رؤيته للمعجزة يوم الهجرة لما ساخت رجلا فرسه في الأرض
بعض غيره لم يسلم.

0: بالمرة. أبو جهل أبو لهب ما أسلم ما آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان الذي يحمل المصحف المبارك والذي فيه العبر والمواعظ، فما أكثر العبر وما أقل الاعتبار، ما أكثر العبر وما أقل الاعتبار. الخطيب على المنبر هو يبكي ويبكي من يسمعه، لكن بعضهم لا يطبق، بعض الخطباء لا يطبقون، وبعض المستمعين يبكون ولا يطبقون. يبكون لما يسمعونه من مواعظ وعبر، ولكنهم لا يطبقون. والخطيب من بعض أمثال هؤلاء ممن يحفظ العبارات ولا يعتبر بها، يحفظ العبارات يتقنها، يعمل لها إخراجا يبكي المستمعين، وهو لا يكون ممن يكون من المطبقين الملتزمين بهذه الأحكام. هذا إنذار لأولئك الأبناء ذكورا وإناثا الذين يكسرون قلوب أبويهم أمهاتهم وآبائهم ولا يكترثون ولا يسألون. ما معنى حسن الخلق؟ إن لم يعامل الواحد منا أمه وأباه بحسن الخلق، من أولى منهما بحسن الخلق أيضا؟ شريكي في العمل، شريكي في التجارة، العامل الذي يعمل معي، الذي آجرني بيته، أمي أبي. لكن كثيرا من هؤلاء لا يعرفون لهذه النعمة القدر العظيم، لا يعرفون لهذه النعمة القدر العظيم الذي لأجله امتدح رسول الله صلى الله عليه وسلم أويسا القرني الذي هو خير التابعين. بما امتدحه رسول الله؟ بأنه من شأنه أنه كان بارا بأمه، بأنه من شأنه من علاماته أنه كان بارا بأمه. سبحان الخالق العظيم. هذه مواعظ وعبر، ولكن قل من يعتبر. هذه مواعظ وعبر ولكن قل من يعتبر، قل من يعرف الأحكام ويطبقها على نفسه. فلا بد من حضور مجالس علم الدين، لأنك أيها المسلم إن حضرت مجلس علم يتبين لك الصحيح من الفاسد. إن حضرت مجلس علم الدين يتبين لك من هو قدوة سوء ومن هو قدوة خير. إن حضرت مجلس علم الدين يتبين لك من هم مفاتيح للخير مغاليق للشر، يتبين لك من هم مفاتيح للشر مغاليق للخير. أما من لم يتعلم الدين تتقاذفه الأهواء وهو لا يعرف كيف الجواب. من لم يتعلم ضروريات علم الدين. سئل الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له رجل: من أحق بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. ليس معنى هذا الحديث أن يصير الولد عدوا لأبيه متآمرا مع أمه على أبيه كما يفعل بعض الأبناء، والعكس أيضا لا يجوز. أيضا العكس لا يجوز، أن يتآمر الولد مع أبيه ضد أمه لمجرد أنه وعده بموتوسيكل، بسيارة، بمساعدة شهرية مالية، لكن أمك عم تعمل كذا كذا كذا كذا كذا، بدك تفقع لي فيها وما تخليها بهناها. إن الحكم إلا لله. الإنسان إذا كان بين أبويه حكما تشاجر أبواه. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، إذا كان ظالما كيف تنصره؟ بردعه عن الظلم، ليس بتمكينه من الظلم وبأن يغرق في الظلم أكثر. وإذا كان مظلوما ساعده على أن يسترد حقه. فلا تغلبنكم العواطف غير الصحيحة. أحيانا الإنسان إذا لم يحكم الشرع لمجرد أن أمه تبكي أو أن أباه يبكي أو أن أباه أقوى في الشكاية أو أن أمه أقوى في الشكاية يميل للعاطفة مع أحد أبويه ويظلم الطرف الآخر، ليس له ذلك، ليس له ذلك، إن الحكم إلا لله. أنت رد الأمر إلى الشرع، فمن كان محقا آزره وأيده، ومن كان ظالما فانصحه واردعه، ومن كان ظالما فانصحه واردعه. ثم بعد أن بينا العبارة الأولى من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام مسلم، إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، نبين كيف التوبة قبل أن نكمل معنى الحديث. فمن كان عاقا لأمه أو لأبيه أو لأبويه، فإن كان أخذ لهما ما هو حقهما يرد الحق لصاحبه، يرد الحق لصاحبه. كثير من الأبناء بتصلبط على الأم يستضعفها فيأخذ مالها، مجرد أن يبوس لإيديها وجه أفا وقشط كل دهبياتها، هذه القبلة أو على الوجنتين أو هدية 21 آذار تكون توبة، يرد لها حقها ويقلع عن ظلمها ويندم في قلبه، يستشعر بالندم ويعزم أنه لن يعود إلى ذلك. وكذلك الأب ويعزم في قلبه أنه لن يعود إلى ذلك. من الأبناء من يكون يعمل مع أبيه في متجره في مؤسسته وإخوته صغار، يأكل أموال أبيه، ولما يموت أبوه يأكل أموال الورثة الصغار، يعطيهم النذر القليل، يقول لهم هذا ما تركه أبوكم، ما ترك نقدا، يخفي كل أموال البنوك، يخفي كل دفاتر البنوك لأنه مسيطر عليها. ولكن عند الله تجتمع الخصوم. إن في الدنيا يخشى الواحد منا الفضيحة في المحاكم، فكيف بنا بالفضيحة يوم الدين على رؤوس الخلائق؟ كيف بنا؟ ففي القبر ما كان مستورا في الدنيا من الفضائح، هل تستطيع أن تمنع فضيحة نفسك في القبر؟ لا، لا تستطيع. فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. حاسبوا أنفسكم في الدنيا قبل أن تحاسبوا، فإنه أهون عليكم أن تحاسبوا أنفسكم في هذه الدنيا. ليه؟ لأنه يوجد في الدنيا دراهم ودنانير تردها إلى أصحابها، أما في القبر ماذا تفعل؟ من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلله قبل ألا يكون دينار ولا درهم. إن كان أساء إليهما بكلام أو بيد، بضربة مثلا، يستسمحه لأمه لأبيه، يقول له أنا آذيتك، أنا ظلمتك، أنا فعلت معك كذا وكذا، سامحني، ويندم في قلبه ويعزم في قلبه أنه لن يعود إليه. هو ضرب المسلم على وجهه من الكبائر. هنا الغلط منه مالي، ليس ماليا، إنما يقول له سامحني، ولو كان ولده، ولو كان تلميذه في الصف في المدرسة، ولو كان هو مديرا أو أبا أو أما، يقول للمضروب على وجهه الذي آذاه سامحني. كثيرون لا يهون عليهم أن يبدأوا بلفظ سامحني، لا يهون عليهم. كيف يهون عليك أن تقول لولدك أو لتلميذك أو لزوجك أو لزوجتك سامحني؟ من فكر في أمر الموت هان عليه أمر الدنيا، من فكر بعذاب القبر هان عليه أمر الدنيا. أما من كان قلبه متعلقا بالدنيا، كلمة سامحني كيف هتطلع من تمه؟ قلبه متعلق بالدنيا يستصعب ذلك، يستصعب ذلك. هو بده يبلش بسامحني، هو يبدأ بها وهو يعرف نفسه أنه أساء، أنه ظلم، لكنه لو فكر في حال نفسه في القبر كيف يكون مآله لو نزل إلى القبر بلا توبة؟ هل يتحمل؟ لا أحد منا يتحمل عذاب القبر، لا أحد منا يتحمل عذاب القبر. كم وكم من أناس يكونون وقت النوم في رقاد هز خفيف ليس زلزالا يقلقهم، يرتعبون، يخرجون إلى السهل، يخرجون إلى شواطئ البحر يخافون من كارثة أشد، هز خفيف، يخرجون إلى الشوارع ويستأنس بعضهم ببعض ويحتضن بعضهم بعضا. طب في القبر ماذا تفعل؟ نسأل الله السلامة. في القبر ماذا تفعل؟ من يدافع عنك في قبرك؟ في الدنيا من الزلزال والهزة بتدعم، تعمل احتياطات، ولكن في القبر من يدافع عنك؟ العمل الصالح، العمل الصالح. فمنكر ونكير يسألان أهل القبر: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ وقد جعل الله لكل واحد منا ملكين يكتبان ما نفعل، ملكا يكتب الحسنات وملكا يكتب السيئات. وقد قال الله تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ بنى فوضى، الله خلقنا ولم يتركنا عبثا ولم يتركنا فوضى. ولقد روي أنه يقال للإنسان يوم القيامة: ألم نصح جسمك ونسقك من الماء البارد؟ كم هذه نعمة عظيمة! من منا يطيق أن يشرب ماء البحر الملح الأجاج كل يوم؟ كل يوم مين منا بيطيق كل ما عطش يشرب ماء البحر؟ ما حدا منا بيستطيع، لا أحد يستطيع كل ما عطش يشرب ماء البحر، لا أحد منا يستطيع كلما جاءه عطش أصابه عطش أن يشرب من ماء البحر الأجاج الملح الأجاج. إذن هذه نعمة عظيمة. يقال للمرء: ألم نصح جسمك ونسقك من الماء البارد؟ فصحة البدن شكرك لربك على هذه النعمة، أن تستعمل هذه النعمة في طاعة الله تبارك وتعالى. هذا الولد إذا أراد أن يتوب يستسمح أمه إن كان الحق للأم، يستسمح أباه إن كان الحق للأب، يستسمح صاحب العمل إن كان أكل خفية من مال صاحب العمل يرد له ماله. قد يكون كل شهر عم يأخذ 5,000 ليرة، قليل ولكنها في الميزان شيء خطير. ولا يحل لمسلم أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه. لكن إذا كان هو شارب خمر أو كان زانيا أو كانت زانية، هذا الأمر بينه وبين الله. الأم والأب ما بيكون ظلم أمه، هذا بيكون وقع فيما حرمه الله تعالى وظلم نفسه، وظلم نفسه، يندم في قلبه أنه لن يعود إلى الزنا ويقلع عن الزنا، يندم، يستشعر بالندم في قلبه ويعزم في قلبه أنه لن يعود إلى الزنا ويقلع عن الزنا. 3. أما لو غصبها للمرأة التي زنى بها، 4. يستسمحها لو غصبها، لأنه تعلق بها حق آدمي، تعلق بها حق آدمي، يستسمحها. والمال الذي أكلته هي، هذا المال يكون حراما عليها، مال الزانية يكون حراما عليها، كبائع الخمر يبيع زجاجات الخمر ويقبض من الناس أموالا، هذا المال ليس له، إن الله حرم الخمر وأكل ثمنها، إن الله حرم الخمر وأكل ثمنها. فمن أراد أن يتوب من فعل هو متعلق بحقوق بني آدم يندم في قلبه، يعزم أنه لن يعود، يقلع عنه ويرد الحق لصاحبه. وأما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومنعا وهات، إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات، ومنعا وهات كمنع الزكاة الواجبة. بعض أصحاب المؤسسات بيعمل بدفتر حساباته حصيلة الضرائب والخوات اللي أخدوها منه والخسارة، خسارة التلف للبضاعة اللي صارت معه خلال السنة، يقومها فيحسبها فيقول إذا أنا علي زكاة 15,000 دولار وخسارتي ب10,000 دولار، فإذا بدفع 2,000 بس. لا يصح هذا. ما دفعته ضرائب وما أخذ منك غصبا والتلف اللي راح في البضاعة، هذا لا يحسب من مال الزكاة. هذا شحيح بخيل، هذا الشحيح البخيل الشح والبخل أوصلاه إلى منع الزكاة. منع الزكاة حرام من الكبائر. منع الزكاة كترك الصلاة من الكبائر. منع الزكاة كترك الصلاة من الكبائر. لكن إن تركها وهو يعتقد بوجوبها عليه لا يكفر، لا يكفر. إن تركها وهو ينكر فرضيتها هذا مكذب للدين. كذلك مما حرمه الله تعالى ويشمله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومنعا، منع النفقة الواجبة للوالدين والزوجة. كالزوج الذي يقول لزوجته: أنت معك مصاري؟ أبوك ورتك؟ أنا ما عندي مصاري كتير، تركيني اجمع، تركيني صمد، تركيني وفر بالبنك، أنت روح تبحبحي بالورتي، اصرفي على حالك مثل ما بدك، أنا ماني مجبور عليك، ماني مجبور أصرف عليك. لا يجوز. ولو كانت الزوجة موسرة لا تسقط نفقتها عن زوجها، لا تسقط نفقتها عن زوجها، لا تسقط النفقة، لا تسقط. ثم سوطة المدارس وما شابه ذلك لا تدفع من مال الزكاة عن الأولاد، أن يروح يدفع عن أطفاله زكاة محل سوطة المدارس هذا لا يسقط عنه، تبقى عليه في ذمته الزكاة الواجبة عليه. هو الشح البخل يجعل كثيرا من الناس يفكرون بهذه الطرق المعوجة غير السليمة غير الصحيحة. هذا البخل أوصلهم إلى هذا. كثيرون من الناس لأمور الدين بيقطع إيده بيشحد عليها، لأمور الدنيا بيتدين وبيتزين، لأمور الدنيا بيتدين وبيتزين، لأمور الدين بيحاول بأي طريقة ليتهرب من الزكاة، ليتهرب من النفقة الواجبة التي عليه لزوجته وأبويه وما شابه ذلك. ألا فليعلم أن ترك النفقة الواجبة بلا عذر معصية من المعاصي، معصية من المعاصي. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وكره لكم قيل وقال، المقصود بذلك الكلام الذي لا فائدة فيه ولا يصل إلى حد الحرام، ولا يصل إلى حد الحرام. أما ما وصل إلى حد الحرام فإنه يدخل في الكلام المحرم كالغيبة والنميمة. وأما كثرة السؤال معناه أن الإنسان لا ينبغي له أن يسأل عن مسائل لا حاجة له فيها، فهذا شيء مكروه. بعض الناس تراه لا يعرف أركان الوضوء، لا يعرف ضروريات الصلاة، بيبقى قاعد في مجلس علم شو اسم أمه لسيدنا موسى، ما معنى الأعراف الواردة في القرآن الكريم، يسأل عن أمور لن يسأل عنها يوم الدين، ولا يسأل عن أمور سيسأل عنها يوم الدين. من هم أهل الكهف؟ كم بقوا في الكهف؟ قد ايه بقوا عايشين؟ يسأل عن أمور هو لن يسأل عنها يوم الدين، وما سيسأل عنه يوم الدين لا يسأل عنه. هذا ما أنصف نفسه، فليشتغل بطلب علم الدين الضروري. كثيرون من الناس بسبب الحياء أو أنه وجيه وأن الذي يعلم يعتبره نكيرة بين الناس، هو صاحب شهادة، هو صاحب أبهة بين الناس، كيف يريدونه أن يتنازل فيحضر مجالس علم الدين ليتعلم من فلان أو فلانة؟ والإمام ابن عساكر كان عنده 300 شيخ وشيخة في العهود السابقة، كان يوجد فقيهات عالمات شيخات لرجال. الإمام ابن عساكر عنده 300 شيخ وشيخة، الإمام البخاري كان عنده 1000 شيخ، مشايخه الذين علموه. اليوم يمكن لو درتم على الأرض كلها قد لا تجدون 1000 من أمثال تلاميذ تلاميذ تلاميذ تلاميذ الإمام البخاري رضي الله عنه، نسأل الله السلامة. فلا ينبغي للمسلم أن يترك السؤال عن أمور الدين الضرورية كأحكام الصلاة والطهارة والنفقة الواجبة وبر الوالدين، وليتعلم ما معنى عقوق الوالدين ليحذره، بل عليه أن يسأل عما يجهله من هذه الأمور حتى يؤدي العبادة كما أمر الله تبارك وتعالى. وأما معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، أي صرف المال لابد وأن يكون في الوجوه الواجبة أو في الوجوه التي هي سنة، أما صرف المال في الوجوه التي حرم الله تبارك وتعالى فهذا حرام. ومن صرف المال في غير أوجه البر، كمن صرف المال مثلا لزيادة التنعم بالحلال مش بالحرام، صرفه لزيادة التنعم بالحلال، هو لا معصية عليه، لكنه الأفضل أن يصرفه فيما فيه مصلحة دينية، الأفضل أن يصرفه فيما فيه مصلحة دينية، وليس من شيم عباد الله الصالحين التنعم، وليس من شيم عباد الله الصالحين التنعم. قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: إياك والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، واجعل القرآن ربيع قلوبنا ونورا لأبصارنا وجوارحنا، وتوفنا على هديه، وأكرمنا بحفظه، واحفظنا ببركته وبركة نبيك محمد عليه الصلاة والسلام، وارزقنا شفاعته يا أرحم الراحمين بسر سورة الفاتحة.
1: إذن حول موضوع بر الوالدين وأهميته، استمعنا إلى محاضرة سماحة الشهيد الشيخ نزار حلبي رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنانه.
2: نحن جبيننا عالي، جبهتنا مرفوعة، سباع جرآء في الحرب، هكذا كونوا.

0: نداء المعرفة. نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
1: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
0: مشكلتك محلولة عنا،
1: منقدم لك الخدمة الأفضل.
0: أرقام التلفون 71 390 711،
1: 05 813 277.
2: النداء الأخير للمسافرين.
3: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
4: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
5: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافيه إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11 بإدارة إدريس محمد.
6: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهبي رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجود، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهبي، ذهب الحلويات.
7: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
8: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
9: ولو بدأ سؤال، أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون. باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
10: باور جروب، دايماً حدك.

0: جولة الصحافة. جولة الصحافة برنامج يعنى بأهم ما تناولته الصحافة العالمية. جولة الصحافة جولة أفق فيما كتبته الصحافة من مواضيع ومواقف وآراء في الشؤون العامة والسياسية، وخاصة القضايا الراهنة والساخنة.
1: أهلا بكم في جولة جديدة من جولة الصحافة. على خط المفاوضات المباشرة بين لبنان والجانب الإسرائيلي، فإنه على الرغم من أن هدنة الثلاثة أسابيع التي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الجولة الثالثة من هذه المفاوضات ستعقد خلالها قد دخلت أسبوعها الثاني، إلا أنه لا شيء في الأفق حتى الآن يؤشر إلى حسم زمان ومكان انعقادها. وردا على سؤال لصحيفة الجمهورية، أكد مصدر معني بملف المفاوضات يبدو أن لا بديل في مكان انعقاد المفاوضات، وهذا يعني أن الجولة المقبلة ستعقد في واشنطن وعلى الأرجح في مقر وزارة الخارجية الأمريكية. لكن هناك مسألة مهمة، وهي أنه لا يمكن الجزم فيما إذا كانت جولة المفاوضات المقبلة ستنطلق عبر السفيرين اللبناني والإسرائيلي في واشنطن، أو ما إذا كان تعديل ما سيطرأ على تركيبة الوفد اللبناني بانضمام السفير السابق سيمون كرم إلى المفاوضات كرئيس لوفد لبنان. وبمعزل عن كل ذلك، فإن ثمة ترجيحات حول انعقاد هذه الجولة بصورة مبدئية يوم الاثنين 11 من أيار، إلا إذا كانت قد طرأت أمور أخرى على أجندة الراعي الأمريكي تحول دون ذلك. ووفق مصادر مطلعة، يقوم الضغط الأمريكي راهنا على قاعدة التهديد بالعصا الغليظة لكن على نحو غير مباشر. وما قاله السفير عيسى من بكركي بالأمس غير دقيق عندما قال إنه لا صحة للكلام بأن بديل عدم انعقاد اللقاء بين عون ونتنياهو هو الحرب، لأنه ما لم يقله السفير الأمريكي في العلن أبلغه للمسؤولين اللبنانيين عندما أشار بكل وضوح أنهم يتحملون مسؤولية تضييع الفرصة الراهنة. وقال صراحة بكل بساطة، لن تكونوا على طاولة البيت الأبيض لوقت طويل، استفيدوا الأمريكي، لأنه عندما سيهمل ترامب الملف مجددا سيتركه مجددا لنتنياهو كي يتعامل معه، بحسب ما ذكرت صحيفة الديار.
0: جولة الصحافة.
1: أفادت صحيفة فاينانشال تايمز نقلا عن مصادر عن خلاف بين وزير الخزانة الأمريكي ونظيرته البريطانية بعد انتقادها للحرب على إيران، وكشفت أنه وبخ نظيرته البريطانية الشهر الماضي في واشنطن بعد وصفها أهداف الحرب بالغموض، موضحة أن وزيرة الخزانة البريطانية ردت بغضب عليه قائلة إنها لا تعمل لديه. ونقلت الصحيفة عن مسؤول بريطاني قوله أن وزيرة الخزانة البريطانية كانت صريحة بشأن أخطاء الحرب على إيران وتكلفتها الاقتصادية. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: جولة الصحافة. جولة الصحافة برنامج يعنى بأهم ما تناولته الصحافة العالمية. جولة الصحافة جولة أفق فيما كتبته الصحافة من مواضيع ومواقف وآراء في الشؤون العامة والسياسية، وخاصة القضايا الراهنة والساخنة.

0: دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الله عميري ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين الطيبين الطاهرين. وبعد، فإن الإصلاح بين المسلمين والحرص عليه من أعظم القربات وأهم الصفات التي ينبغي لكل مسلم الحرص عليها، فقد قال الله تعالى: والصلح خير. وقال عز من قائل: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، أي حقيقة ما بينكم، بالمودة وترك النزاع. وأورد الإمام البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الاثنين صدقة، ويعين الرجل على دابته فيحمل عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة، ويميط الأذى عن الطريق صدقة. قال الحافظ النووي: السلامة في اليد، وجمعها سلاميات، وأصله عظام الأصابع وسائر الكف، كما استعمل في جميع عظام البدن ومفاصله. يقول العلماء عن قوله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس، هي صفة توضيحية فيها بيان تجديد هذه الصدقات على الإنسان صبيحة كل يوم في مقابلة ما أنعم الله تعالى به عليه في خلق تلك السلاميات من باهر النعم ودوامها التي هي نعمة أخرى، ومما يزيد العبد تيقظا لنعمة الدوام عليه أن الله تعالى قادر على سلب نعمة الأعضاء عن عبده كل آن، وهو في ذلك عادل في حكمه، فيتعين على العبد الشكر لهذه النعم. كيف؟ بالصدقة، بما يأتي في الحديث وغيره، مقابلة لتلك النعم بقدر الطاقة، مع ما ورد من أن الصدقة تدفع البلاء، فبوجودها عن أعضائه يرجى اندفاع البلاء عنها. الله الله. قوله عليه الصلاة والسلام: يعدل بين الاثنين صدقة، أي يصلح بين اثنين مسلمين متهاجرين أو متخاصمين، بأن يحملهما على الصلح الجائز، فهذا صدقة. ويعين الرجل على دابته فيحمل عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة، وهو كل ما ينتفع به من عرض الدنيا، قليلا كان أم كثيرا. وقوله عليه الصلاة والسلام: والكلمة الطيبة صدقة، وهي كل ذكر أو دعاء للنفس أو للغير، وسلام عليه، ورد وثناء بحق، ونحو ذلك، مما فيه سرور واجتماع القلوب وتآلفها، وكذا سائر ما فيه معاملة الناس بمكارم الأخلاق ومحاسن الأفعال. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. ثم يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة، وكذلك إلى سائر الطاعات كطلب العلم الديني وصلة الأرحام وزيارة الإخوان. يقول عليه الصلاة والسلام: ويميط الأذى عن الطريق صدقة، أي يزيل الأذى، وهو ما يؤذي المارة من حجر أو شوك أو نحوهما. قال الحافظ ابن حجر: ومعنى كون الإماطة صدقة أن فيها سلامة من يمر به من الأذى، فكأنه تصدق عليه بذلك فحصل له أجر الصدقة. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق والتقوى، والحمد لله رب العالمين.

إن فكرت في خصلة من هذه الخصال قل في عينك عمله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يروى عن الإمام الشافعي رضي الله عنه أنه قال: إذا خفت على عملك العجب فاذكر رضا من تطلب وفي أي نعيم.

0: نداء المعرفة. مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
2: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور.

0: 01 30 43 11 01 30 45 24. Yes Travel and Tourism. Yes Travel and Tourism. Yes Travel.
1: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
0: Yes Travel.
1: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
0: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
2: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
0: Yes Travel and Tourism.
3: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل فئة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل الإخوان. تليفون 76 616 669. 76 616 669.
4: مفاجأة حملة الديوان للحج والعمرة، رحلة اقتصادية ميسرة في شهر تموز بطريق البر، 4 أيام في مكة المكرمة و3 أيام في المدينة المنورة، فقط $295 لمن يعتمر للمرة الأولى و365 لمن اعتمر سابقاً. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات، كما يرافقكم سلة من أهل العلم والإداريين. حملة الديوان للحج والعمرة 76 798 534.
5: ازداد بركة على بركة. برنامج يظهر المخلوقات المباركة التي ذكرت في القرآن الكريم والأحاديث النبوية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع ازدياد الشيء المبارك بركة على

0: ازداد بركة على بركة، مما يدل على جواز التبرك والتوسل بالصالحين والتبرك بالذوات والأماكن والبلاد والأعمال المباركة بطريقة علمية وصفية واستدلالية. يقدمه الشيخ الدكتور طارق اللحام.
1: أنا أريد أسكن جوار حبيبي وبمحلتها أشوفه كل صباح ومساء.
2: ازداد بركة على بركة. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كلامنا إن شاء الله تبارك وتعالى في البركات والخيرات، مما أكرم به سيدنا موسى عليه السلام عصاه التي هي أصلها من الجنة. هذه العصا نزلت مع سيدنا آدم عليه السلام لما أهبط إلى الأرض صلى الله عليه وسلم. سيدنا آدم عليه السلام نزل على مكان جبل مرتفع في بلاد الهند، كان يقال لها، لكن الآن هي في سرنديب في سريلانكا. وكانت هذه العصا مع آدم عليه السلام، ثم بعد ذلك بزمن هذه العصا سلمها جبريل عليه السلام إلى سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم. هذه العصا أمرها عجيب، كانت يهش بها الغنم، يتركها وحدها هي تدفع له الغنم وترعى له الغنم. وكان إذا أراد الماء ووصل إلى بئر يطول رأس هذه العصا حتى تصير كالدلو فيملأ بها الماء. وكانت إذا لم يكن بئر يضرب بها الأرض فينبع منها الماء بإذن الله عز وجل. وإذا وصل إلى مكان فلات ما فيه شجر يستظل، فكان يطول رأسها فيضع عليه رداء أو نحو ذلك، فيصير بعد ذلك كالظل يجلس تحته صلى الله عليه وسلم. ومن أمرها العجيب كانت تنبت له أيضا الثمرة، ومنها أيضا كانت تتكلم بإذن الله عز وجل، وهي نفسها التي ضرب بها البحر فانفلق البحر. هذا لما لحق فرعون بسيدنا موسى عليه السلام. موسى صلى الله عليه وسلم أرسل إلى بني إسرائيل وآمن معه قريب 600,000 من كبار وصغار وشيوخ. أما فرعون لما علم بسيرهم ماذا فعل؟ لحق بهم 1,600,000 جندي مقاتل. سيدنا موسى ومن معه من المسلمين وصلوا إلى هذا البحر وهو البحر الأحمر، فضرب سيدنا موسى البحر بالعصا فانفلق البحر وظهرت اليابسة بإذن الله عز وجل، ودخل المسلمون وعبروا إلى بلاد الشام، يعني إلى ناحية فلسطين. فرعون لما رأى هذا ماذا قال من تكبره؟ إن البحر انشق لي، والعياذ بالله تعالى. فلما دخل هو ومن معه أمر الله الماء فانطبق عليه فغرق فرعون ومن معه. بعض أتباعه ماذا صار يقول؟ صار يقول إن فرعون لم يمت، إنه الله، والعياذ بالله، إنه الإله. هو كان يدعي الألوهية، كان يقول ما علمت لكم من إله غيري، غيرها من العبارات التي فيها أنه الله، أنه الرب. فلم تظهر جثة أحد من هؤلاء الذين غرقوا إلا جثة فرعون، ظهر منتفخا كالثور. سبحان الخالق العظيم، الله أكرم سيدنا موسى عليه السلام بهذه المعجزة فازداد خيرا على خير وبركة على بركة. وقبلها لما كان في التيه صلى الله عليه وسلم، التيه هو مكان ضرب على قوم سيدنا موسى الذين عصوا أمره بحيث لا يستطيعون الخروج، وكان هو بينهم ليعلمهم. يعني هو لا نقول ضرب عليه التيه يعني كان هذا عذابا عليه، حاشاه صلى الله عليه وسلم. موسى عليه السلام حبيب الله كريم الله، هذا الذي أيد بالمعجزات، لا يفعل كما فعل قومه الذين قالوا له اذهب وربك أنت فقاتلا إنا نحن هاهنا قاعدون. إنما هؤلاء الذين كانوا يقال لهم الأسباط، كانوا 12 سبطا مثل القبيلة يعني، فلما ما عاد معهم الماء ضرب العصا في حجر، فهذا الحجر انقسم إلى عدة أجزاء وصار يخرج من كل جزء الماء، كل سبط كل مجموعة أخذت حجرا، وكان هذا الحجر كلما وضع خرج منه الماء بقدرة الله تبارك وتعالى، انفجر منه 12 عينا. هذه من المعجزات التي أكرم الله تعالى بها موسى عليه السلام، هذا غير لما انقلبت حية حقيقية كما تعلمون، تحدى السحرة وهم سحروا عيون الناس، أما سيدنا موسى عليه السلام فلا يعمل بالسحر، ولا نبي يتعاطى السحر، حتى سيدنا سليمان لا يتعاطى السحر صلى الله عليه وسلم، إنما الشياطين يعلمون الناس السحر ليعملوا به. هؤلاء السحرة كانوا أقوى سحرة عند فرعون، كانوا 70 وسحروا عيون الناس، خيل للناس أنها أفاعي حقيقية وهي ليست حقيقية، ما هي؟ حبال والعصي، رموا حبالا، وورد في التفاسير أنها كان وزنها أطمانا يعني شيء كثير. فالله تعالى أمر سيدنا موسى عليه السلام أن يلقي العصا التي بيده، فانقلبت حية حقيقية وابتلعت كل الحبال والعصي، فكانت علامة على صدقه صلى الله عليه وسلم، هذه معجزة. أما فعلهم سحر، السحر يتحدى بسحر، يعارض بسحر مقابل سحر، أما المعجزة لا تعارض بالمثل، فدخلوا في الإسلام. الإسلام كما تعلمون يجب ما قبله، الإسلام يهدم ما قبله، كما ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإسلام إذا شخص كان كافرا وأسلم كل كفره انمحى والمعاصي التي كان يعملها انمحت، هذا من نعم الله على هؤلاء أن آمنوا بعد كفرهم. والإسلام إذا قلنا يجب ما قبله يهدم ما قبله، يعني ذهبت كل السيئات كذلك المعاصي التي كان يعملها دون الكفر تمحي أيضا بهذا الإسلام. الله يهدي من يشاء، كان يهودي يعمل عند النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا اليهودي كان شابا غلاما صغيرا، يعني ليس رجلا كبيرا، مرض مرضا شديدا وهو على فراش الموت، ذهب النبي عليه الصلاة والسلام حتى يعوده يزوره، فقال له قل لا إله إلا الله وأني رسول الله، يعني محمد رسول الله. فنظر إلى أبيه، أبوه اليهودي، قال للغلام الشاب أطع أبا القاسم، يعني هذا ليس إسلاما من هذا الأب، لكن قال له أطع أبا القاسم، فنطق هذا الشاب، نطق بالشهادتين، ثم مات. سبحان الخالق، الله يهدي من يشاء، العبرة بالخواتيم، ختم له على الإيمان. النبي قال عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي أنقذه بي، أنقذه بي يعني كنت سببا في هدايته، لأن الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء، يخلق الهداية في قلب من شاء الله له الهدى والهداية. أما النبي يبلغ عليه الصلاة والسلام، لا يخلق الهدى، خالق الهداية هو الله تبارك وتعالى. ثم هذا اليهودي وضع رأسه على صدر ولده وصار يبكي، فقال عليه الصلاة والسلام ارفعوا هذا اليهودي عن أخيكم، هو أخونا، لماذا؟ لأنه مسلم. هذا الإسلام يا أحباب أفضل نعمة يؤتاها العبد في هذه الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا لمن يحب. إذا أحب الله عبدا رزقه الإسلام الإيمان الذي هو دين الأنبياء عليهم السلام، الذي يموت عليه لو عاملا كان المعاصي، هذا لا بد أن يرحمه الله، ولو تعذب في النار العاصي مدة من الزمن، يعني لم يعفو الله عنه، لا بد أن يخرج من النار ويدخل الجنة. ورد في حديث البطاقة يقال له، هذا قصة رجل من المسلمين عاصم أخبر الرسول عنه يؤتى يوم القيامة، كف للحسنات وكف للسيئات على الميزان، فتطيش حسناته، يعني حسناته قليلة أمام السيئات. فهذا الإنسان بعد أن يذكر له كل الأعمال السيئة التي عملها لا ينكر شيئا، فيظن بنفسه أنه إلى النار خلاص، لأن السيئات أكثر. فدؤت ببطاقة، شيء مكتوب عليه لا إله إلا الله، فتوضع في كفة الحسنات، قال عليه الصلاة والسلام: فتطيش سيئاته، يعني تغلب كفة الحسنات كفة السيئات. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا إله إلا الله الأول الذي ليس له ابتداء والآخر الذي ليس له انتهاء، لا إله إلا الله لا يحتاج إلى غيره وكل ما سواه مفتقر إليه، لا إله إلا الله القادر على كل شيء ولا يعجزه شيء، فعال لما يريد، لا إله إلا الله ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا إله إلا الله لا يشبه الأشياء ولا يشبهه شيء، لا إله إلا الله سميع بصير حي متكلم قادر عالم، من غير أعضاء، من غير جوارح، من غير قلب، لأن الله ليس كمثله شيء. هذه من يموت عليها هذا التنزيه لا بد أن يرحمه الله. لماذا نقول لا بد؟ لأن الله وعد، ووعد الله تعالى صدق. إذن البركات والأنوار يا أحباب التي كانت تحصل للأنبياء ومن الأنبياء تجعل المسلم يلجأ إلى هؤلاء الأنبياء عليهم السلام. كان في صحابي يقال له الحارث بن حسان البكري رضي الله عنه، هذا مرة حمل امرأة معه من ناحية إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فتبين له أن هذه المرأة جاءت تشتكي عليه وعلى قومه، فقال للرسول عبارة صلى الله عليه وسلم: لو كان هذا شركا للرسول كان نهاه، لكن الرسول ما قال له أشركت، ما قال له كفرت، قال له النبي كلاما فيه إقرار لما قال. ومع ذلك هذا الصحابي، ما هي العبارة التي استعملها؟ قال: أعوذ بالله ورسوله أن أكون كوافد عاد. استعاذ بالله والرسول بلفظ واحد. لو كان شركا كان النبي نهاه، ما كان سكت. أما وافد عاد، هذا كان يقال له قيل، رجل يقال له قيل، أرسلوه ليجلب لهم الماء ويطلب لهم الماء، فغاب عنهم شهرا، وبعد غيابه هذا الشهر فإذا به سبحان الله العظيم هذا الرجل يتأخر عن قومه، فلما عاد رأى غمامة سوداء فاختارها ضم فيها الماء فإذا فيها العذاب. الله تعالى أهلك قوم عاد، سلط عليهم الريح وهذه الأمطار، أهلكهم الله. أرسل فيهم نبي الله هود عليه السلام، فماذا قال؟ أعوذ بالله ورسوله أن أكون كوافد عاد. هذا حديث طويل، هو دليل يبطل قول هؤلاء الذين يحرمون الاستعاذة والاستعانة بغير الله ويقولون عنها شرك. هؤلاء إذا رأوك ترفع يديك مستقبلا المسجد النبوي أو القبة الخضراء أو الحجرة الشريفة يقولون لك مشرك، أشرك، استقبل الكعبة. نقول لهم: الكعبة مخلوقة والنبي مخلوق، من أفضل مخلوق؟ النبي. فإذا كان يجوز لي أن أستقبل هذا المخلوق الذي هو الكعبة فمن باب الأولى أن أستقبل أفضل مخلوق، هذا جائز ليس شركا. ومن عجائب تكفيرهم للمسلمين ما حدث أحد المشايخ قال: كان جالسا تحت شجرة يدعو الله تعالى رافعا يديه، فإذا به برجل يأتيه ويقول له بصوت عالي: لما تعبد الشجرة؟ أعوذ بالله. كفره، أنكر عليه، هو لا يعبد الشجرة، جالس تحت الشجرة لأجل الظل ونحوه، كفره من غير أن يسمع منه ما يقول. وهكذا يا أحباب، هؤلاء ازدادوا شرا على شر، وموجودون إلى أيامنا يكفرون المسلمين والمستغيثين والمتوسلين بالأنبياء والصالحين، مع أن النبي علمنا إذا كنا في أرض برية وانقطعنا أن ينادي الشخص: عباد الله أعينوا، أن تستغيث بملائكة الله الكرام عليهم السلام. ولو كان شركا ما كان علمه الرسول صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
0: ازداد بركة على بركة. برنامج يظهر المخلوقات المباركة التي ذكرت في القرآن الكريم والأحاديث النبوية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع ازدياد الشيء المبارك بركة على

0: ازداد بركة على بركة، مما يدل على جواز التبرك والتوسل بالصالحين والتبرك بالذوات والأماكن والبلاد والأعمال المباركة بطريقة علمية وصفية واستدلالية. يقدمه الشيخ الدكتور طارق اللحام.
1: أنا أريد أسكن

0: نداء المعرفة. مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
2: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
1: مشكلتك محلولة عنا،
2: منقدم لك الخدمة الأفضل.
1: أرقام التلفون 71-390-711
2: 05-813-277.
3: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، بيع أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
4: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمائة متر، بناية نوفل. 03-09-24-72.
1: لافارينا، تشكيل كبير من الحلويات العربية والجاتو الفاخرة بالطعمة والنوعية والمخبوزات والمعجنات الشهية، بالإضافة للبوزة المشكلة الغربية. شويفات القبة، طريق العام ملاصق للديوان هايبر ماركت. تليفون 05-810-850.
5: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701، 00961333122.

0: بين السطور، قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور، برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور،
1: أهلا بكم. قال ميشيل نصر في صحيفة الديار: يجمع غالبية المحللين والمراقبين على أن الحرب التي يشنها التحالف الأمريكي الإسرائيلي ضد طهران هي في حقيقتها مواجهة مقنعة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين لرسم حدود النفوذ الاقتصادي والعسكري والسياسي في الشرق الأوسط الجديد، والذي محوره الأساسي موارد الطاقة. ضمن هذا المشهد برزت تصريحات المندوب الصيني لدى الأمم المتحدة الذي أعلن قبل أيام عن أهمية إعادة النظر بقرار مجلس الأمن الدولي إلغاء التفويض المعطى لقوات الأمم المتحدة في جنوب لبنان وسحبها بالكامل مع نهاية عام 2026، متقاطعا بذلك مع أطراف أخرى في مقدمتها فرنسا، وإن اختلفت الأسباب والأهداف بين البلدين. مصادر دبلوماسية متابعة رأت أن بكين كلاعب صاعد في المنطقة تسعى إلى إعادة تعريف حضورها في مناطق النزاع فيها، ومنها ساحة جنوب لبنان هذه المرة، ولكن بأدوات مختلفة عن النموذج الغربي التقليدي، مفضلة العمل تحت مظلة القرارات الدولية، متجنبة الانخراط المباشر في الصراع باعتبار اليونيفيل الجهة المثالية لتحقيق توازن يسمح لها بحضور ميداني محسوب ونفوذ سياسي متنام بتكلفة منخفضة نسبياً. وأبدت المصادر اعتقادها بأن الضغط الصيني القوي لجهة إعادة النظر بقرار مجلس الأمن مدعوماً بموقف روسي متقاطعاً مع الجانبين الفرنسي والبريطاني قد يؤدي لتحقيق أحد الخيارين: إعادة التفويض لولاية جديدة بحجة أن الجيش اللبناني لم يستكمل جاهزيته بعد لتسلم المهام جنوب الليطاني، وهو ما يعززه موقف الدولة اللبنانية. تشكيل البعثة البديلة وهو خيار مطروح في حال الإصرار على قرار إنهاء مهام اليونيفيل، حيث ستطالب الصين ببعثة مراقبة سياسية وفنية أصغر حجماً تضمن بقاء العلم الأممي على الخط الأزرق لضمان عدم انفراد القوى الغربية بالمنطقة. وختمت المصادر بأن إعادة فتح ملف بقاء اليونيفيل لجهة الدور والمهمة خلال المرحلة المقبلة من زاوية صينية يطرح أسئلة كثيرة حول سقفها في هذه المعركة، وما إذا كان استمرارها أهمية استراتيجية لبكين أم مجرد خيار تكتيكي قابل للتبدل، خصوصا أن قوات حفظ السلام لم تعد في ظل تحولات النظام الدولي مجرد أدوات لفض النزاعات بقدر ما أضحت جزءاً من لعبة النفوذ بين القوى الكبرى. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: بين السطور، قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور، برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور.
2: نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا. من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm.

0: مستمعينا الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ جميل حليم ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين الطيبين الطاهرين. وبعد، فكم هو مطلوب أن يغتنم المسلم وقته وعمره في الطاعات وفعل الخير الذي له طرق كثيرة لأدائه، وأن ينوعها ليدوم نشاط العابد، فإذا مل من عمل اشتغل بغيره. ومعنى مل هنا أي تعبه، ليس معناه كره بل معناه تعبه. فإذا مل من عمل اشتغل بغيره، فأنفق أوقاته في مرضات مولاه كأن كان في رمضان، فموسم الخير والبركة وأعمال كثيرة وأنواع كثيرة في هذا الشهر، فيغتنم كل هذه الخيرات. وكذلك في موسم الحج أو في غيرهما من مواسم البر والعطاء والاغتنام. قال الله تعالى: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. قال الرازي في التفسير الكبير: أي وكل ما فعلتموه من خير، إما من هؤلاء المذكورين، أي في قوله تعالى: يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. وإما مع غيرهم حسبة لله تعالى وطلبا لجزيل ثوابه وهربا من أليم عقابه، فإن الله به عليم. والعليم مبالغة في كونه عالما، يعني لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، فيجازيكم أحسن الجزاء عليه، كما قال سبحانه: إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. وقال جل جلاله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وأما الأحاديث التي تبين وتذكر هذه الكثرة والوفرة من طرق الخير وفي هذا المعنى فكثيرة جدا، وهي غير منحصرة. ومنها ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن الصحابي الجليل أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو يروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. قوله على كل سلامة أي كل عظم ومفصل من أحدكم إذا أصبح سليما من الآفات، باقيا على الهيئة التي تتم بها منافعه وأفعاله، صدقة عظيمة شكرا لله تعالى على عظيم منته، على أن الصدقة تدفع البلاء، فبوجودها عن أعضائه يرجى دوام دفاع البلاء عنها. أي عن هذه الأعضاء. وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنواعا من الأذكار المباركة والأعمال البدنية كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي يؤجر عليها المؤمن أجرا عظيما. ثم اختتم الحديث الشريف بقوله ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. قال العلماء والظاهر أن الذي تقوم ركعت الضحى مقامه من الأمر بالمعروف وقرينه، أي إنما هو المندوب أي السنة، كأن قام بالفرض منه غيره. وكان في كلامه تأكيد لذلك الأمر وتقوية له. وأما الواجب فلا تقوم الركعتان مقامه ولا ترفعان عنه إثم الترك، يعني إن ترك بلا عذر. وفي الحديث عظيم فضل صلاة الضحى لتحصيلها هذا الثواب الجزيل وقيامها مقام هذه الأفعال، فينبغي المداومة عليها. وكان سبب قيامها مقام ذلك لاشتمال الركعتين على جميع ما تقدم من أذكار حتى الأخيرين، إذ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الله يثبتنا وإياكم على الحق، والحمد لله رب العالمين.
2: جد علينا رسول الله.
3: يا حبيبي يا سلام يا سلام.

وما هذه الأيام إلا منازل، فمن منزل رحب إلى منزل ضنكي. وقد هذبتك النائبات، وإنما صفى الذهب الإبريز قبلك بالسبك. أما في رسول الله يوسف أسوة لمثلك محبوسا على الظلم والإفك؟ أقام جميل الصبر في السجن.

مستمعين الأعزاء، نذكركم فيما نذكركم بعيادة المرضى، فالمريض يلحقه الأنس بزيارة الطيبين له وينجبر خاطره. وورد عن رسولنا عليه السلام في الحث على عيادة المريض: ما من مسلم يعود مسلما مصبحا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي، وما من مسلم يعود مسلما ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، وكان له مخرفة في الجنة، أي بستان. هذا ثواب عيادة المريض، فلا تفوتوه.

ما زلنا في وقت صلاة العصر ولم يبقى سوى دقائق لأدائها، فليسارع من لم يؤدها قبل الفوات، ويسر الله عز وجل لنا ولكم سبل الخير.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.
2: الله أكبر، الله أكبر،

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: وسلم.
1: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباسي ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: مستمعين الكرام، ترقبوا بعد قليل أوراد المساء.
1: نداء المعرفة.
2: وديني سلامي يا رايح للحرم.
3: إلى الراغبين بأداء مناسك الحج والعمرة هذا العام، يعلن محل محمد عبد الملك عن تأمين جميع ما تحتاجونه في الرحلة المباركة بأسعار مدروسة. أول مارلياس مقابل الباب الرئيسي لثكنة الحلو، 01-70-14-10 الطريق جديدة مقابل مسجد عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاماً، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: إذا قلنا ذهب، حلي، ألماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01 65 12 84 03 02 48 92.
2: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات. العمدة، بيروت، نزلة برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين ب100 متر. تليفون 70 911 093.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: جلوبال يونيفرسيتي تضم العديد من الاختصاصات المطلوبة في أسواق العمل المحلية والعالمية.
2: رجعنا أوراد المساء.

المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف

0: الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة.
1: كافيه باي ذا واي بتستقبلكن 24/24، قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابيه وسموذي وأراجيل. كافيه باي ذا واي ملتقى الأحبة والرفقة، البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير. فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافي وسيفود صيداوي دايما بالطليعة، بقلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسي. مطعم وكافي وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.
4: على السريع خد لك هالخبرية، شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف بتأمن لكم جو مريح ولطيف مع التركيب والصيانه بعد البيع. شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. فرع أول سليم سلام، فرع تاني شتورة البقاع. تليفون 76-67-98-98.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه، فقولوا هذا الدعاء صباحا مساء مخلصين النية لله مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود كهذا المد في كلمة ما شاء الله، تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

دقائق معدودة وينتهي وقت صلاة المغرب، لذا نذكر من لم يصلها لأدائها فورا قبل انتهاء الوقت، ونسأل الله تعالى أن يقوينا على أداء الطاعات، إنه رب كريم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ هادي فايد يتلو علينا سورة الملك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم.
1: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

0: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

طيب الدنيا. اللهم متعنا بسمعنا وأبصارنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثغرنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله:
1: المسلم الصغير والكبير إذا أصيب بالمصيبة مرض أو هم أو غم تمحى عنه خطيئة وترفع له درجة، تكتب له حسن، إلا الذي يتسخط على ربه ويعصي الله تعالى لما تصيبه المصائب، هذا محروم، لا يستفيد من المصائب شيئا من الثواب وتكفير السيئات ورفع الدرجات، لا يستفيد الذي يتسخط على الله أو يلجأ إلى معصية الله لما تصيبه المصائب. بعض الناس لما تصيبه المصائب الشديدة يسقطون على الله على ربهم فيكفرون، يخرجون من الإسلام ولا يستفيدون شيئا، لأن الله غني عن العالمين، لا يضره شيء ولا ينفعه شيء، هو الله كامل أزلا وأبدا، كماله أزلي أبدي لا يزداد ولا ينقص. إنما هذا الإنسان ضر نفسه إذا سخط على ربه من أجل مصيبة أغلقته في جسده أو بفقدان ولده أو زوجته أو أبويه أو غير ذلك، كتلف أمواله. رجل من العرب الأول الذين يقال لهم عاد كان في أرض اسمها جوف في الجزيرة العربية، وكان عاش على الإسلام 40 سنة، ثم أنزل الله تعالى صاعقة فأهلكت أولاده قتلته، فغضب غضبا شديدا وكفر كفرا كبيرا وقال: لا أعبده لأنه قتل أولادي. ثم من شدة كفره إذا مر إنسان بذلك الوادي الذي هو فيه يقول له: أكفر بالله، فإن كفر وإلا قتله. ثم أرسل الله تعالى نارا في أسفل ذلك الوادي أكلت الوادي، كان ذلك الوادي فيه شجر فيه ماء، صار أجرد ليس فيه شجر ولا ماء، ذلك الماء أيضا غاض بلعته الأرض. هذا لو يتسخط على ربه ورضي واستسلم لقضاء الله وقال: ربي أنت رزقتني وأنت أخذتهم، لك الحمد، لكان له منزلة عالية، كان جزاؤه الجنة، لكن ضر نفسه ولن يضر الله شيئا. إياكم والغضب.

فإن التقوى زينة لنا في الدنيا وسفينة النجاة في الآخرة. والتقوى فيها تهذيب النفس وصقل الفكر وتطهير الجوارح، بها تكون الطريق سالمة والشراع دربها صحيحا. ومن أعرض عن التقوى واستبدلها بعرض زائل فإنما عرض نفسه للهلاك والخسران. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.

كنت الأمل مزروع بعيون الشباب، وصرت الشهيد وقدوة الأحباب. شهادي بتكتب عزم عجبين الزمان، تبقى ذخر لو كان وجهك غاب. أثمر حلو من هيبتك نيشان، عز وكرامة وللعزيمة بواب. نحنا معك انت للشرف عنوان، حبيب القلب والقلب فيكم داب. بعدك حسام الدين حامل اللي كان همك بدرب المصطفى ونور الكتاب.

0: من أقوال سماحة الشيخ الدكتور حسام الدين قراقيرة رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية.
1: بدنا نذكر بعضنا بما امتن الله به علينا، بما تفضل الله به علينا، وما علينا من مسؤوليات، حتى لا يكون الواحد منا بسبب غفلته من المقصرين. أنفق وقتك في تحصيل علم الدين، وفي تحصين أهلك، وفي نشر هذا العلم، هذا الخير الذي من الله به عليك. عمل على نشره بين الناس، بين أقاربك، بين أحبابك، بين جيرانك، بين أهل حيك حيثما حللت، بين أهل بلدك، بين عشيرتك. عمل على نشره بين الناس حيثما حللت، وإذا أتيحت لك فرصة أن تنصر الدين، أن تنشر الخير، أن تدافع عن الدين، أن تنقذ الناس من الجهل، فلا تقصر، فلا تقصر، فإن التقصير إثمه كبير، والفعل والعمل ابتغاء مرضات الله أجره عظيم. يكفي أن نتذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم.

يقول الله تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. صدق الله العظيم.

0: نداء المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات. العمدة، بيروت، نزلة برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 70-911-093.
2: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية، حلاوة بجو، مفروكة، وشعبيات بقشطر. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: Yes Travel and Tourism.
6: Yes Travel and Tourism.
5: Yes Travel.
7: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
5: Yes Travel.
7: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
5: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان،
8: كورنيش المزرعة، بناية كوسا، قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
5: Yes Travel and Tourism.
9: Global University تضم العديد من الاختصاصات المطلوبة في أسواق العمل المحلية والعالمية.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ يوسف داود ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين ومحبوب رب العالمين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أما بعد، اعلم يا أخي المسلم أن الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين، أي مستغن عن كل ما سواه أزلا وأبدا، فلا يحتاج تعالى إلى جهة ولا إلى مكان يقوم به أو شيء يحل به، ولا يحتاج تعالى إلى مخصص له بالوجود، لأن الاحتياج ينافي الألوهية، والله سبحانه وتعالى هو الإله الذي أوجد هذا العالم كله، والعالم كله بحاجة إلى الله تعالى ليحفظ عليه وجوده. فالله تبارك وتعالى هو خالق السماوات السبع والأراضين والعرش والكرسي، وخالق الأماكن كلها. لذلك لا يجوز أن يعتقد أن الله تعالى موجود في مكان أو في كل الأمكنة، أو أنه موجود في السماء بذاته، أو متمكن وجالس على العرش، أو منبث ومنتشر في الفضاء، أو أنه قريب منا أو بعيد منا بالمسافة. تعالى الله سبحانه وتعالى وتنزه عن هذه الكيفيات كلها، لأنه تعالى موجود بلا كيف ولا مكان، ويكفي في تنزيه الله تعالى عن المكان والحيز والجهة قوله تعالى: ليس كمثله شيء، سورة الشورى الآية 11. فلو كان لله تعالى مكان وجهة لكان له أمثال وأبعاد، طول وعرض وعمق، ومن كان كذلك كان محدثا مخلوقا، محدودا محتاجا لمن حده بهذا الطول والعرض والعمق. يقول الإمام علي رضي الله عنه: كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. ويقول أيضا في تنزيه الله عن الجلوس: إن الله خلق العرش إظهارا لقدرته، ولم يتخذه مكانا لذاته. يقول الإمام الكبير أحمد الرفاعي رضي الله عنه، الذي كان من كبار العلماء والأولياء والعارفين والصوفية الصادقين، عبارة عظيمة جامعة في توحيد الله عز وجل وتنزيهه عن مشابهة المخلوقات: غاية المعرفة بالله الإيقان بوجوده تعالى بلا كيف ولا مكان. فهذه العبارة تحتوي على معان عظيمة في التوحيد والعقيدة، فهي تفيد أن معرفة الله تعالى تكون بالاعتقاد الجازم بالقلب أن الله تبارك وتعالى موجود لا شك في وجوده، فهو تعالى لا بداية ولا نهاية لوجوده، موجود أزلا وأبدا لا يفنى ولا يموت، وهو الذي أوجد بقدرته هذا العالم بأسره العلوي والسفلي والعرش والكرسي والسماوات والأرض وما فيهما وما بينهما. وتفيد هذه العبارة العظيمة أيضا أن الله سبحانه وتعالى موجود بلا كيف ولا مكان، فالله تعالى هو خالق المخلوقات كلها، وخالق المخلوقات يستحيل عليه في العقل أن يشبهها، فيستحيل على الله تعالى إذن الصورة والهيئة والشكل والحجم والمقدار والحركة والسكون والألوان والطعوم والاجتماع والافتراق والاتصال والانفصال، وكذلك يستحيل على الله عز وجل المكان والجهة، لأن من له مكان يكون جسما له حدود ومساحة وأبعاد، ولا احتاج إلى من جعله بهذا الحجم وبهذا المقدار والحد. لذلك لا يجوز أن يعتقد أن الله تبارك وتعالى له حدود ومساحة. يقول الإمام علي رضي الله عنه، وهو مصباح التوحيد: من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود. ويقول الإمام أبو جعفر الطحاوي في عقيدته المسمات العقيدة الطحاوية، والتي بين فيها عقيدة أهل السنة والجماعة: تعالى، يعني الله تعالى، عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات. ويقول أيضا في نفي الجهة عن الله عز وجل: ولا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. والجهات الست هي فوق وتحت ويمين وشمال وأمام وخلف. ويقول الإمام الجليل زين العابدين علي بن الحسين رضي الله عنه في رسالته المشهورة بالصحيفة السجادية والمنقولة عنه بالإسناد المتسلسل إليه بأهل البيت في نفي الجهة والمكان عن الله عز وجل: لا يحويه مكان. ويقول رضي الله عنه في نفي الحد عن الله سبحانه وتعالى: أنت الله الذي لا تحد فتكون محدودا. أي فكيف تكون محدودا؟ ويقول الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه في كتابه الفقه الأبسط في نفي المكان والجهة عن الله عز وجل: كان الله ولا مكان، كان قبل أن يخلق الخلق، كان ولم يكن أين ولا خلق، وهو خالق كل شيء. ويقول الإمام الجليل أبو حامد الغزالي في تنزيه الله عز وجل عن المكان والأمكنة: إنه، يعني الله، منزه عن المكان وجميع الأمكنة. ولقد ألف ابن مكي، هذا الإمام رضي الله عنه، في العقيدة التي ألفها لصلاح الدين الأيوبي، وبين فيها تنزيه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقات وعن المكان والجهة. فقرر صلاح الدين لعظيم أمرها وفائدتها ولما حوت من معان عظيمة في توحيد الله عز وجل تدريسها للصغار والكبار، لما تضمنت من عقائد أهل السنة والجماعة، وما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن تبعهم بإحسان حتى سميت العقيدة الصلاحية. يقول في هذه العقيدة: وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه، قد كان موجودا ولا مكانا، وحكمه الآن على ما كان، سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان. واعلم يا أخي المسلم أنه يجب طرد كل فكرة من الأذهان تفضي إلى تقدير الله عز وجل وتحديده، لأنه تعالى لا يحد وهو موجود بلا كيف ولا مكان. ولذلك يقول الإمام الجليل أبو سليمان الخطابي رضي الله عنه: إن الذي يجب علينا وعلى كل مسلم أن يعلمه أن ربنا ليس بذي صورة ولا هيئة، فإن الصورة تقتضي الكيفية، وهي عن الله وعن صفاته منفية. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياكم على هذه العقيدة الحقة، وأن يختم لنا ولكم بكامل الإيمان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03-76-40-72، بإدارة محمد منير الملا.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: النداء الأخير للمسافرين.
2: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
3: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
4: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس، باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات، مكيف باور كول اعلى ريت بالانرجي سيفينج، بيقلع من 0 ل 1.7 امبير وبينزل تدريجيا ل 1.3 امبير. باور كول، مكيف على كيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01 30 13 14، واتساب 03

0: 2-38-77-77.
1: باور جروب دايما حدك.
2: مفاجأة حملة الديوان للحج والعمرة، رحلة اقتصادية ميسرة في شهر تموز بطريق البر، 4 أيام في مكة المكرمة و3 أيام في المدينة المنورة، فقط $295 لمن يعتمر للمرة الأولى و365 لمن اعتمر سابقاً. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات، كما يرافقكم سلة من أهل العلم والإداريين. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.

مستمعينا الكرام، كان لسيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه دور كبير جدا مع بقية الصحابة الكرام في معركة اليرموك وفتوحات الشام. فكيف ابتدأت؟ يورد ابن الأثير في الكامل في التاريخ هذه المجريات، ونأخذ منها عناوين عريضة تدلنا على ما حصل. في سنة 13 للهجرة وجه الخليفة أبو بكر رضي الله عنه الجنود إلى الشام بعد عوده من الحج، فبعث خالد بن سعيد بن العاص وجعله معينا للمسلمين بتيماء، وأمره ألا يفارقها إلا بأمره، وأن يدعو من حوله من العرب وأن لا يقاتل إلا من قاتله. فاجتمع إليه جموع كثيرة، وبلغ خبره الروم، فبعثوا إلى من يحالفهم من القبائل العربية من أهل البادية بالشام، فكتب إليه أبو بكر: أقدم ولا تقتحمن. فسار إليهم، فلما دنا منهم تفرقوا، فنزل منزلهم وكتب إلى أبي بكر بذلك، فأمره بالإقدام حيث لا يؤتى من خلفه، فسار حتى جازه قليلا ونزل. فسار إليه الروم فقاتلوه وهزموه وقتلوا من جنده، فكتب خالد إلى أبي بكر يستمده، فأرسل إليه عكرمة بن أبي جهل فأمره بالمقام حيثه، وبقي عكرمة في الناس معينا للمسلمين يمنع من يطلبهم. فلما وصلت أخبار الهزيمة إلى الخليفة أبي بكر جمع كبار الصحابة لدراسة الموقف، فاستقر رأيهم على ضرورة صد العدوان، وشرع أبو بكر في حشد 4 جيوش لتحقيق ذلك، وهم: جيش بقيادة أبي عبيدة بن الجراح وجهه إلى حمص شمالي الشام، وجيش بقيادة يزيد بن أبي سفيان وجهه إلى دمشق في وسط الشام، وجيش بقيادة شرحبيل بن حسنة وجهه إلى الأردن، وجيش بقيادة عمرو بن العاص وجهه إلى فلسطين. تحرك القادة 4 بجيوشهم، فلما دخلوا جنوبي الشام وجدوا جيشا روميا قوامه نحو 250,000 جندي بقيادة تذراق أخي هرقل، يساندهم نحو 60,000 من العرب بقيادة جبلة بن الأيهم الغساني. فلم يستطيعوا الالتحام مع هذه الجموع الحاشدة، فدارت بينهم مراسلات تجمعوا بعدها في وادي اليرموك تحت قيادة أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. واليرموك نهر من فروع نهر الأردن، طوله نحو 90 كيلومترا، يجري في بدايته قرب حدود سوريا وفلسطين، ثم ينحدر جنوبا إلى فلسطين ويصب في جنوب بحيرة الحولة. لما رأى المسلمون صمود الروم استمدوا أبا بكر، فكتب إلى خالد بن الوليد يأمره بالمسير إليهم، وبالحث فسار من العراق في 6,000 وقيل بل أكثر بقليل، في واحدة من أجرأ المسيرات العسكرية في التاريخ وأكثرها خطرا، حيث قطعوا أكثر من 1,000 كيلومتر في 18 يوما في صحراء قاحلة مهلكة، وكان قد تجهز لها بعد أن استشار دليلا من أهل ناحية قراقر، وهي صحراء في طريق اليمامة، واسمه رافع بن عميرة، فقال له رافع: إنك لن تطيق ذلك بالخيل والأثقال، فوالله إن الراكب المفرد يخافه على نفسه. فقال خالد: إنه لا بد لي من ذلك لأخرج من وراء جموع الروم لئلا يحبسني عن غياث المسلمين. فأمر صاحب كل جماعة أن يأخذ ما استطاع من الماء وأن يعطش الإبل، ثم يسقوها عللا بعد نهل، والعلل الشربة الثانية والنهل الأولى، ثم يغلق آذان الإبل ويشد أفواهها لئلا تجتر، حتى وصلوا إلى وادي اليرموك. فتسلم خالد القيادة من أبي عبيدة، وكان في جيش المسلمين نحو 1,000 صحابي، منهم نحو 100 ممن شهد بدرا،
وكان الروم في 240,000 مقاتل، وجرت معركة كبيرة شديدة بين الطرفين أسفرت عن انتصار المسلمين، وسحق جيش الروم الذي كان يعد يومئذ أقوى جيوش العالم، إذ قتل منه نحو 120,000. وقد أدرك هرقل حجم الكارثة التي حلت بجيشه، فغادر المنطقة نهائيا وهو يتحسر على جهوده التي بذلها في استرداد الشام من الفرس، ثم ها هي ذي يفتحها المسلمون، وقد استشهد من المسلمين نحو 3,000. وفتح هذا النصر العظيم الطريق لفتح بقية الشام الذي تم في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. بعد أن تولى الفاروق عمر بن الخطاب الخلافة، أعاد أبا عبيدة بن الجراح إلى قيادة جيوش المسلمين في الشام، وجعل خالدا تحت قيادته، فقبل خالد هذا الأمر وضرب أروع الأمثلة في الانضباط والطاعة. وكان أبو عبيدة رضي الله عنه لا يكترث بالمناصب، كما كان لا يكترث بالمال، فقد أرسل عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة رضي الله عنهما 4,000 درهم و400 دينار، وقال لرسوله: انظر ما يصنع. فقسمها أبو عبيدة بين الناس، فلما أخبر عمر رسوله بما صنع أبو عبيدة قال: الحمد لله الذي جعل في الإسلام من يصنع هذا. فما هو سبب عزل سيدنا خالد عن قيادة جيش المسلمين؟ هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، فتابعونا وإلى اللقاء.

يجوز التوسل بالأولياء ولا يعرف في ذلك مخالف من أهل الحق سلفا وخلفا. الحديث أن عمر توسل بالعباس قائلا: اللهم إنا نتوسل إليك بعم نبينا، قال: فيسقون. رواه البخاري.

لاح برق الشوق من بغداني، يستبيح الدمع من أجفاني. أي معنى فيك يا برق الحمى، يسترق الروح في الأبدان. إن طويت السر فانشر أننا حركتنا همة السلطان. يا حليف الوجد، هل من وقفة عند باب العالم الرباني؟ يا أخ الأشواق، هل من عبرة نسق فيها لهفة الوجدان؟

إني أخوكم عبد الله بن محمد الهرري، أدعو لكم بالثبات قوة اليقين. آمين.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج وآد صدقة.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: انت وعم تتمشى بالنويرة، تعرفها للنويرة؟
5: اكيد.
4: ميل عرستو كافي دريس، تاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة. وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه، والأجواء بيس.
5: ايه وين صار؟
4: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس، المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
5: وشو رقمه؟
4: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة، 03-793-911.
5: تمام.
6: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055، 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير، والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.
0: رجعنا. يقول الخالق العظيم في قرآنه الكريم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صدق الله العظيم. إن لبر الوالدين شأنا مهما في دين الله تعالى، وللتوسع أكثر في التعرف على هذا الباب، نترككم الآن مع المحاضرة الدينية الهادفة من سلسلة محاضرات سماحة الشهيد الشيخ نزار حلبي رحمه الله تعالى، فلنستمع إليه بإخلاص النية لله عز وجل.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلوات الله البر الرحيم، والملائكة المقربين، على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
5: أما بعد، فقد روى الإمام مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. المقبل على الآخرة يسعى في تحصيل ضروريات علم الدين. المقبل على الآخرة يسعى لمعرفة ما فرض الله عليه أداءه، ولمعرفة ما حرم الله عليه ارتكابه. فإن من الأمور ما حرم الله تعالى ارتكابها، وإن من الأمور ما فرض الله تعالى أداءها، وإن من الأمور ما تركها خير من ارتكابها، تركها خير من ارتكابها. والمقبل على الآخرة هو الذي يحضر مجالس علم الدين ليغترف من أهل العلم والمعرفة، ليعرف ما هي المحرمات المنهيات ليجتنبها، وليعرف ما هي الفرائض الواجبات ليؤديها بتمامها. فمن الأمور التي حرمها الله تبارك وتعالى عقوق الوالدين، عقوق الأمهات، عقوق الوالد. الله تبارك وتعالى قال في القرآن الكريم: وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا. وفي هذا الحديث الشريف الذي هو إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات، بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، في هذا الجزء منه، بعض الأمور التي حرمها الله تبارك وتعالى. فعقوق الأمهات ذنب من كبائر الذنوب، وكذلك عقوق الآباء، لكن لا بد من أن يعرف الإنسان بما يكون العقوق حتى يكون على بينة من أمره، ولا بد أن يعرف بما يكون بر الوالدين حتى يكون على بينة من أمره. والواحد منا لو أنه تدبر وتفكر في حال نفسه يوم كان حملا في بطن أمه، ويوم كان طفلا رضيعا ترعاه أمه، وبعد فطامه وفي تربيته أثناء صباه وشبابه وما بعد ذلك، ما تتحمله الأم من تعب وعناء وسهر، وتمنع عن نفسها كثيرا من الأمور التي هي تنعم، سواء من النوم في الليل أو من البحبوحة في العيش مقابل أن تهيئ لولدها ما يسعده أو ما يجعله يهنأ به، سواء كان من طعام أو شراب أو لباس أو غير ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر أولئك الذين لا يكترثون ببر الوالدين، حذر أولئك الذين يتلوثون بعقوق الأم والأب ويقع منهم الإيذاء الشديد، والإيذاء الشديد الذي ليس بهين كشتمهما أو ضربهما أو إهانتهما أمام الناس بكلام بذيء فيه كسر لقلب الأم أو كسر لقلب الأب أو كسر لقلبيهما لأنانيته لكونه يرفض أن يكون ممن ينصاع لكلام أمه أمام الناس. قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة عاق. ما معنى لا يدخل الجنة عاق؟ ليس معناه أنه وقع في الكفر، ليس معناه أنه خرج من الإيمان، بل معناه أنه لا يدخل الجنة مع الأولين، إنما إن لم يعفو الله عنه يدخلها بعد أن يكون قد نال العذاب الشديد الذي يستحقه في الآخرة. وعقوق الوالدين من الذنوب التي يستحق مرتكبها العذاب في الدنيا قبل الآخرة. عقوق الوالدين من الذنوب التي يستحق مرتكبها أن يعجل الله عليه العقاب في الدنيا قبل الآخرة. كثيرون من الناس يعلقون آيات من القرآن الكريم بخط حسن جميل، يتكلفون الكثير الكثير على زخرفتها، ويا ليتهم يعملون بمقتضاها. أليس قال الله تعالى: وبالوالدين إحسانا؟ أليس قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا؟ هذا الولد العاق لأمه، هذا الولد العاق لأبيه، هذا الولد العاق لوالديه، لو أنه فكر بعذاب القبر، لو أنه فكر بظلمة القبر، لو أنه فكر بحر جهنم وأنه لا يطيق حر الدنيا وأنه لا يطيق الوحشة والظلمة في هذه الدنيا، فكيف به بالنسبة لوحشة القبر وظلمة القبر الذي هو بيت الدود؟ نسأل الله تعالى السلامة في الدنيا والآخرة. أليس قال الله تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. من الناس من يعمل ختمة كل شهر، من الناس من يعمل ختمة قرآن كل أسبوع، ويمر نظره على هذه الآية الكريمة، يمر نظره

كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الولد ليس له أن يتسخط على أمه أو أبيه أو حتى أن يؤذيهما أو أحدهما بكلمة أف كما يفعل بعض الأولاد، أف حلوا عني، وفي ذلك كسر قلبيهما. هذا لا يكون تائبا لمجرد أنه جثى عند ركبتي أبويه أو أنه قدم لكل واحد منهما هدية وقبله على وجنتيه. ثم لو قال الأب أو الأم المظلومة، لو قال الأب أو الأم المظلومة للولد سامحتك، لكن الولد بعض مصر على أن يعود لما كان عليه من الإيذاء، بعض لم يقلع عن ارتكاب ما فيه إيذاء لأبويه، مجرد هذا هو أبوه قال له سامحتك، أما هو بعد عازم على أن يعود لمثل ما هو معصية في حق والديه. وما يسمى عيد الأم وما يقدم فيه من هدية سواء كانت باهظة الثمن أو قليلة الثمن، مجرد هذا ليس معناه أنه توبة وفيه رضا الله العلي العزيز، لا، كثيرون من الأبناء يظلمون أبويهم ظلما شديدا وهو متلبس بظلمه يقبل يديها، وهو متلبس بظلم أبويه يقبل يد أبويه ووجنتيهما. أكل لهما مالا، حجر عليهما في المحكمة، رماهما في دار العجزة، أخذ المال لنفسه للبحبوحة، وكل يوم بيسموه عيد الأم بروح ببوس إجريها وإيديها، هكذا يكون انتهى الأمر؟ عم يضحك عليها؟ إنما هو يضحك على نفسه، إنما الشيطان يضحك عليه، الشيطان يضحك عليه. لما؟ لأنه بهذا التصرف ارتكب ذنبا استحق به عذابا شديدا في القبر وفي الآخرة. فهل يكون هو المنتصر؟ لا. فهل يكون رأيه المنصور؟ لا. فهل يكون فعله مجرد أن قبل يد والديه ولم يتب إلى الله تعالى، هل يكون هذا توبة كاملة؟ لا. إذن حقيقة من أراد أن يعلم الناس بر الوالدين لا بد أن يعلمهم حق الآباء على الأبناء، لا بد أن يعرف حق أبويه عليه ولا يتجاوز حدود الله تعالى. كثير من الآباء لا يصل إلى النفقة الواجبة إلا بعد ما يتجرجر 20 مرة عند المحكمة، وبالنهاية لا يصل إلى كل النفقة الواجبة، بكون موكل محامي، المحامي بده 30% ولا 35% بدل أتعاب، بكون الأب عم يحصل بالشهر 150,000، أكل ثلثها هذا المحامي، بيرجع الأب بيبكي والأم تزداد حزنا وكآبة، ما هذا الولد الظالم العاق الذي لا يعطي والديه النفقة الواجبة إلا بعد ما يجرجرن على المحكمة 20 مرة ما يقرر لهما منه كنفقة واجبة، يصرفان ثلثه للمحامي، ما هذا الولد العاق الذي تصل به قساوة قلبه إلى مثل هذه الحالة، وبيوم 21 آذار بده يبوس إيدين أمه وجهه أفا بدعوى اليوم عيد الأم. هذا جهل والعياذ بالله تعالى. كثير من التصرفات باللسان أو بالحال تقهر قلب الأم، تبكي بكاء شديدا لكنها لا تعلم ولدها أنه تقطع كبدها منه، لا تعلمه أنها تقطع كبدها منه، أن قلبها حزين وأنها في غاية الكآبة والحزن من سوء فعاله، لكنها خوفا عليه لا تخبره.
وهو لا يكترث لحالها، هو ينظر إلى أبهته وفخفخة منزله وسيارته ولا يكترث لحال أمه التي قد تحتاج إلى خبز تسأل الجيران حاجتها، التي قد تحتاج إلى ثوب يقيها من البرد يعطف بمثله عليها بعض جاراتها، وقد يكون إعارة، وقد يكون بعضهم جاءها بمال الزكاة، لا حول ولا قوة إلا بالله، ويكون أبناؤها من الأثرياء، من الموسرين أو من المكتفين أو من المكتفين. الطمع، الاستزادة الممدوحة في الدين في القرآن، الاستزادة من طلب علم الدين. راجع المصحف من أوله إلى آخره، هل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاستزادة من شيء بمثل ما أمر بالاستزادة من علم الدين بقوله تعالى وقل ربي زدني علما، وقل ربي زدني علما؟ ما بال أناس يحملون المصحف أو يعلقونه على الجدران مع الزخرفة الباهظة الكلف، وقول الله تعالى وقل ربي زدني علما ما فقهوه ولا يعملون بمقتضاه، وقول الله تعالى وبالوالدين إحسانا ما فقهوه ولا يعملون بمقتضاه، ما بال هؤلاء؟ فإذا مجرد حمل المصحف في الجيب أو في الجزدان أو مجرد كتابة الآيات القرآنية في البيوت مع زخرفتها والاهتمام بها والصرف عليها، هذا لا يعني أن مجرد من كتبها هو ممن يعتبر ويتعظ. كم من حفاري قبور الأموات لا يصلون، كم من حفاري قبور الأموات في المقابر لا يصلون، وفي كل يوم يدفن موتانا، وفي كل يوم يلحد أمواتا ولا يتوب، بل منهم من يسرق، ومنهم من يزني، ومنهم من يشرب الخمر، ومنهم والعياذ بالله تعالى من يكون عاقا لوالديه. وروي لنا أن منهم من يرى العجائب، كالذي قيل لنا إنه رأى أفعى في فم إنسان تنهش من داخل أحشائه، ما خرجت من فمه لما فتح قبر فلانا، إنما أطبق القبر وهرب ولم يتب إلى الله، أطبق القبر هرب جازعا خائفا، كان خائفا جزعا هرب فقط، رأى بعينه. المهدي من هداه الله تعالى، المهدي من هداه الله تعالى. كم من أناس رأوا معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسلموا لفورهم، كم من أناس رأوا معجزات الأنبياء ولم يسلموا لفورهم، ما واصل أسلموا، بل منهم ما أسلم بالمرة. إن كان سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي أسلم بعد 8 سنين من رؤيته للمعجزة يوم الهجرة لما ساخت رجلا فرسه في الأرض، بعض غيره لم يسلم بالمرة. أبو جهل، أبو لهب ما أسلم، ما آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان الذي يحمل المصحف المبارك والذي فيه العبر والمواعظ، فما أكثر العبر وما أقل الاعتبار، ما أكثر العبر وما أقل الاعتبار. الخطيب على المنبر هو يبكي ويبكي من يسمعه، لكن بعضهم لا يطبق، بعض الخطباء لا يطبقون، وبعض المستمعين يبكون ولا يطبقون، يبكون، يبكون لما يسمعونه من مواعظ وعبر ولكنهم لا يطبقون. والخطيب من بعض أمثال هؤلاء ممن يحفظ العبارات ولا يعتبر بها، يحفظ العبارات يتقنها يعمل لها إخراجا يبكي المستمعين، وهو لا يكون ممن يكون من المطبقين الملتزمين بهذه الأحكام. هذا إنذار لأولئك الأبناء ذكورا وإناثا الذين يكسرون قلوب أبويهم أمهاتهم وآبائهم ولا يكترثون ولا يسألون. ما معنى حسن الخلق؟ إن لم يعامل الواحد منا أمه
وأباه بحسن الخلق. من أولى منهما بحسن الخلق أيضا؟ شريكي في العمل، شريكي في التجارة، العامل الذي يعمل معي، الذي آجرني بيته، أمي، أبي. لكن كثيرا من هؤلاء لا يعرفون لهذه النعمة القدر العظيم، لا يعرفون لهذه النعمة القدر العظيم الذي لأجله امتدح رسول الله صلى الله عليه وسلم أويسا القرني الذي هو خير التابعين. بما امتدحه رسول الله؟ بأنه من شأنه أنه كان بارا بأمه، بأنه من شأنه، من علاماته أنه كان بارا بأمه. سبحان الخالق العظيم. هذه مواعظ وعبر، ولكن قل من يعتبر. هذه مواعظ وعبر ولكن قل من يعتبر، قل من يعرف الأحكام ويطبقها على نفسه. فلا بد من حضور مجالس علم الدين، لأنك أيها المسلم إن حضرت مجلس علم يتبين لك الصحيح من الفاسد، إن حضرت مجلس علم الدين يتبين لك من هو قدوة سوء ومن هو قدوة خير، إن حضرت مجلس علم الدين يتبين لك من هم مفاتيح للخير مغاليق للشر، يتبين لك من هم مفاتيح للشر مغاليق للخير. أما من لم يتعلم الدين تتقاذفه الأهواء وهو لا يعرف كيف الجواب. من لم يتعلم ضروريات علم الدين. سئل الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له رجل: من أحق بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. ليس معنى هذا الحديث أن يصير الولد عدوا لأبيه متآمرا مع أمه على أبيه كما يفعل بعض الأبناء، والعكس أيضا لا يجوز، أيضا العكس لا يجوز، أن يتآمر الولد مع أبيه ضد أمه لمجرد أنه وعده بموتوسيكل، بسيارة، بمساعدة شهرية مالية، لكن أمك عم تعمل كذا كذا كذا كذا كذا، بدك تفقع لي فيها وما تخليها بهناها. إن الحكم إلا لله. الإنسان إذا كان بين أبويه حكما تشاجر أبواه، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، إذا كان ظالما كيف تنصره؟ بردعه عن الظلم، ليس بتمكينه من الظلم وبأن يغرق في الظلم أكثر. وإذا كان مظلوما ساعده على أن يسترد حقه. فلا تغلبنكم العواطف غير الصحيحة. أحيانا الإنسان إذا لم يحكم الشرع لمجرد أن أمه تبكي أو أن أباه يبكي أو أن أباه أقوى في الشكاية أو أن أمه أقوى في الشكاية يميل للعاطفة.

أن العبارة الأولى من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام مسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات. نبين كيف التوبة قبل أن نكمل معنى الحديث. فمن كان عاقا لأمه أو لأبيه أو لأبويه، فإن كان أخذ لهما ما هو حقهما يرد الحق لصاحبه، يرد الحق لصاحبه. كثير من الأبناء بتصلبط على الأم، يستضعفها فيأخذ مالها، مجرد أن يبوس لإيديها وجه أفا وأشط كلده بيتها، هذه القبلة أو على الوجنتين أو هدية 21 آدار تكون توبة، يرد لها حقها ويقلع عن ظلمها ويندم في قلبه، يستشعر بالندم ويعزم أنه لن يعود إلى ذلك. وكذلك الأب ويعزم في قلبه أنه لن يعود إلى ذلك. من الأبناء من يكون يعمل مع أبيه في متجره في مؤسسته، وإخوته صغار يأكل أموال أبيه، ولما يموت أبوه يأكل أموال الورثة الصغار، يعطيهم النذر القليل، يقول لهم: هذا ما تركه أبوكم، ما ترك نقدا، يخفي كل أموال البنوك، يخفي كل دفاتر البنوك لأنه مسيطر عليها. ولكن عند الله تجتمع الخصوم. إن في الدنيا يخشى الواحد منا الفضيحة في المحاكم، فكيف بنا بالفضيحة يوم الدين على رؤوس الخلائق؟ كيف بنا؟ ففي القبر ما كان مستورا في الدنيا من الفضائح، هل تستطيع أن تمنع فضيحة نفسك في القبر؟ لا، لا تستطيع. فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. حاسبوا أنفسكم في الدنيا قبل أن تحاسبوا، فإنه أهون عليكم أن تحاسبوا أنفسكم في هذه الدنيا. ليه؟ لأنه يوجد في الدنيا دراهم ودنانير تردها إلى أصحابها، أما في القبر ماذا تفعل؟ من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلله قبل ألا يكون دينار ولا درهم. إن كان أساء إليهما بكلام أو بيد، بضربة مثلا، يستسمحه لأمه لأبيه، يقول له: أنا آذيتك، أنا ظلمتك، أنا فعلت معك كذا وكذا، سامحني. ويندم في قلبه ويعزم في قلبه أنه لن يعود إليه. هو ضرب المسلم على وجهه من الكبائر. هنا الغلط منه مالي، ليس ماليا، إنما يقول له: سامحني. ولو كان ولده، ولو كان تلميذه في الصف في المدرسة، ولو كان هو مديرا أو أبا أو أما، يقول للمضروب على وجهه الذي آذاه: سامحني. كثيرون لا يهون عليهم أن يبدأوا بلفظ سامحني، لا يهون عليهم. كيف يهون عليك أن تقول لولدك أو لتلميذك أو لزوجك أو لزوجتك سامحني؟ من فكر في أمر الموت هان عليه أمر الدنيا، من فكر بعذاب القبر هان عليه أمر الدنيا. أما من كان قلبه متعلقا بالدنيا، كلمة سامحني كيف هتطلع من تمه؟ قلبه متعلق بالدنيا يستصعب ذلك، يستصعب ذلك. هو بده يبلش بسامحني، هو يبدأ بها وهو يعرف نفسه أنه أساء، أنه ظلم. لكنه لو فكر في حال نفسه في القبر كيف يكون مآله لو نزل إلى القبر بلا توبة، هل يتحمل؟ لا أحد منا يتحمل عذاب القبر، لا أحد منا يتحمل عذاب القبر. كم وكم من أناس يكونون وقت النوم في رقاد، هز خفيفة ليس زلزالا، يقلقهم، يرتعبون، يخرجون إلى السهل، يخرجون إلى شواطئ البحر يخافون من كارثة أشد. هز خفيفة، يخرجون إلى الشوارع

0: ويستأنس بعضهم ببعض ويحتضن بعضهم بعضا، طب في القبر ماذا تفعل؟ نسأل الله السلامة. في القبر ماذا تفعل؟ من يدافع عنك في قبرك؟ في الدنيا من الزلزال والهزة بتدعم، تعمل احتياطات، ولكن في القبر من يدافع عنك؟ العمل الصالح، العمل الصالح. فمنكر ونكير يسألان أهل القبر: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ وقد جعل الله لكل واحد منا ملكين يكتبان ما نفعل، ملكا يكتب الحسنات وملكا يكتب السيئات. وقد قال الله تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ بنى فوضى، الله خلقنا ولم يتركنا عبثا ولم يتركنا فوضى. ولقد روي أنه يقال للإنسان يوم القيامة: ألم نصح جسمك ونسقك من الماء البارد؟ كم هذه نعمة عظيمة. من منا يطيق أن يشرب ماء البحر الملح الأجاج كل يوم كل يوم؟ مين منا بيطيق كل ما عطش يشرب ماء البحر؟ ما حدا منا بيستطيع، لا أحد يستطيع كل ما عطش يشرب ماء البحر، لا أحد منا يستطيع كلما جاءه عطش أصابه عطش أن يشرب من ماء البحر الأجاج الملح الأجاج. إذن هذه نعمة عظيمة. يقال للمرء: ألم نصح جسمك ونسقك من الماء البارد؟ فصحة البدن شكرك لربك على هذه النعمة، أن تستعمل هذه النعمة في طاعة الله تبارك وتعالى. هذا الولد إذا أراد أن يتوب يستسمح أمه إن كان الحق للأم، يستسمح أباه إن كان الحق للأب، يستسمح صاحب العمل إن كان أكل خفية من مال صاحب العمل يرد له ماله. قد يكون كل شهر عم يأخذ 5000 ليرة، قليل ولكنها في الميزان شيء خطير. ولا يحل لمسلم أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه. لكن إذا كان هو شارب خمر أو كان زانيا أو كانت زانية، هذا الأمر بينه وبين الله. الأم والأب ما بيكون ظلم أمه، هذا بيكون وقع فيما حرمه الله تعالى وظلم نفسه، وظلم نفسه، يندم في قلبه أنه لن يعود إلى الزنا ويقلع عن الزنا، يندم يستشعر بالندم في قلبه ويعزم في قلبه أنه لن يعود إلى الزنا ويقلع عن الزنا. 3. أما لو غصبها للمرأة التي زنى بها، 4. يستسمحها لو غصبها، لأنه تعلق بها حق آدمي، تعلق بها حق آدمي يستسمحها. والمال الذي أكلته هي، هذا المال يكون حراما عليها، مال الزانية يكون حراما عليها، كبائع الخمر يبيع زجاجات الخمر ويقبض من الناس أموالا، هذا المال ليس له، إن الله حرم الخمر وأكل ثمنها، إن الله حرم الخمر وأكل ثمنها. فمن أراد أن يتوب من فعل هو متعلق بحقوق بني آدم، يندم في قلبه، يعزم أنه لن يعود، يقلع عنه ويرد الحق لصاحبه. وأما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن عن وهات، إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات، ومن عن وهات، كمنع الزكاة الواجبة. بعض أصحاب المؤسسات بيعمل بدفتر حساباته حصيلة الضرائب والخوات اللي أخدوها منه والخسارة، خسارة التلف للبضاعة اللي صارت معه خلال السنة، يقومها فيحسبها فيقول: إذا أنا علي زكاة 15,000 دولار وخسارتي 10,000 دولار، فإذا بدفع 2000 بس. لا يصح هذا، ما دفعته ضرائب وما أخذ منك غصبا والتلف اللي راح في البضاعة هذا لا يحسب من مال الزكاة، هذا شحيح بخيل. هذا الشحيح البخيل الشح والبخل أوصلاه إلى منع الزكاة. منع الزكاة حرام من الكبائر، منع الزكاة كترك الصلاة من الكبائر، منع الزكاة كترك الصلاة من الكبائر. لكن إن تركها وهو يعتقد بوجوبها عليه لا يكفر، لا يكفر. إن تركها وهو ينكر فرضيتها هذا مكذب للدين. كذلك مما حرمه الله تعالى ويشمله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنعا منع النفقة الواجبة للوالدين والزوجة، كالزوج الذي يقول لزوجته إيه أنت معك مصاري، أبوك ورتك، أنا ما عندي مصاري كتير، تركيني اجمع، تركيني صمد، تركيني وفر بالبنك، أنت روح تبحبح بالورتي، اصرفي على حالك مثل ما بدك، أنا مني مجبور عليك، مني مجبور اصرف عليك. لا يجوز. ولو كانت الزوجة موسرة لا تسقط نفقتها عن زوجها، لا تسقط نفقتها عن زوجها، لا تسقط النفقة، لا تسقط. ثم سوطة المدارس وما شابه ذلك لا تدفع من مال الزكاة عن الأولاد، أن يروح يدفع عن أطفاله زكاة محل سوطة المدارس هذا لا يسقط عنه، تبقى عليه في ذمته الزكاة الواجبة عليه. هو الشح البخل يجعل كثيرا من الناس يفكرون بهذه الطرق المعوجة غير السليمة غير الصحيحة، هذا البخل أوصلهم إلى هذا. كثيرون من الناس لأمور الدين بيقطع إيده وبيشحد عليها، لأمور الدنيا بيتدين وبيتزين، لأمور الدنيا بيتدين وبيتزين، لأمور الدين بيحاول بأي طريقة ليتهرب من الزكاة، ليتهرب من النفقة الواجبة التي عليه لزوجته وأبويه وما شابه ذلك. ألا فليعلم أن ترك النفقة الواجبة بلا عذر معصية من المعاصي، معصية من المعاصي. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وكره لكم قيل وقال، المقصود بذلك الكلام الذي لا فائدة فيه ولا يصل إلى حد الحرام، ولا يصل إلى حد الحرام. أما ما وصل إلى حد الحرام فإنه يدخل في الكلام المحرم كالغيبة والنميمة. وأما كثرة السؤال معناه أن الإنسان لا ينبغي له أن يسأل عن مسائل لا حاجة له فيها، فهذا شيء مكروه. بعض الناس تراه لا يعرف أركان الوضوء، لا يعرف ضروريات الصلاة، بيبقى قاعد في مجلس علم، شو اسم أمه لسيدنا موسى، ما معنى الأعراف الواردة في القرآن الكريم، يسأل عن أمور لن يسأل عنها يوم الدين، ولا يسأل عن أمور سيسأل عنها يوم الدين. من هم أهل الكهف؟ كم بقوا في الكهف؟ قد بقوا عايشين؟ يسأل عن أمور هو لن يسأل عنها يوم الدين، وما سيسأل عنه يوم الدين لا يسأل عنه. هذا ما أنصف نفسه. فليشتغل بطلب علم الدين الضروري. كثيرون من الناس بسبب الحياء أو أنه وجيه وأن الذي يعلم يعتبره نكيرة بين الناس، هو صاحب شهادة، هو صاحب أبهة بين الناس، كيف يريدونه أن يتنازل فيحضر مجالس علم الدين ليتعلم من فلان أو فلانة؟ والإمام ابن عساكر كان عنده 300 شيخ وشيخة في العهود السابقة، كان يوجد فقيهات عالمات شيخات لرجال، الإمام ابن عساكر عنده 300 شيخ وشيخة، الإمام البخاري كان عنده 1000 شيخ مشايخه الذين علموه. اليوم يمكن لو درتم على الأرض كلها قد لا تجدون 1000 من أمثال تلاميذ تلاميذ تلاميذ تلاميذ الإمام البخاري رضي الله عنه، نسأل الله السلامة. فلا ينبغي للمسلم أن يترك السؤال عن أمور الدين الضرورية كأحكام الصلاة والطهارة والنفقة الواجبة وبر الوالدين، وليتعلم ما معنى عقوق الوالدين ليحذره، بل عليه أن يسأل عما يجهله من هذه الأمور حتى يؤدي العبادة كما أمر الله تبارك وتعالى. وأما معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، أي صرف المال لابد وأن يكون في الوجوه الواجبة أو في الوجوه التي هي سنة، أما صرف المال في الوجوه التي حرم الله تبارك وتعالى فهذا حرام. ومن صرف المال في غير أوجه البر، كمن صرف المال مثلا لزيادة التنعم بالحلال مش بالحرام، صرفه لزيادة التنعم بالحلال، هو لا معصية عليه، لكنه الأفضل أن يصرفه فيما فيه مصلحة دينية، الأفضل أن يصرفه فيما فيه مصلحة دينية، وليس من شيم عباد الله الصالحين التنعم، وليس من شيم عباد الله الصالحين التنعم. قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: إياك والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، واجعل القرآن ربيع قلوبنا ونورا لأبصارنا وجوارحنا، وتوفنا على هديه، وأكرمنا بحفظه، واحفظنا ببركته وبركة نبيك محمد عليه الصلاة والسلام، وارزقنا شفاعته يا أرحم الراحمين بسر سورة الفاتحة.
1: إذن حول موضوع بر الوالدين وأهميته، استمعنا إلى محاضرة سماحة الشهيد الشيخ نزار حلبي رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنانه.

نداء نبي أو ولي ولو كان غائبا أو طلب شيء منه لم تجر به العادة يجوز، لأن مجرد ذلك لا يعد عبادة لغير الله، وليس مجرد قول يا رسول الله إشراكا بالله. وقد ثبت أن بلال بن الحارث المزني أتى قبر الرسول عام الرمادة أيام عمر فقال: يا رسول الله، استسقي لأمتك فإنهم قد هلكوا. رواه البيهقي وغيرها. فلم ينكر عليه عمر ولا غيرها، بل استحسنوا فعله. قال تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. والحديث قول ابن عمر: يا محمد، لما خدرت رجله. رواه البخاري في الأدب المفرد.

عطورات روان، تخصص وخبرة نحو 30 عاما. عطورات روان مبيع بالجملة، تلبي جميع حاجاتكم ورغباتكم في العطور الشرقية والغربية. عطورات روان، خبرة العصور في خيرة العطور. تجدونها في المكتبة الرفاعية، بيروت، برج أبي حيدر، خلف المسجد. تليفون 01 662 503. لو عصفت الفتن واشتد الظلام ونزلت النوائب والخطوب العظام، ليس الخلاص بالركون إلى الحرام، بل الحل عند رسول الله خير الأنام.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، فاجعل يا ربنا نياتنا خالصة لوجهك الكريم. وبعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج الحل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأنها أيام خوف وقلق، ولأنها أيام بلاء وشدة، ولأنها أيام فقد ومصائب، وهي التي أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم أيام الصبر. هذه الأيام أيام الصبر والتحمل، أيام المصائب التي تتوالى، ونحمد الله تعالى على أنه لم يجعل مصيبتنا في ديننا. في هذه المشاكل التي تحصل في أيامنا وهذه النزاعات، تكثر الآراء ويكثر الذين يدلون بدلوهم، لا سيما بما يرتبط بالدين حول ما يجري. فيقول البعض، وهذا كلام فاسد: الله تعالى ليس له أن يفعل فينا كذا وكذا. أو يعترض البعض على الله والعياذ بالله تعالى، فيتسخط على الله وينسب لله سوء الحكمة، وكل ذلك مخرج من الإسلام والعياذ بالله تعالى. والبعض قد يسأل عن سبب البلاء، والبعض قد يسأل ماذا نفعل في البلاء، والبعض قد يسأل ما هي ثمرة الصبر على البلاء. أولا، لنعلم أن الله تعالى حكيم في أفعاله. مهما أصاب الناس من مصائب فكل ذلك لحكمة يعلمها الله. خلقه للخير وللشر، لأن خالق الخير وخالق الشر هو الله سبحانه وتعالى. خلقه للخيرات وخلقه للشرور، كل ذلك لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. هو الذي خلق الدنيا، وهو يعلم ما سيجري في هذه الدنيا قبل أن يخلقها، قبل أن يبرزها من العدم إلى الوجود، يعلم ما الذي سيجري وما الذي سيحصل، وخلقها وهو عالم بما سيحصل فيها. وقد قدر علينا أقدارا وضرب لنا آجالا لا تتغير ولا تتبدل. فالرضا لمن رضي، والسخط والغضب على من تسخط واعترض. فعليك بالتسليم لله فيما أصابك من بلاء في الدنيا. لو ذهبت الأموال والأبناء والدور، فالله تعالى سبق في علمه حصول ذلك، وقدر ذلك وشاءه. ولربما يسأل الواحد من السفهاء: لماذا يفعل بنا ما فعل؟ الجواب: الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الله تعالى لا آمر له ولا ناهي، هو الإله، هو الذي خلق العالم، وهو الذي قدر ما سيجري وما جرى، ما كان وما يكون وما سيكون، كل ذلك بعلمه وتقديره وخلقه. وإنما نحن مسلمون من الإسلام، وهو التسليم والانقياد. المسلم مسلم لله، مهما أصابه لا يعترض على الله سبحانه وتعالى فيما أصابه،
من أنا وأنت لكي لا نبتلى؟ من أنا وأنت؟ من أنت لكي لا تصابي بالبلاء؟ أأفضل من فاطمة أنت؟ أأفضل من سيدنا محمد أنا؟ قطعا بلا شك لا، قطعا وبلا شك محمد أفضل رجل خلقه الله، وفاطمة من أفضل النساء التي خلقها الله سبحانه وتعالى. فاطمة رأت إيذاء الكفار لأبيها، شاهدت إلقاء سل الجزور على ظهر أبيها صلى الله عليه وسلم، أزالته عن ظهره عليه الصلاة والسلام، شاهدت ما جرى للمسلمين وعلمت به، وأصيبت بفقد والدها صلى الله عليه وسلم. فاطمة التي أصيبت أيضا بفقد أمها خديجة رضوان الله تعالى عليها. من أنا وأنت لكي لا نبتلى؟ وهذا سيدنا نوح صلى الله عليه وسلم يدعو قومه 50 يسبونه، يستهزئون به، يسخرون منه والعياذ بالله تعالى، وهو يدعو إلى الله، وهو صابر، وهو محتسب، وهو ثابت لا يهتز في مبادئه، في عقيدته صلى الله عليه وسلم، يضرب حتى تبلغ العصا إلى عظم رأسه حتى يغشى عليه. من أنا وأنت كي لا نصاب بأجسادنا وأبنائنا؟ وقد أصيب أيوب صلى الله عليه وسلم، وهو المعروف بالصبر، وهو نبي رسول صلى الله عليه وسلم، أصيب بفقد أبنائه 14 ولدا في يوم واحد، وأصيب ببدنه فمرض 18 عاما، وذهب ماله، خرب الجن دياره وأمواله، كل ذلك في يوم واحد، وهو صابر محتسب، وهو صابر حتى أنه لم يدعو الله أن يشفيه حتى ظهرت فتنة بين الناس، ظهرت فتنة في الدين، ظهر الكفر والعياذ بالله تعالى بين الناس. يتبادر إلى سمع أيوب أن رجلا ينكر نبوته ورسالته، ينكر نبوة أيوب ورسالة أيوب، يقول لو كان نبيا ما أصابه الله تعالى بما أصابه. وهذا ما نسمع شبيها له في أيامنا، فيقول البعض لو كانت هذه الأمة على حق، يعني في دينها وعقيدتها، ما أصابها ما أصابها، لم يكن ليصيبها ما أصابها. وهذا أيضا فيه طعن بالدين ككل، لو أصابنا ما أصابنا، لو ذهبت دورنا ومات أبناؤنا، نحن على الحق في ديننا، لو حصل الذي يحصل وازداد واشتد وصار أشد قسوة، فديننا لا بد أنه هو الحق، ولا دين سواه حق، هو الحق فقط، كل الملل غيره باطلة. وأما الإسلام فهو الدين الحق عند الله سبحانه وتعالى. لما سمع أيوب بما جرى دعا الله تعالى أن يشفيه، دعا الله تعالى حينه أن يرفع عنه هذا البلاء، فاستجاب له ربه سبحانه وتعالى وشفاه وعافاه، ورد عليه أبناءه ومثلهم معهم 14 آخرين، ورزقه من المال شيئا كثيرا فوق الذي كان عنده صلى الله عليه وسلم. إذن مجرد البلاء لا يعني أن الله تعالى لا يحب المبتلى، بل النبي صلى الله عليه وسلم بيّن
أن البلاء إذا أصاب المؤمن فصبر فهو خير له، طالما أن المصيبة في الدنيا وليست في الدين، مع الصبر وسلامة العقيدة فهذا يرفع الإنسان، يرفعه ويعلي من درجته، وقد يكون سببا لمغفرة الذنوب. انظروا في من فقد ولده، لربما يسأل الواحد ما الحكمة من أن يميت الله تعالى ولد إنسان مؤمن صابر صالح محتسب. انظروا إلى الحديث أن الله تعالى يقول لملائكته قبضتم ولد عبدي، قبضتم ثمرة فؤاده، فيجيبون نعم، الملائكة يجيبون نعم، الله تعالى كلامه ليس ككلام الخلق. هنا إشارة أن الله تعالى كلامه ليس ككلام الناس، ليس حرفا، ليس صوتا، ليس لغة، ليس مبتدأ، ليس مختتما، لا يتقطع، كلامه ليس ككلامنا، مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك، وصفاته بخلاف ذلك أيضا. فيقول لهم رب العالمين وماذا قال عبدي، فيقولون حمدك واسترجع، نعم مات ولده ولكن قال الحمد لله رب العالمين، إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول ابنوا لعبدي بيت الحمد، بيت في الجنة لا يتهدم ولا يسقط ولا تسلب ملكيته لآخر، ولا ينهدم ولا يتشقق وليس فيه أجرة، وهو أحلى من أحلى بيت في الدنيا. الله أحكم الحاكمين، إن أصابنا وابتلانا فبعدله سبحانه، وإن من علينا فبفضله، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هنا كثير من الناس يأتي يريد أن يعمل فكره، وفي الحقيقة يعمل وهمه، فيقيس الخالق على المخلوق ويقيس أفعال الخالق على المخلوق، فينسب الظلم إلى الله. نعم إن قمت بسلب مال غيري أكون ظالما، إن قمت بإيذاء غيري بغير حق فأنا ظالم، ولكن الله تعالى لا يتصرف في ملك غيره. نحن وأبناؤنا وبيوتنا وآباؤنا وأمهاتنا وهذه الدنيا وما فيها من سماوات وأراضين، من حجر أو شجر أو بشر أو بهائم أو ملائكة أو جان، كل هؤلاء ملك لله، كل هذه الأشياء ملك لله سبحانه وتعالى، لا يتصرف الله في ملك غيره ليكون ظالما، بل لو عذب ملائكته بالنار لا يكون ظالما لهم، لو عذب الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون قائمون على طاعة الله، لا يرتكبون الذنوب لا الصغيرة ولا الكبيرة، خلقهم الله تعالى وجبلهم على طاعته، قائمون على طاعة الله، لو عذبهم لعذبهم وهو غير ظالم لهم سبحانه وتعالى. ولو كان الناس على قلب أفجر رجل فيهم ما نقص ذلك من ملك الله شيئا. إذن أنت مطالب بالصبر والاحتساب، وأنت مطالب بعدم الاعتراض على الله وأداء الواجبات واجتناب المحرمات مع حلول البلاء. إن صبرت فلك، وإن تسخط العبد فعليه. الإنسان منا لو أن الناس جميعا
كانوا على قلب أفجر رجل فيهم. لو أن البشر جميعا كانوا مثل فرعون وهو أشد الناس كفرا، لو كانوا جميعا مثل فرعون ما نقص ذلك من ملك الله شيئا، الله لا ينضر بمعاصي الناس. ولو كانوا جميعا كمحمد صلى الله عليه وسلم، لو كان البشر والجان معهم على قلب أتقى رجل فيهم، من أتقى الناس وأزهد الناس وأعبد الناس وأكثر الناس لله خشية؟ محمد صلى الله عليه وسلم. لو كانوا مثل محمد ما زاد ذلك في ملك الله شيئا. إذن نحن الذين بحاجة إلى رحمة الله وعفوه. ولو اشتد البلاء، انظروا إلى حكمة الله تعالى في خلق ما يجري وتدبير ما يحصل. الله حكيم. كم من الناس تركت الذنوب، كم من الناس وصلت الرحم، كم من الناس تصدقت، كم من الناس صدقت القول، كم من الناس تركت فاحش القول، كم من الناس تابت إلى الله. إذن الله تعالى حكيم، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لذلك يا أحبابي، الصبر فيما يجري، وعندك أبواب كثيرة من الخير. كثير من الناس يصابون بالدهشة فيما يجري، يذهلون، يندهشون، فأول ما يفكرون به كيف يسلمون أنفسهم وأموالهم مما يجري، ولا يلتفتون إلى أن الذي يسلمهم هو الله سبحانه وتعالى، وأن الذي يعطيهم هو الله سبحانه وتعالى، وأن الذي يدفع عنهم البلاء هو الله سبحانه وتعالى، فيعرض عن الدعاء. الدعاء يا أحبابنا بهذه الأيام الصعبة مفتاح من مفاتيح الفرج. النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الناس وهو أتقى الناس يدعو الله تعالى ويسأل الله تعالى. نعم، لا راد لقضاء الله سبحانه، إن دعا داع بشيء لم يشأ الله حصوله لن يحصل، وإن دعا بحصول شيء أو إن دعا باندفاع شيء لم يشأ الله دفعه سيحصل، لا بد أن يحصل، لأن الله تعالى تقديره لا يتغير، مشيئته لا تتغير. سأل نبينا صلى الله عليه وسلم ربه عددا من الأمور، جملة من الأمور، استجيب له وأعطي بعض ما سأل ومنع بعض ما سأل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سألت ربي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة. سأل ربه ألا يكفر أمته جمعاء، قال فأعطانيها، لا تكفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم جملة. قال وسألته ألا يرسل عليهم عذابا يستأصلهم، قال فأعطانيها. قال وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها، وقال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. ولكن نحن لا ندري، هل قدر الله أن ندعو فيستجاب لنا؟ هل سبق في علم الله أننا إذا دعونا كان دعاؤنا سببا لحصول أمر؟ كالذي يأخذ الدواء لا يدري، هل سبق في علم الله أنه إن أخذ الدواء شفي، أو وأنه إن لم يأخذ الدواء لم يشفى؟ لذلك ندعو الله تعالى ليرفع عنا. كثير من الناس الآن يسهر على شاشات التلفاز، تسمع من البعض أنه ينام في الثالثة،
والبعض ينام في الثانية قبل الفجر، والبعض ينام في الرابعة، والبعض إلى الصباح، ولا يتذكر أن يدعو الله تعالى في هذا الوقت الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل ملك ربنا، وفي رواية: ينزل ربنا، يعني ينزل ملكا، فينادي في السماء الأولى: هل من داع فيستجاب له؟ هل من مستغفر فيغفر له؟ هل لا دعوت؟ هل لا سألت الله تعالى أن يرفع عن بلدنا ما أصابه؟ بدل الاشتغال بالكلام الذي لا ينفع ولا يفيد، الحل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يدريك أنت بأي دعوة يرفع ما عنا ما أصابنا؟ ما يدريك؟ لعله بدعوتك أنت، لعله بدعاء فلان، بدعاء فلان. لا ينبغي أن نفتر عن الدعاء، ولا أن نترك الدعاء في السجود، في الصلوات المكتوبة، بعد الصلاة المكتوبة، في الركعة الأخيرة، في القيام من الركعة الأخيرة نقنت وندعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فلو دعا 1,000 أو 2,000 أو 10,000 شخص في مدينة من المدن، في مدينة بيروت، وكان دعاؤهم من قلب طيب نقي، أليس قد يرفع عنا ما أصابنا؟ يفتر البعض عن ذلك ويغفل عن الدعاء ويلجأ إلى تدبير نفسه: أين أخرج؟ أين أذهب؟ هل أسافر؟ هل أبقى؟ هل أنزل طابقا أو أصعد آخر؟ هل أخرج إلى الناحية الفلانية أو أبقى في الناحية الفلانية؟ مع أن تدبيرنا يصيب ويخطئ. الواحد منا أحيانا في التجارة مثلا يشتري ذهبا أو فضة أو شيئا، سيارة، فيتغير حال الاقتصاد فيخسر من ماله شيئا كثيرا. هذا في تدبير ماله، هو يعجز أحيانا عن الوصول إلى مبتغاه. قد يأخذ شيئا يظنه دواء فإذا به الداء لنفسه. إذن العبد يعجز عن تدبير ما فسد، والعبد يعجز عن تدبير شؤونه هو. سلم أمرك لمدبر الكون. نعم، خذ بالأسباب، ابتعد عن مكان الخطر، ولكن سلم أمرك لله. الله الذي يدبر الكون، والله تعالى سبق في علمه متى موتك وموتي.

نموت وفي وما هي الأرض التي نموت فيها؟ سلم أمرك لله، ما شاء الله كان، هكذا تعلمنا. لماذا المؤمن قوي الإيمان يتلقى المصائب بسكينة وطمأنينة في كثير من الأحيان؟ لأنه يستحضر هذه المعاني، يستحضر هذه العقائد. لذلك قال شيخنا: كلما ترقى الإنسان في العقيدة زاد توكله وحسن خلقه. لماذا يحسن الخلق؟ لأنه لا يقاتل الناس على المال، لأنه علم أن الله تعالى يرزق العباد وقد شاء في الأزل الرزق الذي سأناله، فلا يقاتل أحدا على رزق ولا يصارع أحدا على أرض ولا يعني يدافع عن نفسه بالظلم والأذى، بل يدفع عن نفسه بالدعاء وبالصبر، لأنه علم أن الله تعالى موجود واستحضر ذلك في شؤونه وفي حياته. استحضر أن ربك موجود، أن خالقك موجود. استحضر عند سماع الصوت القوي أن الله تعالى معنا، عالم بنا ويسمعنا. وهنا إشارة إلى أن صفات الله سبحانه وتعالى ليست كصفاتنا، ولا يوصف ربنا بما يوصف به الخلق. ولكن ما يمنعك أن تناجيه وأن تدعوه وفي الخوف وفي المخاطر؟ الإنسان إذا أردت أن تصل إليه قد تصل إليه وقد لا تصل، قد يجيبك وقد لا يجيب، قد يسمعك وقد لا يسمعك. وإن سمعك هو عاجز عن تدبير شؤونه، هو ليس بيده لا حياته ولا موته، ليس بيده لا شؤون حياته ولا موته. الإنسان منا عاجز عن تدبير شؤونه. هل بيد هذا الإنسان أن يدخلني جنة أو نارا؟ لا. هل بيده شفائي؟ لا. هل بيده أن يمنع عني الخطر؟ لا. من الذي يدفع عنك الخطر؟ البرج المشيد؟ الله تعالى إن شاء لك أن تموت في البرج المشيد تموت فيه من غير أن يصيبك شيء من السلاح، من غير أن يصيبك شيء من هذه الأمور التي تشاهدونها. إذن سلم أمرك لله، سلم أمرك لله، وسل الله وناجي ربك، أدع ربك الذي يسمعك، ملك الملوك، رب العالمين، خالق الكون، رافع السماء بلا عمد، الذي كل شيء يجري في العالم بعلمه وتقديره وخلقه وإرادته. ما من ورقة على شجرة تسقط على أرض إلا بعلمه وخلقه، ما من قطرة ماء في بحر تذهب يمينا أو يسارا إلا بعلمه وتقديره وخلقه، ما من حياة أو موت إلا بعلمه وخلقه. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. سلم أمرك لله، حياتك وحياة أبنائك، رزقك ورزق أبنائك، أملاكك، حياتك، موتك، كل ذلك بيد الله وعلمه وخلقه. سلم أمرك لله، ما تفزع، ما تصاب بالكآبة، مثل ما عم نسمع بعض الناس يصابون الآن بالكآبة الشديدة. تجد أولياء الله وبعض الصالحين حتى الأتقياء الذين نعرف ولا نزكي على الله أحدا، ولكن نحسبهم أحسن منا وأفضل منا، ونحسبهم أزكى منا عند الله، والله تعالى أعلم. تذهب إليهم وهم بشر، لهم قلوب وأوعية ودماء في أبدانهم وأجساد، لحم ودم، تجده ساكنا هادئا، يهدئ من حوله، ينفس عن من حوله، ينصح، يسمع الصوت الشديد،

يقابل ذلك بقول الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون بذكر الله السبحة في يده لا تفارقه. من أين أتى بهذا الثبات؟ من أين أتى بهذا الثبات؟ هذه القوة ما بتلاقيه فزع، بتلاقيه ثابت رايق هادي. ما السبب؟ شدة التوكل على الله. التوكل على الله لا يعني أن تعلق كلمة فوق باب دكانك أو كلمة ترددها توكلت على الله. التوكل ثقة القلب بالله، ثقة القلب بالله. إذا كنت بهيدا الشارع ولا بهيدا الشارع، إذا كنت بالبيت ولا كنت بالطريق، كنت ببيروت ولا خارج بيروت، ما شاء الله أن يصيبك لابد أن يصيبك، ما لم يشأ الله أن يصيبك فلن يصيبك. ولو كنت داخل الخطر، ولو كنت داخل الخطر. إبراهيم ألقي في النار، النار التي أوقدوها له صلى الله عليه وسلم، أوقدها الكفار ليحرقوه، نار عظيمة لم يستطيعوا الاقتراب منها، ما استطاعوا أن يقتربوا منها، ألقوه فيها بالمنجنيق، النار لم تحرقه ولا أحرقت شعره ولا جلده ولا ثيابه، بل أحرقت الطوق الذي في يديه. ثم هب أنك أصبت بمصائب دنيوية، إذا صبرت فلك الأجر. الإنسان الذي يصاب بهدم أو ردم أو حرق أو غرق يموت بشيء من أنواع الشهادات، وكان مؤمنا بلا شك، لأن الشهادة لا تكون إلا للمؤمن. لو أن الإنسان أصيب بمثل ذلك، احترق فمات، تألم 5 دقائق، 10 دقائق، ربع ساعة بالنار الدنيوية، ثم فارق الحياة، هذا ناج في الآخرة، في القبر إلى أبد الآبدين، فرح سعيد، لا يصاب بكدر، لا يتنغص، على خلاف غيره من الكافرين. الكافر ولو كانت الدنيا بين يديه، ولو كان له مال وسلطان وسمعة، لو كان له ما كان، إذا مات على غير الإسلام ماذا له في الآخرة؟ في الآخرة يوم القيامة تتساقط النجوم على الأرض، في يوم القيامة يصير الله ذات البحار نارا، ليست النار على سطح المياه فقط كما في الدنيا، بل ذات الماء يصيره الله نارا، والجبال تنسف كلها، جبل أحد يزف إلى الجنة لكن الجبال تنسف، هذه الجبال تنسف، والسماء تتشقق، ونجوم تتساقط، وبحار تشتعل بالنيران. الذي احترق في الدنيا وكان على الإيمان ومات شهيدا، كيف حاله في ذلك اليوم؟ ناج، آمن، مرتاح، لا يخاف، لا يفزع، ليس جائعا، ليس عطشانا، ليس في حر الشمس. أما ذاك الكافر الذي فعل وفعل وفعل، ماذا يكون له في الآخرة؟ في الآخرة في فزع، في خوف، في جوع، في عطش، يغرق بعرقه ولكنه لا يموت، يرى جزءا من جهنم فيقول يا ليتني كنت ترابا، ولكنه لا يكون كذلك، سيبقى حيا يشعر ويتألم، يدخل النار فلا يحترق ربع ساعة، ولا يحترق نصف ساعة فقط، ولا يحترق ساعة واحدة أو سنة أو سنتين أو 10 أو 100 أو 1000 أو 2000 أو 1,000,000، بل إلى ما لا نهاية له. فنسأل الله تعالى أن يرفع عنا ما أصابنا. اللهم يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا علي يا كبير،
يا سميع يا قريب، يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا ولا يحصيه غيرك، فرج عنا ما أصابنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع البلاء عنا، اللهم يا ربنا نقنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم يا ربنا لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم يا ربنا اختم لنا بأفضل الكلام، اللهم اختم لنا بخير وبأفضل الكلام، اختم لنا بشهادة التوحيد، بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم أحينا على سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأمتنا عليها، وابعثنا عليها. اللهم أحينا حياة السعداء، وأمتنا ميتة الشهداء، واجعل دفننا في جوار نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة يا رب العالمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم اغفر لنا ما أسررنا وما أعلنا، وما عمدنا وما أخطأنا، وما جهلنا وما أنت أعلم به منا. فرج عنا الكروبات بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبجاه القرآن العظيم. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

لو عصفت الفتن واشتد الظلام ونزلت النوائب والخطوب العظام، ليس الخلاص بالركون إلى الحرام، بل الحل عند رسول الله خير الأنام.

عطورات روان، تخصص وخبرة نحو 30 عاما. عطورات روان مبيع بالجملة، تلبي جميع حاجاتكم ورغباتكم في العطور الشرقية والغربية. عطورات روان، خبرة العصور في خيرة العطور، تجدونها في المكتبة الرفاعية، بيروت، برج أبي حيدر، خلف المسجد. تليفون 01 662 503.

0: مولدي أضحيت وردي في الحياة وموردي فالبيد تزهر من فرات نداكم أحلولت الدنيا بعيش أرغدي وعدت دنيانا بصبح أزهر والصبح أشرق منكم في الموعد وأقول للتاريخ رنم واشهدي وبفضل أحمد في العوالم غردي فانثر من الأخبار شهبا في السماء حتى يبين الدرب للمتمرد في يوم مولده السماء تزينت والأرض تزهو يوم عرس المولد واخضر وجه الأرض من بركاته من بعد دهر مدلهم أجرد وجبال مكة بالنضار تسربلت وتأنقت في حسنها المتجدد قد جاء آمنة الأكابر يومها كي يشهدوا فجر المراد الأمرد حملت به تسعا ولكن حمله سعدا تبدى في المخاض لأسعد ورأته يسجد حين أشرق في الورى ولغير رب الكون لا لم يسجد والفجر يبرق من محاجر طرفه ويشع مدهونا كلمع زمرد درت عليه بدرها وهو الذي قد در فيهم در فضل مسعد وظلاله في آل سعد أورفت وغلالهم من سعده لم تنفدي قالوا يتيم والمراضع أعرضت نظرا لضيق في الزمان وفي اليد سعدت حليمة بالوليد وأهلها وكأنها كانت له بالمرصد لله در حليمة فبه غدت أما لخير مؤيد ومسدد
1: بمولد خير مولدا وناصرنا به صدى
0: ساد البرية وهو بعد كبرعم من للبرايا مثل ذاك السيد فالمسك يغرف ريحه من رشحه كجمان در في الجبين منضد والحسن يرسم من سواد عيونه لون السواد للون كحل الإثمد أما الحرير فمن نضارة كفه بل كفه للجود أعذب موردي وكأنه في المشي يهبط من علا كالضوء ينزل من عيون الفرقد فلئن تلفت للورى فبكله جبلا يروح وبحر جود يغتدي والصبح يطلع من لجين جبينه من لمة أمست كليل أسود أما الحواجب كالأهلة في الفضا ترعى لحاظا دون أي تسهد والثغر منه كدرة لألاءة يفتر عن در بهي المشهد والثلج يقبس من بياض إهابه والورد جن بخده المتورد حتى كأن الشمس تجري بوهجها في وجهه الفياض بالصبح الندي من رام فهما للملاحة يلقها شمسا تذوب بثغر ذاك الأغيد إن كان شطر الحسن خص بيوسف فالحسن كل الحسن عند محمد غلب الجلال على الجمال مهابة مثل احتواء النصل جفن مهندي إني عشقت جلاله وجماله وبعشقه بات الحبيب

0: لين العريكة من مناقب طيب طابت به الدنيا وكل موحدي يغضي بطبع من حياء في الملا لا بالتطبع كالعذار الفردي ما عاب قط طعامه حتى ولا نهر الخدوم ولا أساء لأعبدي فلئن تقده صغيرة وبحاجة تلقاه في وطر الصغيرة ينقدي فالصدر بحر في الرحابة رائق ويغض طرفا عن جهول أبلدي وتراه يعرض عن حماقة أرعن والصبر من أحشائه لم ينفدي إلا إذا انتهكت محارم ربنا فتراه يرعد كالخضم المزبدي قد نال في فصل الخطاب ذرى علا فتراه بين مقارب ومسدد وجوامع الكلم البليغ غدا له جزل العبائر في الفصيح الأجود لغة العروبة أحكمت في لفظه وسعت لديه بلهفة وتودد ألقت عصاها وهي تسأل وصله وجموع أهل الشعر جاءت تجتدي أين الأشاوس من شجاعته التي أضحت مثالا للكماة لتقتدي كانوا به يتترسون إذا الوغى قد شمرت عن ساق بأس مجهدي فاق الأنام بخلقه وبخلقه والخلق منه سجية في السؤدد فالله أقسم في القرآن بأحمد وأحله بالخلق أرفع مقعدي
1: هلي ببعض ثيابه أو كحل طيب ترابه
0: شرف الغمام بأن أظل مؤيدا سمحا رحيما بالسماحة يرتدي جاء المدينة في الهجير مهاجرا والناس بين مبشر ومزغرد وهناك أرسى للأنام حضارة كالطود يرسخ في رواب الأنجد والذئب يشهد بالنبوة مفصحا ولغير شخص محمد لم يشهد ويحن جذع للنبي محمد كفصيل نوق تائه ومشرد ذاك الجماد يحن من لوعاته وفؤاد أهل الغي مثل الجلمد أسرى بك الرحمن في جوف الدجى وعرجت ترقى للطباق بمصعدي وعلوت تعرج في السماء وأهلها ليسوا بهجع كالأنام ورقدي وولجت أبواب السماء محلقا لا بالمفاتح لا ولا بالمقلد جبريل كان مرافقا وموافقا ذاك الرشاد من الرشيد لأرشدي يا سيدي إهنا بدوح سلالة كالدر في قلب المحارة سيدي أفنانها للعالمين حضارة كالروح حلت في عموم الجسد فلقد غدوا للمتقين معالما وبها البرية تستنير وتهتدي وهم صرات في الندى وأماثل راحاتهم في الجود لم تترددي وهم الأئمة كالكواكب في الهدى فالقلب أبيض كالنصاعة في اليد فتواضعوا لله بين عباده وتجاوزوا عن كل خب أو ردي وكأن واحدهم بأرض أمة وعن المكارم قط لا لم يقعدي أسدا تراهم في المعارك والعدا في الترب بين مجندل ومصفدي.

زود فؤادك حب عترة أحمد وبحبهم للعاقبات تزودي. أما الصحابة فهالة من بدره لا يعرفون بأمر سوء أو ددي. يكفيهم شرفا بأن إلههم أثنى عليهم في الكتاب المنجد. شهبا تراهم في النضال بواسلا وفداهم بالنفس أنفس مقصدي. قد أسهروا الليل الطويل لربهم أعظم بهم من راكعين وسجدي. يتبادرون وضوءه لتبرك بجناب من يؤتى الشفاعة في غدي. أصغوا إليه في الحديث كأنما الطير فوق رؤوسهم لم يرعدي. هو رحمة للعالمين ومجده فوق المجود وملجأ في المقصد. هو محتد في الفضل عز نظيره. أما النجوم ففرع ذاك المحتدي. من شرف الدنيا بطلعة بشره وكأنها من قبل ليل سرمدي. ولقد أتى بالدين فجرا أنورا ولقد غدا للدين خير مجددي. هو عاقب هو حاشر تمحى به ظلم الضلال وكفر كل معربدي. إن كان آخر مرشد برسالة لكنه في الفضل أول مرشدي.

كالحوض وزمزم. انظر كتاب الله تلقى مديحه، وكذا الصحيح من الحديث المسند، فنساؤه للطاهرات منائر، وبناته في الدهر نجم المهتدي. هن البلاسم للجراح وللدوى، فأشر لفضل الفاضلات وأرشدي. إن شئت إسناد المكارم في النساء، فإلى جناب الطاهرات فأسندي. إن يعلو ممدوح بمدح مفوه، فلقد علا بالمدح مادح أحمدي. ما زاد طه مدحهم ولو أنهم في المدح بين مغرد ومرددي. يكفيه في آي الكتاب مديح من أمسى بذاك المدح خير مؤيدي. يؤتى لواء الحمد يوم قيامة، ذاك اللواء لغيره لم يعقدي. ودعا لتوحيد الإله وأنه هو واحد لا عن طريق العدد، ومنزه عن النظائر كلها وعن الجهات، فيا له من صمد. رب سألتك بالنبي وآله أن ترفع البلوى وكيد المعتدي، فلقد غدونا للئامك قصعة، يتجاذبون اللحم فوق الموقد. فأغث إلهي إننا في حيرة، عز النصير وأنت خير مؤيدي. أدرك رسول الله أمتك التي سيمت بخسف من لئيم ملحدي. صلى عليك الله في ذكر وما لهجت بذكرك لهجة المتشهد. رب وبارك بالنبي وقبره، ما صح دمع عند ذاك المرقد. رب وبارك بالنبي وقبره، ما صح دمع عند ذاك

0: دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ أحمد حلمي ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين الطيبين الطاهرين، وبعد، فإن من أولى الأولويات أن يؤدي المؤمن ما أمره الله به من واجبات، ويجتنب ما نهاه عنه من محرمات. ومن الأمور المهمة في دين الله تعالى أن لا يؤذي المسلم غيره من المسلمين، ولا يوقعهم في التهلكة، بل أن يعينهم ويفرج عنهم كرباتهم. فقد أورد البخاري رحمه الله في صحيحه عن ابن شهاب أن سالما أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. قوله المسلم أخو المسلم، قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. قال البيضاوي: أي من حيث إنهم منسوبون إلى أصل، وهو الإيمان الموجب للحياة الأبدية. ورتب على هذه الأخوة المقتضية لمزيد الشفقة والتناصر والتعاون. وقوله لا يظلمه بأن ينقصه من ماله أو من حقه بغصب أو نحوه، بل أن ينصره ويدفع الظلم عنه ويدفعه عن الظلم، كما سيأتي في حديث: صر أخاك ظالما، أي بكفه عن الظلم. وقوله ولا يسلمه إلى عدوه، ومنه نفسه التي هي أمارة بالسوء والشيطان، كما قال الله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ثم يقول النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام: ومن كان في حاجة أخيه، أي ما يحتاج إليه حالا أو مآلا، كان الله في حاجته، أعانه الله ووفقه الله ويسر له قضاء حاجته جزاء وفاقا. قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن ستر مسلما، قال الحافظ: أي رآه على قبيح فلم يظهره للناس، والذي يظهر أن الستر محله في معصية وقعت وانقضت، أما فيما تلبس الشخص فيجب المبادرة بإنكارها ومنعه منها. والستر على المسلم لا يمنع الإنكار عليه خفية، وهذا في غير المجاهر المصر، وأما المجاهر فخارج عن هذا، ولا غيبة له، لقوله صلى الله عليه وسلم: حتى متى ترعون عن ذكر الفاجر؟ اهتكوه حتى يحذره الناس. ويختتم الحديث الشريف بقول النبي عليه الصلاة والسلام: ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة بأن لا يعاقبه على ما فرط منه. وفي الحديث حض على التعاون وحسن المعاشرة والألفة والستر على المؤمن، وترك الشماتة فيه والإشهار لذنوبه بدون عذر. وفيه أن المجازات قد تكون في الآخرة من جنس الطاعة في الدنيا. وهذا الحديث يحتوي على كثير من آداب المسلمين. الله يثبتنا وإياكم على الحق والتقوى، والحمد لله رب العالمين.

يجوز التوسل بالأنبياء بالإجماع، والتوسل هو طلب جلب منفعة أو اندفاع مضرة بذكر نبي أو ولي إكراما للمتوسل به، مع اعتقاد أن الله هو الضار والنافع على الحقيقة. قال تعالى: وابتغوا إليه الوسيلة. الحديث: الرسول علم الأعمى أن يتوسل به، ففعل الأعمى فرد الله بصره إليه. رواه الطبراني وصححه.

أعزائنا المستمعين، نرجو أن يكون لقاؤنا لهذا اليوم قد أزهر في بيوتكم خيرا وترك في نفوسكم أثرا طيبا. سعدنا برفقتكم، وها قد حان وقت الفراق، لكنه لن يطول وسنعود للاجتماع غدا بإذن الله. حتى ذلك الوقت نتمنى لكم أطيب الأوقات وإلى اللقاء.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود يتلو علينا سورتي لقمان والسجدة بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

حلي بأهل البيت هل تعرفي منهم عيوني حلي بأهل البيت هل تعرفي منهم عاداتهم السخاء ما يذكروا منهم هم أشجار الكرم واني ترع منهم أمي أنا الفاطمة والمصطفى جدي

فاحبب عليا وبني علي يا بابا.

فإنهم أركان بيت المصطفى يا عيني، وإنهم حبائب النبي يا عيني.

0: والعالمين.
1: بلغ يا عيني يا عيني بلغ إذا جئت البياك الحما عربا قد غيموا بين سطح الباب والعلم وقل أسير غواف شطه ظمأ وحوض أنعمكم ورد لكل ظمي.

والمسجد الأقصى عليه من التقى حلل

0: الأنبياء عقيدتهم واحدة. إخوة الإيمان، جاء الأنبياء الكرام عليهم السلام جميعا بدين الإسلام، ينشرون عقيدة التوحيد والتنزيه، ولكن بحسب الأوامر الإلهية كان هناك اختلاف في بعض الأحكام الفقهية. وللتعرف عليها نبقى الآن مع محاضرة نافعة لفضيلة الشيخ جميل حليم حفظه الله تعالى، فلنستمع إليه بإخلاص النية لله تعالى.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم فاغفر لنا.

0: وارحمنا وتب علينا وعافنا واعف عنا وارحمنا وسامحنا وأصلحنا يا الله، واحقن دماء المسلمين، والطف بالمسلمين، وفرج عن المسلمين. اللهم ربنا إلهنا، ارفع البلاء والوباء والغلبة عن المسلمين، واجمع لنا بين خيري الدنيا والآخرة برحمتك، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، نذكر بإخلاص النية لله تعالى في حضور مجلس العلم وبنية الاعتكاف في المسجد. كنا بفضل الله عز وجل قد تكلمنا في درس البارحة عن الإيمان برسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وبقيت فائدة في هذا الأمر، وهي أنه لا اختلاف بين نبي ونبي، ولا خلاف بين رسول ورسول في أصل العقيدة، في أصل الدين لا اختلاف في ذلك، إنما الاختلاف يكون في الفروع العملية، في الفروع العملية. وهذا الاختلاف الذي بين شرائع الرسل في الفروع العملية وليس في أصل الدين، هذا جعله الله لحكمة عظيمة، وهذا ليس مدعاة للعداء والبغضاء بين الأنبياء حاشا. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم يحب بعضهم بعضا ويحترم بعضهم بعضا، بل وكل الأنبياء والرسل أخذ العهد على قومه أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وينصروه إن بعث وهم على قيد الحياة، وهم على قيد الحياة. فإذا الأنبياء لا عداوة بينهم، ولا تنافر، ولا تباغض، ولا اختلاف في أصل الدين، ولا اختلاف في أصل العقيدة، هذا لا وجود له بين الأنبياء. إنما الاختلاف في الشريعة، الشريعة يعني الفروع العملية، ونعطي أمثلة عن ذلك. قلنا في درس البارحة كان من شريعة آدم عليه الصلاة والسلام أن يتزوج الولد الذكر من البطن الأول، الأنثى من البطن الثاني، هذا كان في شريعة آدم. ثم بعد موت آدم عليه الصلاة والسلام، آدم عاش إلى 1000 سنة عليه الصلاة والسلام، بعدما مات آدم ماذا حصل؟ نسخ هذا الحكم. انتبهوا، نسخ. شو يعني نسخ؟ رفع العمل به. نسخ يعني رفع العمل به، يعني ما بقى بيقدر يجي حدا يقول أنا بدي أعمل بشريعة آدم زوج ابني الولد الذكر من البطن الأول بنتي من البطن 100، من البطن 20، من البطن 5، هذا نسخ يعني لا يعمل به. بعدما مات آدم عليه الصلاة والسلام ونبئ شيث، نزل الوحي على شيث، وشيث من أبناء آدم لصلبه، وشيث عليه السلام من أبناء آدم لصلبه. ومن هنا، من هنا قال بعض العلماء برسالة شيث، لأنه كان من شرعه أن نسخ هذا الحكم الذي كان في شريعة آدم. فالحاصل أن هذا العمل، هذا الحكم، هذا الأمر، هذه المسألة بعدما مات آدم ما عاد يعمل بها، يعني نسخ هذا الحكم. فما بيجي حدا بيقول أنا بدي أعمل بشريعة آدم، ما بيصح، لا يصح لهذا الإنسان أن يقول هذا. ليش؟ صار ملزما أن يعمل بشرع الرسول الذي هو في زمانه. يعني نحن الآن في شريعة، في زمن محمد، ملزمون أن نعمل بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس لبغض في آدم، لا، آدم نبي رسول وله منزلة عظيمة وشأن كبير. من عقيدة الإسلام أن من سب نبيا من الأنبياء فهو كافر، وآدم نبي، لكن هذا شرع الله هكذا. فأنت الآن في زمن محمد صلى الله عليه وسلم في أمته، من أمة محمد، في زمن بعثة محمد، ومن يأتي بعدها ملزمون أن يعملوا بشريعة محمد. ما كان من شريعة موسى وعيسى وإبراهيم وهكذا إلى آدم، ما كان من ما هو خاص بشرائعهم، نحن في شريعة محمد لا نعمل به، لا لعداء مع الأنبياء، بل لأن هذا من تعريف الشريعة، من تعريف الرسول، أنه يأتي بشرع جديد ينسخ شرع الرسول الذي قبله. هذا تعريف ما هو الرسول. ألسنا قلنا البارحة النبي والرسول كلاهما مأمور بالتبليغ؟ وبينا أن الرسول من أوحي إليه بشرع جديد فينسخ شرع الرسول الذي قبله، والنبي إنسان من بني آدم يوحى إليه، لكن لا بشرع جديد، يوحى إليه باتباع شرع الرسول الذي قبله. فهذا من تعريف الرسول، وأنه ينسخ شرع الرسول الذي قبله. لذلك قلت ما كان خاصا في شرائعهم نحن لا نعمل به في شريعة محمد، وهذا ليس لعداوة أو بغضاء، لا، نحبهم جميعا، نحترمهم، نؤمن بهم، نصدقهم ونصدق بهم، وهم أنبياء الله وأحباب الله، ولا نفعل كما فعلت الفئات الكافرة بزعمها آمنت بنبي وكفرت بآخر. نحن لا نفعل هذا، نحن نؤمن بجميع أنبياء الله ونصدق جميع الأنبياء. أليس من عقيدة الإسلام ما جاء في سورة البقرة في هذه الآية؟ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. هذا من عقيدة الإسلام. أما بعض الفئات الكافرة قالوا نحن نؤمن بعيسى ولا نؤمن بموسى، هؤلاء الكفار. وبعضهم قال نحن نؤمن بموسى ونكفر بمحمد وعيسى، وهؤلاء كفار. أما أهل الحق من أنتم؟ نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فنؤمن بجميع الأنبياء. إذن انتبهوا معي، في شريعة آدم كان هذا حكم خاص نسخ بعد آدم. شو يعني قلنا نسخ؟ رفع العمل به. ما معنى نسخ؟ رفع العمل به. هذا كان من شريعة آدم ونسخ. اليوم ما بيقدر واحد يزوج بنته من ابنه لو من البطن العشرين، لو من البطن العشرين ما بيقدر. هذا نسخ في شريعة آدم، كان ونسخ. مش بس بنته من البطن المختلف، بل حتى من الرضاع لا يستطيع أن يتزوج ولا أن يزوج أولاده من أخواتهم بالرضاع. يعني في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم إذا كانت واحدة أختك من الرضاع ما بيجوز إنك تتزوجها، ما بيجوز إنك تتزوجها. إذا كانت واحدة مش أختك من أمك وبيك، ليست أختا من أبويك، بل هي أختك في الرضاع، من الرضاع، لا يجوز لك أن تتزوجها. لكن ليسري التحريم، ليسري التحريم في مسألة الرضاع لها شروط، لها شروط. يعني ماذا قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما؟ عبد الله بن عمر من أولياء الصحابة ومن علمائهم. عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وعمر بن الخطاب وثمانية من زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأئمة الأربعة أبو حنيفة، مالك، الشافعي، وأحمد، وأكثر المجتهدين، وأكثر المجتهدين على أن إرضاع الكبير لا شيء ولا يثبت به التحريم. إذن نرجع إلى أصل المسألة، وهي أن ما كان في شريعة آدم من تزويج بعض الإخوة من أخواتهم من البطون المختلفة هذا نسخ، هذا مثال عن الاختلاف بين رسول ورسول، هذا مثال عن الاختلاف الذي بين الأنبياء في الفروع، في الشريعة وليس في العقيدة وليس في أصل الدين. مثال آخر، في شريعة آدم كانوا يصلون، لكن كم صلاة؟ صلاة واحدة وبركوع وسجود مستقبلي القبلة. طيب بعد ذلك في شريعة بني إسرائيل كانوا يصلوا صلاتين، في شريعة محمد خمس صلوات، هذا مثال آخر. مثال آخر، في بعض الشرائع الماضية كان إذا واحد بده يصلي وجاء يريد الوضوء فلم يجد الماء ما كان لهم رخصة في التيمم، ما كان لهم رخصة في التيمم، ينتظر حتى يجد الماء. طيب في شريعة محمد شو؟ فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، رخصة. هذا مثال. مثال آخر، في بعض الشرائع الماضية كان الواحد إذا بده يصلي ما بيقدر يصلي في البيت أو في الدكان أو في الأسواق أو في البراري كيفما كان، لا، كان في أماكن مخصصة يقال لها الصوامع والبيع، تبنى على التلال والأماكن المرتفعة، تكون واسعة الأسفل ضيقة الأعلى، كانوا يجوا يصلوا فيها. أما نحن في شريعة محمد فالأمر سهل. ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا. معناته أنت بتقدر تصلي في المسجد وبالشارع. يوم الجمعة الناس ألا يصلون في الشارع؟ بلى، أكثر المساجد لا تسع، يمتد الناس إلى الشوارع إلى الطرقات، هذا جائز منه حرام. تقدر تصلي في المدرسة، في الجامعة، في المعهد، في الدكان، في السوق، في البحر. إذا كنت أنت مثلا بسفينة تستقبل القبلة وتقف وتصلي، في الطائرة كمان تستقبل القبلة وتقف، مش قاعد على الكرسي، لا. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لعمران بن حصين رضي الله عنه؟ قال له صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فمضطجعا. لاحظ، طيب وهذا في القرآن، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. أما في المذهب الحنفي المسألة فيها تفصيل، إن كان يخشى على نفسه أن يحصل له دوار وتقايؤ ومرض فلا يستطيع القيام في البحر فصلى قاعدا، هذا في المذهب الحنفي في شروط يعني. أما في المذهب الشافعي بدك تصلي قائما، وهذا الموافق للحديث صلي قائما. أما هناك لهم قيود، يعني إن كان يخشى على نفسه الضرر يعني لا يتمكن أن يصلي قائما. اسمعوا معي يا إخوان، في شريعة من قبلنا في بعض الشرائع كان مقدار الزكاة الذي تخرجه عن المال الدين ربع المال، ربع المال. تصور أنت إذا كان معك مليون دولار قد ايه بدك تطلع؟ 250,000 دولار. على شو؟ على المليون. في شرائع بعض الأنبياء الماضين. أما شوفوا الأمر في شريعة محمد ما أسهله، 2.5%. يعني المليون بتطلع عليه 25,000. يعني المليون مش 250,000، 25,000. شوفوا الفرق، 225,000 الفرق. فإذا هذا مثال عن اختلاف شرائع الأنبياء. مثال آخر في شريعة يعقوب عليه الصلاة والسلام، كان يجوز للإنسان أن يجمع بين الأختين عنده في وقت واحد. في شريعة محمد ممنوع، في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لا يجوز، لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها، ولا بين المرأة وأختها. في شريعة محمد ممنوع. هذه أمثلة. وشوفوا بعض الشرائع الماضية ماذا كان فيها. الثوب، الثوب أو البسط، البسط أو جلود الثياب، أو جلود الثياب كانت إذا أصابتها النجاسة، نجاسة البول، إذا وقع عليها البول لا تطهر إلا بقص الموضع. هذا في بعض الشرائع الماضية. البسط، جلود الثياب، الثوب كان إذا أصابه البول لا يطهر بالماء بقص الموضع. ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. طيب في شريعة محمد تغسله بالماء، شوف الفرق قديه. وشوفوا في بعض الشرائع الماضية ماذا كان يحصل. كان الرجل إذا انتهى أجله، إذا الإنسان انتهى أجله يحضر عليه عزرائيل جهرة علانية بين الناس في السوق يقبضه. فماذا يصير في الناس؟ رعب، فزع وخوف، هذا يهرب من هنا وهذا يهرب من هنا. بعد ذلك نبي من الأنبياء دعا فحجب عزرائيل عن أن يظهر للناس هكذا علانية. يعني شرائع الأنبياء فيها اختلاف، وهذا لمصلحة العباد، وهذا لمصلحة العباد، وهذا في الفروع العملية وليس في أصل العقيدة. اسمعوا ماذا قال الله عز وجل إخبارا عن عيسى: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. بعض الذي حرم عليكم، هذه الشريعة. قال ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. إذن اختلاف في الفروع. أما في أصل الدين، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هذه شو اسمها؟ أركان الإيمان الستة. شو اسمها؟ هذه لا خلاف فيها بين نبي ونبي. واضح؟ هذه الأمور الستة لا خلاف فيها بين نبي ونبي. يعني كل الأنبياء قالوا للناس الله موجود، كل الأنبياء قالوا للناس الله ليس جسما، ليس حجما، ليس جسدا، ليس شكلا، ليس صورة، ليس كمية، الله منزه عن القعود والجلوس. هذا الشيء كل الأنبياء علمه للناس، قالوا لهم كل ما يحصل في الكون والعالم فبقضاء الله وقدره. علموهم الإيمان بالملائكة، الإيمان بالرسل، الإيمان باليوم الآخر، بالجنة، بالنار. هذا ما في نبي أنكره، لا يوجد في الأنبياء من أنكر ذلك، لا. فهذه أمور الإيمان، أركان الإيمان الستة لا خلاف فيها بين نبي ونبي، إنما الاختلاف كان في بعض الفروع العملية، في بعض الفروع العملية كالاستنجاء، الوضوء، الصلاة، الزكاة، الحج وما شابه. أما في أصل الاعتقاد فالأنبياء كلهم على عقيدة واحدة. هللوا وصلوا على رسول الله.
1: مستمعينا الكرام، بعد أن أمضينا وقتا عظيم البركة مع العظيم، نصل الآن إلى ختام هذه المحاضرة المهمة لفضيلة الشيخ جميل حليم حفظه الله تعالى، والتي كان محورها بيان أن الأنبياء عليهم السلام كانوا على الإسلام، وأنهم لم يختلفوا في عقيدة التوحيد بل ببعض الأحكام الفقهية.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، وبعد، لقد أكرمنا الله تعالى ببعثة الأنبياء ومن علينا بأن جعلنا من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والأنبياء كلهم من البشر الذكور اصطفاهم الله على جميع خلقه، صادقون فيما يبلغونه عن الله تعالى، مؤيدون بالمعجزات الظاهرات الباهرات الدالة على صدقهم وصحة نبوتهم. والمعجزة لا يستطيع أحد أن يقابل الأنبياء بمثلها، فهي أمر سالم من المعارضة بالمثل، بخلاف ما يفعله السحرة والمشعوذون. لذا يجب طلب علم الدين الذي به تعرف مكانة الأنبياء وصدقهم. والمسلم المتتبع لشمائل الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف أنه أعظم وأكثر الأنبياء معجزات. وفي ذلك يقول إمامنا الشافعي رضي الله عنه: ما أعطى الله نبيا معجزة إلا وأعطى محمدا مثلها أو أعظم منها. ومن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره البيهقي في كتابه الاعتقاد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع، فلما اتخذ المنبر حن الجذع، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فالتزمه فسكن. وعن عبد الله بن مسعود قال: كنا نأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع تسبيح الطعام. وفي حديث أبي ذر الغفاري أن الحصيات كانت تسبح في كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم في يد سيدنا أبي بكر، ثم في يد سيدنا عثمان بن عفان. وفي قصة أحد أن نبينا صلى الله عليه وسلم أعطى عبد الله بن جحش عسيبا، أي غصنا من نخل، وكان قد ذهب سيفه، فرجع في يد عبد الله سيفا. وكذلك في قصة بدر حصل هذا الأمر مع عكاشة الذي انقطع سيفه، فأعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم عودا، فإذا هو سيف أبيض طويل القامة، فلم يزل عنده حتى مات. وفي قصة بدر أيضا أن قتادة بن النعمان أصيبت عينه فسالت على وجنته، فرد له رسول الله صلى الله عليه وسلم عينه مكانها، فكان قتادة لا يدري بعد ذلك أي عينيه أصيبت. ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم شهادة الذئب له بالرسالة، وكذلك الرضيع والصبي الذي لم يشب ولم يتكلم بعد شهدا للنبي بالرسالة. وختاما، يجب معرفة أن الأنبياء عليهم السلام بعدما ماتوا ردت إليهم أرواحهم، فهم أحياء عند ربهم كالشهداء. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاتنا معروضة عليه وأن سلامنا يبلغه، فأكثروا من الصلاة والسلام عليه وعلى إخوانه الأنبياء، واسألوا الله أن يثبتنا على دين الأنبياء، دين الإسلام.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وقرة أعيننا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد روى الإمام البيهقي في كتاب ألفه في بيان مكارم الأخلاق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعقبة بن عامر لما سأله ما النجاة يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام: تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. فحري بالمسلم إذا سمع هذا الحديث أن تتحرك نفسه للزيادة في الإحسان إلى الناس والعمل بمقتضى هذا الحديث ونحوه مما فيه بيان الخصال الحسنة والأوصاف الحميدة والأخلاق الرفيعة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن هذه الخصال الثلاث العظيمة كانت من أوصاف الرسول وأخلاقه. أما الخصلة الأولى في قوله صلى الله عليه وسلم